0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم مجددا. اليوم كما قلنا ضيفنا هو الشاعر الكبير محمد الوحيشي ابن منطقة سول لحد ولاية قبلي وهو معنا على الخط مباشرة. سي محمد مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: تحية لك محمد وكل مستمعينا في الزيرة وسول لحد ونفزاوة.
1: بالمثل يا أخويا الحي من خلالك كل مستمعي إذاعة قفصة في كل مكان وإلى قفصة وما وما وما جورها.
0: طبعا احزاد احيي كل مستمعينا اينما يصل صوت هذه الرحله يعني في كافه انحاء العالم. سي محمد تور على الانترنت يسمعوني في كافه انحاء العالم والحمد لله. يعني سي محمد هات نبدو بالتعريف بيك للناس اللي ما يعرفوش محمد الوحيشي وللباحثين والدارسين اللي بيبحثوا بعد 100 عام و200 عام و300 عام باش ياخذوا فكره شافيه وضافيه على الشاعر محمد الوحيشي. هات نشوف واعطينا النسب بتاعك محمد. ساعة محمد اعطينا النسب بتاعك للجد وحتى الام اذا كان ممكن.
1: الشاعر محمد
0: بن
1: محمد محمد بن محمد الوحيشي اي محمد بن محمد بن صالح بن علي الوحيشي.
0: ايوه.
1: مواليد 22/7/59 مكان الولاده جزيره الوحيشي سوق لحد.
0: جزيره الوحيشي سوق لحد.
1: سوق لحد لكن قريه في الابتدائي قريه في مدرسه الرحمات في ولايه قبلي.
0: مدرسة الرحمات يعني كنت تسكنوا غادي؟
1: اي كنا نسكنوا غادي وبعد انتقلنا من وقت اللي كانت المنطقة نتاعنا هذه كانت تنقصها المياه واحد وقتها خرجت لها عين ساعتها كبيرة الشاي قال نروح
0: روح لوكرك روح لوكرك يا غريب وجيه
1: حتى عود كو هذا رحلنا للبلاد هنا ومن بعد بقيت فترة وبعد مشيت خدمت بحري في الصقر
0: اي
1: عشرت بقيت غادي ثلاث سنين حوالي ثلاث سنين ولا اربع سنين في البحر. خدمت بالواحه المرمى
0: ما يسالش بعطينا ومشيت بعطينا ومشيت
1: بعطينا رجعت للمنطقه هنا كنا كنت ساعتها باش حبيت ان بالي باش نروح باش نتزوج هنا
0: اي
1: لكن باش ناخذ واحده من صفاقه سؤال عزوزه ما قبلتش وصارت معاها كذا قالت لي ما عادش تمشي وخذيت من هنا من المنطقه.
0: يعني بالنسبه للعمل نقصد اعطيني مراحل حياتك بالنسبه للعمل.
1: رجعت هنا وعملت فريير
0: ايوه
1: حداد يعني
0: ايوه
1: حداد وبقيت نخدم في الشوانط في الشوانط الكبار من هنا
0: ايوه
1: وتلة ولا
0: في الحظائر الكبرى اي
1: وبقيت لفتره ومن بعد عملت شويه ملك وشويه فلاحه
0: هذه في الفتره الاخيره.
1: أيه.
0: ما اشتغلتش في السلك الثقافي ما
1: لا اشتغلت ساعات لفائدة في ذكر الأشخاص
0: لا الأشخاص لا ولكن مراحل حياتك سي محمد.

0: الزوجة، ما سميتناش الزوجة سي، احنا
1: لا
0: نعلو في
1: معلش
0: حصة تاريخية
1: ايه.
0: اي، يعني
1: انا
0: الباحثين والدارسين يعني. نعم،
1: ايه زوجتي زهرة بنت محمود بن صالح التواتي،
0: غنيت عليها زهرة.
1: ايه في العمر انداد انا وياها مواليد 59.
0: هاي الحمد لله، ربي يخليها لك، ربي يفضلها
1: ايه
0: لك
1: ما هو احنا
0: وفضلك
1: الوصل
0: لها.
1: يقول في غني يقول ينديدي
0: اي معقول؟
1: ينديدي
0: ان شاء الله ربي
1: ايوه
0: يسهل لك انت وياها في حجة يا سي محمد.
1: ان شاء الله اخوي الغد
0: باهي،
1: ان شاء
0: هات
1: الله.
0: الان نمشوا سي محمد الى النشأة الشعرية بتاعك. هل انك عندك يعني في العائلة شكون من الشعرات اثرت بهم ولا لا؟
1: لا عندي جدي، انا جدي كان غناي بتاع اديب بتاع روسيل،
0: ايوه،
1: وعندنا شاعر يدعى علي
0: شو
1: بن
0: اسمه
1: عطيه
0: جدك؟
1: بتاع علي بن عطيه ولد المنطقه من هنا، من كان يغني، وكان فما شاعر اخر من يقول له علي صميده من الرحمات، حتى هو شاعر هجائي،
0: علي عطية وعلي عطية وعلي
1: علي
0: سمادة،
1: بن عطيه
0: علي
1: الشاعر
0: بن
1: علي
0: عطية
1: بن عطيه هكا،
0: وعلي سمادة،
1: وعلي صميده ضي من الرحمات.
0: وجدك ايش اسمه
1: فما
0: الشاعر؟
1: كانوا شعراء، معظمهم شعراء عمالقة، غير التاريخ ما سجل لهمش.
0: وجدك ايش اسمه الشاعر؟
1: جدي اسمه احمد الوحيشي،
0: احمد جدك من الام ولا من البو؟
1: باب الوالدة،
0: باب الوالد،
1: باب الوالدة،
0: باب الوالدة.
1: اي بابا والدتي
0: بو العزوز ولده يرحمها.
1: ايوه يرحم والديك.
0: نعم، به انت تاثرت بجدك، لحقت عليه جدك مازال حي؟
1: جدي شاعر، جدي صاحب قصيد يقول بسم الله يا عظيم السيء، وبسم الله يا عظيم الشان، وبسم الله نجول كل بريه ونخش بحر النيل بالعمان، وحشي مسمى وامي يزيديه، وجي مسكني تحت الجبل لبنان، تعرفني وما بتسمع بيا وما بتفهمني من قديم زمان، انا يصيد ماضي وماضي يعني يبين كسر ندقدق من طلب لفتان. يعني
0: جميل جميل. نعم،
1: أحرف.
0: الشاعر علي بن عطية، تذكرنوش طالع ولا بيت ولا
1: علي بن
0: حاجة.
1: عطية صاحب قصيدة بدا يقول حبك سكن في القلب شعلت نارة، وخذت كما ورد الفتح في جارة، هذه واحدة من قصايده.
0: نعم،
1: الأخرى يقول نفت قمار وحشيش تستهار، المصهود كيف يبردوا له نارة.
0: صح،
1: نفت قمار هي في من الجزائر،
0: هي قمار هي في واد سوف،
1: تشوفوا صاحب الغنايه نتاع مباركه روفي علي، هذيك نتاعت علي بن عطيه،
0: علي بن عطيه
1: ومولاتها يقولها مباركه بنت خليفه الله يرحمها،
0: لا
1: يعني حتى مولاتها توفت كان تو يعني ولد عم نول
0: الله يرحمها من الكل ان شاء الله. باهي، الشعر علي سماده هذا اللي تاثرت به زاد، قلت لي معناها
1: علي سماده هذايا
0: تذكرش تذكرلوش طالع او بنام
1: عند من مشيل في اوروبا، عند برشه وعند في الوحده، على وقت اللي يشبكوا الغيب بتاع العباد يقول احمد بن صالح ساعتها عمل الوحده،
0: اي بتاع التعاضد، التعاضد. نعم،
1: عمل التعاضد،
0: تذكرلوش طالع او بيت شعر
1: في قصيده يقول احمد سطر والبت زاد ما عاد وبعاد بصبورك وانت جبت. اي وعنده قصيده في يعني صغير نشفيله يكتب في شبه الخوه وقت عم احمد يقول نعزيك في عمك في فروسه عدى وفي خاطرك تنساه طول المده. ويعني عندك يا ياسر،
0: طيب هذا مش شعراء تاثرت بهم اولاد بيئتك يعني، اولاد اسرتك او اولاد بلادك؟
1: اولاد البيئه وناس يكتبوا في الملحنيه في السهل المنتنه يعني، مش هو.
0: باهي، انت وقتاش حسيت روحك انك قادر على الشعر؟
1: يعني اول ساعتها كنت نكتب، كنت بكتب في البحر،
0: أي.
1: نمثل ساعتها نسند على بعض الفنانين والشعراء زي قصيده وين ايامك يا بحار شايف وخارج من الدار، ايامك وياها غزيلاتك تمشي تكليها تبت خايف تعس عليها ليله بليله في الدمار.
0: هذه اول قصيده كتبتها محمد؟
1: يعني خدمتني سالم الدلنسي. ذنبي عمك سالم يا احمد.
0: اي نعم،
1: عمك سالم الدلنسي.
0: اي نعم،
1: قول له على محمد الوحيشي تو يقول لك انا خدمتني وياها في البحر احنا صغار.
0: اكيد، باهي القصيده هذه هي الاولى يعني قلتها؟
1: هذه ساعتها اي نقول له ايامك وياها غزيلاتك تمشي تكليها تبت خايف تعس عليها ليله بليله في الدمار.
0: هذه اول قصيده
1: فيها تفرح الاحباب نصبه ودرابك وشراب تجي ليله تشوف الدمار وين ايامك يا بحار.
0: هذه اول قصيده يا محمد، محمد
1: بالوحد.
0: محمد خلينا باش نمشي شوي شوي.
1: انا قلت لك انا قعدت فيها 3 سنين.
0: اي قلت لك هذه اول قصيده قلتها انت؟
1: قلت القصيده هذه، ومن بعدها روحت وقت اللي توفت العزوزه عملت القصيده امي وحلوه بكلمه لم انت في الدم انت عندي شهاده في الفم، وعملت قصيده
0: عمشت توفت الوالده.
1: ها؟
0: عمشت توفت الوالده.
1: ما نتذكرش
0: الشيء. حبينا نشوفه.
1: يعني هذه في البدائيات يعني.
0: لا لا نعرف التاريخ، لا حبينا نعرف التاريخ.
1: حوالي في أواخر السبعينات.
0: أواخر السبعينات. أنت عام 73 عمرك 14 سنة، يعني أواخر السبعينات ما زلت ما وصلتش ل 20 سنة.
1: هكاك أنا القصائد هذوما

0: هضمة في العشرينات.
1: ايوه وقت اللي عمرك 20 يعني في عمرك ونهز العشرين او فات العشرين
0: في العشرينات شوي. الاول الخسائر كلها جت على امي، يا والدة يا ريت ما جبتيني يجي يوم هيك تسافري تخليني وكذا، يعني عملت عليها برشا غير ما نستحضرهم مش القصائد اللي غناتهم عليها.
1: باهي وبقيت تكتب في الشعر الى ان جاء وقت المشاركات وظهورك وبروزك في المحطات الثقافيه، وقتاش كان هذا؟
0: ظهر لي في المهرجان.
1: تذكرش اول مشاركه ليك عام ايش كانت؟
0: اول مشاركه عامها شارك معنا الطويل وقت اللي جاب بلقيت مع عبد اللطيف القصيده نتاع الطبه وما خليناش الطب.
1: اول عام شاركت وقتها؟
0: اول عام يشارك في دوز.
1: في الفوار ولا في دوز؟
0: في دوز.
1: في دوز. عام ايش هذا؟ 93 ولا 91؟
0: والله
1: 91 في بالي. لا
0: قدام يا رجل قدام 85 تقريبا.
1: باهي
0: اول مش جاب القصيده هذيك عامها هز الجائزه بقسم عبد اللطيف.
1: صحيح بتاع اعشاب الصحراء
0: الجائزه الاولى اللي هزها
1: هاي. انا في بالي كانت على حول البيئه وكانت في الفوار القصيده هذيك عامتها ظهر محمد مبروك ظهر لي في 91.
0: بعد.
1: طيب اذا باهي انت شاهد على ذلك العصر. اذا اول مشاركه لي كانت في دوز.
0: باهي اول من دافع على محمد مبروك انا اللي قدمت صاحب مليتي لو قلت لازم يشارك.
1: وانتم في الفوار.
0: طيب ساعات عرفنا احنا ونشاركوا
1: اول مشاركه لي كانت في دوز، من بعد انا هم مهرجانات شاركت فيه.
0: والله المشاركات الأدبية في جل المهرجانات الوطنية والمتحصلة على عديد والعديد من الشهاد الشكر والتقدير والتكريم والثناء ومنها للذكر للحصر الجوائز الأولى. الجوائز الأولى هزيت المهرجان الدولي بدوز على قصيدة الطبيعة.
1: قصيدة
0: الطبيعة
1: تذكر منها محشي؟
0: قصيدة تقول زين الطبيعة في صفان اسمتها وزين السمي قمرتها وزين الوطاف شجرها وعشبتها وزين الحياة تملها وزين الرجال وفرقها في عملها وزين المرأة في دارها ورجلها إذا تكون سمحة راجحة فكرتها وزينة نجوع خيولها ويبلها وبيوت بها في الحياة رحلتها.
1: جميل باهي نواصل ناخذ بعض الأمثلة ونمروا باهي نواصل على الجوائز الأولى.
0: الجائزة الأولى في قصيدة في الحامة بالطاهر الحداد.
1: أيوة شنو هي القصيدة؟
0: قصيدة طاهر الحداد ما تستحضرهاش.
1: ما تستحضرهاش.
0: المهم هز ثلاثة مرات انهزيت في الحامة الجوائز.
1: جوائز أولى.
0: جوائز أولى في الحامة ثلاثة مرات.
1: هاي المرة الثانية
0: هزيت في جمال ثلاثة مرات، وهزيت في السواسي مرتين، وهزيت في المهرجان الوطني خمسة مرات، الثانية مرتين منها صندوق في دار الخزينة لقيتها يا ريتني ما ريتها لكسرت في قفل الباب لا حليتها.
1: هذيك الأولى في بالي الجائزة الأولى هزيت.
0: في المآثر التاريخية.
1: هذيك في بالي الجائزة الأولى.
0: لا ساعتها
1: انت ومن خير العساوي. لا
0: قوي بحر يخشى يكون من زمجرته يختار لا خيرته وصف من حياته العمر في ذاكرته. باش اعطوها لولا واعطوها المولدي غضب ساعتها ما علي ماشي.
1: لا باش ربي يذكره بالخير. اذا
0: حسبوليني ثانية
1: الجائزة الاولى اخذتها انت في المهرجان الوطني.
0: اخذتها مرتين في المهرجان الوطني.
1: نعرف
0: اي لا في قالت ترحل عقب دي في برنوسة صحيح سدو ما تنقرش فيه السوسة.
1: حلو.
0: وهزيتها في القصيدة متاع السناء بصيصني معاني وشمعتي في الظلمة هي الحياة والحلمة بلاها البشر جاهل وناقص علمة.
1: هذه 2017
0: هذه آخر واحد. الأخرين هي صندوق في دار الخزين لقيتها يا ريتني مليتها لكسرت قفل الباب لحلتها.
1: اي هذا ثاني هذه
0: الثانية.
1: اي
0: وقوي بحر يخشى يكون من زمجرته يختار لا خيرته وصف من حياته العمر في ذاكرته.
1: الثانية كيف
0: والثالثة في بصيص ميم هاني وشمعتي في الظلمة عفوا في قصيد فسي فساء كانت تذكره.
1: أيوة طيب هذه بطبيعة الحال أكيد عندك
0: خمسة مرات في المهرجان الوطني لشعر الشعب.
1: جميل جدا. طيب إذن أعطيني أسماء الشعراء اللي لحقت عليهم وأنت صغير أو بديت مشاركاتك ولقيتهم موجودين بعض الأسماء سواء كانوا متفين ولا
0: خلطت على الشعراء عمك المولدي العجال
1: الله يرحمه
0: وخلطت على عم محمد الطويل
1: الله يرحمه
0: وخلطت على الحبيب بن عبد اللطيف
1: يرحمهم الكل
0: وخلطت على عمك علي بيلا الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: وخلطت على عمك صالح المليكي
1: الله يرحمه
0: وعمك سالم الأحمر وعلى
1: سالم الأحمر من ليمية ليمية سالم الأحمر سالم الأحمر ليمية ولاية صفاقس
0: أيوة من منزل شاكر
1: وصالح المليكي من القصرين
0: وعمل ساهم ليك من القصرين.
1: نعم، ومحمد الطويل والحبيب عبد اللطيف من دوز.
0: وخلطت يا سيدي على عمك الصادق الأديب في صخص في طينة.
1: أيوة
0: أديب. أيوة. تعرف سات بلاه وعمك عليه وجبار. يعني شعراء. وخلطت على بالغضبان لكن بالمراسلة ترسلت له إياه من غير ما نشوفه. وبعث لي جواب يقول لي نتمنى ولدي يشوفك قدام ما نموت، لكن أقول له ما أخلط الشقيق.
1: الله يرحمه ورب يطول في عمرك.
0: في آخر أيام.
1: نعم.
0: كانت في مهرجان الرمان متاع كتانة، أنا عامها مشارك بقصيدة بزوز قصايد، قصيدة تقول عرفناك دللناك يا رمانة حظيناك صرت العز في كتانة. عملوها لافتة في المهرجان. وعملت قصيد آخر لكن وقع فيه السرقة. من غدوة عملت أنا بيت فارس وتراس، يعني مهبول من دخل الشوك يديز ثبت كلامي وميز وجاب ملك الجد للي غيز.
1: أي. طيب سي محمد، سي محمد حبينا نمر الآن إلى عندكش إصدارات يعني كتب؟
0: ما عنديش كل أسف.
1: أي معنا أكيد ثم شوية تسجيلات ربما
0: مر في البرنامج يا سي أحمد وانت علمك، ما كنا في البرنامج باش يتجر في قفصة وكنت انت
1: لا مش قفصة لا مش لا مش قفصة لا مش قفصة، هي كانت الدار العربية للكتاب عملت برنامج باش تعمل مدونة الشعر الشعبي التونسي. وتم تجميع طبعا البعض من الأشعار كما ديوانك وكما، ولكن اقتصرت الوزارة أو دار العربية للكتاب على نشر فقط القصائد أو قصائد للشعراء الذين توفوا قبل 64، معنى ذلك اللي أصبح من التراث الوطني وأجلوا الشعراء المعاصرين اللي بعد 64 إلى دفعة ثانية، وهذا هو السبب اللي من أجله ما تنشرتش القصائد. وهنا نحمل المسؤولية لوزارة الثقافة والدار العربية للكتاب سي محمد، وهذا من حقك يعني، وهذا من حق سي محمد. شعرك مدون وانت بطبيعة الحال.
0: هي عندي مخطوط، عندي مخطوطات
1: الحمد لله
0: موجودة في الدار.
1: الحمد لله على كل حال سي محمد، هذه حاجة هامة برشا. إن شاء الله يا ربي في آخر وقت نشوفوا لك ديوان وأنت شاعر تستحق أنه يتم الاهتمام بشعرك، وخطر الشعر اللي خرج في شكل ديوان أو إصدار طبعا الدارسين والباحثين يهتموا به، وأنت شعرك معناها هو يرقى إلى درجة أنه يهتموا به الباحثين والدارسين والنقاد.
0: يا اخويا ما ندروش على الايام، بالك تو ممكن عام الجاي ولا بعد عام الجاي ننشر واحد كتاب.
1: يا ربي يا ربي يا ربي، هذه امنيتنا ان يكون عندك ديوان في المكتبه التونسيه
0: ان شاء الله يا احمد اخويا.
1: طيب سي محمد، مثلتش تونس خارج حدود الوطن؟
0: مثلت انا مثلت ولايه قبلي في افتتاح مهرجانات الفاتح.
1: ايوه.
0: ومشان ومثلت يعني انا متحصله يعني عندي شهاده بتاع تكريم وتشريف. أيوة. وتقدير من ليبيا، وعندي شاهد من الجزائر.
1: شاركت في الجزائر ايضا. ايوه. شاركت ايضا في الجزائر
0: الاقباب، شاهد من ورماس، من قمار، من النخله، في يعني في الجزائر، ومن عندي من الرويس، وعندي من
1: شكون من الشعراء اللي اختلطت بهم في الجزائر؟ اي نعم.
0: في الجزائر نجم تقول الشعراء اللي معروفين.
1: لا حاجة بأسماء، لأن الحسة هذه الحسة تاريخية.
0: كصديق المهدي غمام، حكيم خليقة، عبد المجيد عناد، البشير غريب، من النساء حسناء جمعة، خيرة قريشي، تاتا، فدني، يعني والكثير، عندي حتى من الجزائر العاصمة.
1: طيب في ليبيا، أنا أعطيني بعض الأسماء اللي قلت معاهم الشعر وتعرفهم يعني.
0: كيفاش؟
1: بعض الإخوة الشعراء في ليبيا.
0: في ليبيا
1: بعض الأسماء. نعم
0: في ليبيا حسين الرياني، عمر الصقر، أبو بكر خوب، أبو بكر الصقر الشاعر ذاك، مية بيت العافية.
1: أيوة.
0: موجود حتى على الفيسبوك.
1: أي
0: حسين الرياني.
1: أي ضو الميلوسي.
0: الميراوي
1: ضو الميلوسي،
0: ضو الشاعر الكبير ضو الميلوسي.
1: أي خليفة الخويل دي. لا
0: وخريف الخويلدي وغيرها كثير.
1: محمد الحراري أكل حالة ممارسة. أنا نعرف
0: حتى على مية البز منين كان موجود، اللي يقول البز واده دز على دز، وذو ربيع والدعمي ذو الحمدي.
1: أي
0: بي ما زلتنا هنا
1: بتاع ذو الميلوسي، ما زلتنا هنا
0: بتاع ذو ربيع.
1: لا لا ذو الميلوسي ما زلتنا هنا، كما ليت وسط القارة الصبرة
0: يا دي بتاع ذو ربيع قايلها. هي أول من قالها عبد محمد عبد الرحمن الحمدي، وموجودة عندي في الكتاب.
1: طالع القصيد، طالع يا سي محمد، طالع القصيد وبصوت هذا ثابت وموثق ذو الميلوسي يقول: يا عنان حول خبر على الطغاة، ما زلت هناك كمليث وسط القارة السمراء، هذا لا شك فيه ولا اختلاف.
0: إيه واللي عندي هنا بتاع كتاب محمد عبد الرحمن الحمدي عنده 200 عام 300 عام.
1: اي نعم ربعي لا معقول، الافكار تاخذ من بعضها.
0: اسمع كان جيت منتجيل من البارتي هذه.
1: نعم
0: بربي ذكرني فيها الخزيت.
1: طيب سي محمد سي محمد طيب اذا خلينا نشوفوا حسب رايك طبعا شنو هو الطابع نتاع الشعر اللي موجود عند الدوحيشي وما نوجدوش فيه عند شعراء اخرين، هل ثمش خصوصيه في شعرك؟
0: والله من هذه حاجه معناها من
1: يقولها النقاد هذه ها؟
0: ها؟
1: اللي يقولها النقاد يعني.
0: طيب الشعر مش ياخذ راحه هو.
1: باهي طيب الشعر اللي كتبته سي محمد.
0: ها؟
1: الشعر اللي كتبته عندوش مؤثرات خارجيه من البيئه، من الوضع العام للبلاد، من الوضع الاجتماعي، الوضع العاطفي.
0: صحيح.
1: عوامل نفسيه.
0: العوامل النفسيه والمجتمع اللي تعيش فيه انت ولا والصداقات اللي تقعد معاها وجلساك وواحد راه عنده تاثير على الشخصيه الادبيه.
1: انت بالذات يعني.
0: اي ممكن
1: ناخذ بعض الطوال على القصائد اللي كنت متاثر بوضع معين بحادثه معينه وكتبت على وضع البلاد، كتبت على حادثه اثرت فيك نفسانيا مثلا، نذكر بعض الامثله مثلا.
0: هي يعني مش عارف القصيده اللي راك سمعتها قصيده علاش وقت اللي قالوا لي يا شيخ ما كتبتش الشعر وش بيك بطلت عملت القصيد نتاع علاش نرجع وترقص اقلامي ونلقى الجديد وبالك شنوقو في ترفرف علامي ونكتب قصيدي لما بقى فيه يرمم عظامي وننسى الشهيد وننسى اللي شنوقو صبحة العيد علاش من الوطن تافى الحقاد نجدد البيت ونتحاسبه كل ويتحاسبه كل رؤوس الفساد في الخاين الوطن لازم اجهاد وبوطني ينشيد وبفرح وطني نغني يغنى وبفرح وطني يغنى يزيد علاش نرجع وترقص اقلامي ونلقى جديد.
1: هذه يعني كانت مؤثراتها بعد انقطاعك تقريبا شيئا ما على الكتابه يعني.
0: صحيح.
1: طيب سي محمد حسب رايك انت انا هو الغرض اللي تحس روحك انك اهتميت به اكثر من الاغراض الاخرى؟
0: والله يا سيدي احمد انا الغرض اللي نرتاح له هنا ياسر هو اللي نقول تباع في جره النو نبغي وطاه الخضوره. والسهر والليل والجو والعرس نبغي حضوره. انا نحب حياتي تخضار.
1: أكيد.
0: أنا أخضر أنا أخضر الرفر.
1: لا وحتى في ديننا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يجلين على
0: الزهو.
1: ثلاثة يجلين على القلب الحزن، الماء والخضرة والصوت الحسن، وثم شكون يقول والوجه الحسن. يعني حبيت تقول لي أنه الغرض اللي تهتم به أكثر هو الغرض الغرض الأخضر
0: اللي نلقى فيه روحي هنا ونكتب أنا فيه مرتاح.
1: إي وإحنا نعرف أن الشعراء أكثرهم سي محمد لما يتقدم شوية في السن تحس يجبد شوية على الغرض هذا ويميل شوية للمكفرة أو مثلا
0: لا
1: أنت ما زلت تحس روحك شبابي.
0: هو رسمي خاطر أنت ما عادش عندك ما عادش يتلفتوا لك أنت.
1: إي.
0: لا عاد من تخزر لي ولا من تشوف ولا من تلفت قدايا. تظهر فيه الشيء.
1: طيب.
0: يولي حتى الشبح قدايا قليل يعني.
1: باي باي هذا الغرض. اما الغرض اللي تحس روحك انك اهملته وما كتبتش فيه او ما تحبش تكتب فيه شنو؟
0: الغرض اللي اهملته انا يعني هملت غرض الفخريات والحرش.
1: ايوه لكن انا نسمع لك انا نسمع لك قصائد في الحرش.
0: لا عندي فيه لكن ما خرجتهاش.
1: يعني
0: حب الناس يغنوه هذا يا فهمتني ولا الخصيه نتاعي.
1: اما غرض المدح كتبت فيه برشا تقصد هكا؟
0: لا ما كتبتش فيه برشا.
1: اي ما شو تقول لي ما اهملت؟
0: ما كتبتش فيه
1: يعني
0: هذاك اهملت يعني هذاك الاهمال الكبير.
1: طيب سي محمد وقتاش تحس روحك انت مؤهل لكتابه الشعر؟ يعني الجو اللي تكتب فيه الشعر انت او تقول فيه ما نعرفش
0: الجو اللي نكتب فيه كيف تعود الدار ما فيها حد كان اني والدار كيت بات المراد واحدة من بنويتها ساعات هني نقل
1: خطيرة هذه يا سي محمد. خطيرة
0: احمد ربك عارف مدة الشهر
1: طبيعي
0: الوقت اللي تفضى فيه بعد نصف الليل تبات الرجل.
1: تحبش تكتب وانت في احضان الطبيعة يا سي محمد؟
0: ساعات تجي وحدها ما تكتبهاش ساعات.
1: فهمتك. عندكش قصة مع
0: قصيدة الطبيعة تشترها كتبتها نمشي.
1: عندكش قصة مع الليل
0: وكتابة الشعر؟ لا طاح الليل ينادوني لا طاح الليل يجبد بالهيل لا نوزن لا نعرف كيف.
1: طيب سي محمد
0: نزل في الهيل ندخل نرمي الطحافيل على كل منها المعروف بين القبائل نرزم نزلزل لاني شماطل على الله ديما نعمل هو عليه العمايل صلاة النبي لي تجعل في البحر مدخل ولي على الله عمل لا عاد يشبح عليل
1: عليه الصلاة
0: والسلام ويرجع سلام يمحمل بورد المخمل وكل من سمعه وتأمل أهل العقول الصمايل.
1: طيب هذا
0: أشعار نعدل نسمع نفصل مش كيف حد الطفل اللي يقول عندي عدايل وتمشي عليك القصيدة
1: كبيرة. هذا يخلينا هذا يجرنا إلى الأغراض اللي كتب فيهم الشعر محمد الوحيشي وخلينا ناخذوهم بالغرض بالغرض وتقول لي كتبت فيه ولا ما كتبتش. الوطنيات
0: الوطنية نقول جميلة وعاشت غالية قفعة من الجنة نالت ما تتمنى عطاها الله وزادها لبيهم تستنى جميلة وعاشت غالية جميلة وعاشت غالية قالت وصفني انت ماكم والفني تعرف حالي وقصتي وتدري مكان نحكي لك ونقول لك وانت خرفني في التاريخ ونصفني كي تحكي عن قصتي وايام زمان وحتى تضيع نفكرك حتى تكلفني الواقع ما يكسفني الحق مهما تلقيه لازم يوم يبان عشت عروس صحاف لزماني لحفني لبسني وتحفني خلاني خراف تلكان وما كان ولن تبع خوان بفكاره يزهفني نهم به يطرفني خليني في حال بغداد والافغان شوف جبال خمير لهواه يشرفني والقصبة تعرفني وبن خلدون وساحت وحل البيبان وقدمت وعيشت معايا تشرفني العلوم وظفني وحضارات تعدها تغدي الاذهان من عليسه وسورها الطير حدفني جر الواد جرفني البونيقي والغريق والروم ورومان من دق التونين بطرق فيه عرفني سوسة حل جفني حضرة موت وجارة القلعة يا فلان وحنا بعلو قوتر حل واستفني بذكر اسمه كلفني لحفادها متواجدة وتتعلم منا الفتناها ومنستنى ونوقف بيهم شامخة وندق الحنة جميلة وعاشت غالية قطعة من الجنة بسم الله بديت ونحط عناويني حليبك رضعتيني متغذي رويان بالحكمة وفطين بعد كنت فنيت وانتي جددتيني راقد حيرتيني انتي ناسك من نجد والكنعانيين وحفاد الجرجير والله البيزنطيني وبربر طاطاويني والجم وكمبوت والتشينيين العهد الحفصي الراح والله الفينيقيني صعيب على اليحسيني ونسمع على غالبة والمهديين ونشد على القروان قالت لي وريني كم عالم ياتيني فيه خلى محبرة وخلى دواوين وزرابي يرموزها للما يدريني من التركي للصيني وسروجي وخيولها من وين الوين ويملح ابو زياد والنمش تلاقيني ونسبها يثنيني من نجد ومن الشام والقحطان وحنا كيف ما كانوا قلنا وقبلنا الاسلام دين وفرض وسنه جميله وعاشت غاليه قطعه من الجنه جميله وعاشت غاليه نتغزل فيها عزيزه على الذراح حبيبه نحب ترابها ضب وديان ونتبرقى للساقيه من الغرب تجاهها واللي متمناها فيها ملاعب كابره للصولجان ومنا مدينة حافلة جديدة لذراها راد صدواحها يكب عليها وادها الغالية مليان وجديدة والكاف والجندوبة فيها الديوان يموراها وتعرف قيمة مجردة معطى السبحان والساحل زيتون هالبرة مسماها ونعامل تكفاها ونصدر في خيرنا من كل الوان سوسة والمستير للضيعة تلاقاها الباس الناس عليها سوارها وصباطها للي حفيان وميزة غوان دوال العلة يبرها واخلاق مالها والزينة القصريان فايت كل مكان والقصة مخزون في صفات يثنيها وتظهر مش نساها هي وقبل اللي تمورها بيهم مطمان وصفاقص في ذاتها الدولة تلاقيها وقابس تنخليها في معامل تكرارها ورمان وحنة وبنقردان وش قلنا قاتل ينقص عندكم ياتيكم منا جميلة وعاشت غالية قطعة من الجنة كي نغني على الغاني يا زين المصنوع لباس المهلوع تبغي كان حرارها مش الضياع اللي تضوي مناراتها نوع ورانوع والخير المزروع بالوابة خيراتها مشي بالصاع شمال الحرة كبير ما ليهاش ردوع في بدايع وبدوع يلاقي في الباسات هدواه الملتاع وفي السرج وفي خيول نفصايل وبدوع البادع والمبدوع في بحرنا وشقوف نصاري وقلاع ويا ما كانت خيال نحددها ودروع من رمادة للبوع المكناس رجاجيل هيقدوا الفراع اللي طبوا على الحام يجمعوا رجموع ما عليهم ممنوع العدافة هيفلغوا كيف الدلاع لجل عيون الغالي يجريح ومزلوع في جاشة مليوع لجل رضاها عايشة خدم وصناع يا تونس يا منات يا رانا فطوع ندزوا على المقدوع لا توجعت نشوش لا حس القرباع رغم الواجد راح دي وراقد مخنوع في البر المقطوع ضو شموعي قابلك يضوي لماع نشوف البر شمال نحشايش وزروع وغمر غمر ستير دفوع منهم قمح افريقيا والدقله منا والدخله تضمننا ودران وعلوشها تلقى معدننا جميله وعاشت غالية قطعة من الجنة نالت ما تتمنى عطاها الله وزادها بيهم تتثنى
1: بهم تتثنى. شكرا محمد. الاجتماعيات يعني اجتماعيات بما فيها يعني الحياة الاجتماعية الوالدين الأقارب المحيط المجتمع أيضا التونسي إذا كتبت يعني كل ما تعلق بالاجتماعيات شنو كتبت فيه؟
0: الاجتماعيات أنا جربت في المجتمع وإن الصداقة توا والمجتمع أفسد
1: تعممها النظرية هذه
0: ايش تحب تعمل انت تو الصديق ما عادش احمد، والخو ما عادش خوك اللي قبل، واول ما يحسدك خوك يعني، ويعني حاليا ما اراك الله ما اراك الله مكروه.
1: ظهر فيك موجوع محمد.
0: هي موجوع، كتبت قصيده بقول كيف خوك كيف عدوك كيف حبيبك يشفوك لا عرفوك فرغ جيبك. كيف خوك كيف عدوك كيف حبيبك يشفوك لا عرفوك فرغ جيبك. كيف خوك كيف ذريتك يا عدوك كيف العايشه في بيتك نوصيك حافظ لك على خفيتك مع الجار ما تطول مجابد غيبك والرزق يمسح لك اثار سويتك والعنف نارها تبتدي من كيبك في وقت الزحمه وقت اللي تقضي حاجتك بالشحمه وفرقه العيله ولمتك واللحمه لا تصيب صاحب لا حبيب يصيبك القلوب صار سوادها كالزحمه كان صاحبك يمسى عدو يعيبك كان صاحبك يتغير اذا كان كنت عليه ما تتحير كان قلب صافي بالحليب مجير شبحك الصافي يبان لا تضيف كانت عليك مسديه وتنير تشوفك ربيع وطالبات عشيبك تشوفك ربيع وصابة وردك الصبخة يردها مخصابة وعلى الغفل تكسيب عليك كلابة بلاعيب يبدو يطالبوا بتكريبك في سانهم في شجرتك حطابة لينتقت يبدو ناهرين صليبك.
1: طيب محمد أكيد خويا محمد أكيد نحن مش نسمع كل القصائد خاصة ناخذ أمثلة لأن الوقت محدود لابد أن ناخذ أكثر أمثلة من مختلف الأغراض. نمر إلى التراث بصفة عامة إذا كان طبعا النجاع الفروسية العادات والتقاليد يعني خلينا ناخذ مقطع من قصيدة أيضا ترى أنت أنك وفيت فيها حق العادات والتقاليد نسمع منها مقطع.
0: نقول عرب كانوا في أيام زمان عرب إحنان عرب ما ذلهم عديان عرب كانوا في أيام زمان عرب كانوا في أيام زمان عرب إحنان عرب رحلوا بشابك نيبان عرب كانوا عرب عاشوا في مثل طيور عرب عاشوا في مثل طيور سلاطين وهم سلاطين اللي عاشوا زي النذور ورموز على الماضي شاهدين اللي كانوا خزنة ومطمور وكانوا جحيم غازين وكان خالة هد على الفور العاداهم مسكين دفين أولاد لتقاتل أولاد لتقاتل الصقور عفافة والصحة في الدين أسعي ترحى شب ومنجور وبل ترتع من وين الوين وريا من دارة قطرور حزام وفوطة وش نشين جلايب تشبحها بودور ولا لبس قصير فساتين ولا عري اكتاف ولا صدور ولا حطو أقلام تلاوين غزالة سالفها مظفور وزينة وحراقيص تزور وغطايا فوق المنثور اللي داير على الكتف حضين عرب كانوا زبدة وسمن عرب كانوا النجعي حراس عرب لها الخلوق تحن قصايص تحكي فيها الناس على نجوع شوايلها تون وعملت في صحاري مرداس وليها فراسين المتكن برانا ما يوطوش الراس الهايب تقدل يد خنص يود اليزمات في الحماس يهبوا كان الضرب سخن وشيخ شيابنهم تراس اللي عدل الضرب رزن من آدم عوضها بعراس جوايا خش وبرشفتني خر المجد بلاك الراس عرب كانوا رفضوا لكن عرب حبوا الحالي في الباس جبايب وزاري وعبنوا بلغة مرشومة ومداس.
1: طيب هذا بالنسبة
0: للغزالات اللي هفن لحظها سكن فيه الخناس جلايب جفة لا تجن شريف اشرفها ما ينداس عرب تفطر دقلة ولبن مروب ومرقد في الطاس عرب عزة تصد الخاين عرب عاشت زي النبرات عرب جابت الخان كفن وسنت بيل أرقابة ماس عرب ليها لخلوق تحن أيام الكان أيام عاشت وسط الوجدان عرب كانوا.
1: جميل هذا بالنسبة للاجتماعيات. كتبتش في الغربة محمد؟
0: نعم
1: كتبتش في الغربة.
0: الغربة ما نستحضرهاش نقولها يا فرنسا قديش هجل فيهم وقديش در صغار ذكي فيهم.
1: تدخل في النقد الاجتماعي معناه. باهي الضحضاح سي محمد كتبت فيه؟
0: ضحضاح ما يقطع كان قاوي وطات الجفاوي عليه حاسبو دور سمح الكساوي.
1: نسمع مقطع.
0: ضحضاح مشناه يلعب الساير لا فيه طاير جبال قطارير ورضها فاير ضبابة دهالي سيكس النظاير شي لي جاير شوت على الأرض حفر الخضاير لا فيه من جاب جرة بعاير كثير الغتاير علي حاز مرصوع سمح الضفاير لي كان مكروم سمح الدواير يوكي وساير مربيه عراف كل الشواير نلحق على البيه دمعي قطاير قبل النداوي ونسقط على الريم كيف السماوي.
1: هذا خلينا نمر الى البرق اللي كتبت في البرق محمد.
0: في البرق البرق نقول الله لا برق طافح بخير امطاره غزيره من فاس لطراف شبه الجزيره. الله لا برق الله يا الله ما وراك نفع تجيب المنافع تجيب برق بشبوب بالخير دفع اذا الخير وخمير يملى المرافع مطره كبيره تجي عوم كل بر يطفح غديره. الله لا برق يخسي في خطي على شور شطي وسحاب علوين مالت يوطي مالي على كل قبلة مغطي سابق زرير طبابيل ترزم على كل شيرة على طيب. الله تثبت دعاوي سريعة تجيب النفيعة بر جذب فيه يزهر بيها وترتاح لعباد بعد الوجيعة تحل الضريرة ويفز من مات تحت الحصيرة.
1: نأتي الآن إلى الغرض اللي قلت أنك قد ما تكتب فيه ما عطيتوش حقه هو الغرض الغزل. هات شنو بتختار إذا كان قولك اختارني من شعرك كامل قصيدة شنو تقول لنا في الغزل؟
0: والله لا أعرف إيش نكتب يعني نقول ما أعرفش أعرف شنو أغني لك.
1: نختار قصيدة تختارها أنت قصيدة عزيز عليك.
0: كلهم بنويتي.
1: هاي كلهم بناتك صح؟
0: ها؟
1: صحيح كلهم بناتك. نختار قصيدة لأنه المجال يتسع لي قصيدة فقط.
0: مانيش عارف إيش نقول لك أحمد ده كانت لا طول الأغلبية بتاع الغزليات أنت.
1: أنا اليوم ما نعرف شيء. اليوم ما نعرف شيء كل شيء يكون من اختيارك سمو محمد.
0: والله لقيت الغزل هو كله. أقول منك سهرت أيام وتحسرت. أنت مشيت ما تفكرت أني خسرت وأنت يا العزيز خسرت. رغم الغلاك رغبت ومشيت على عفسة اختاك زربت وقصرت ليلك في شتي سربت لسفرت انت براحتي سفرت ولحسبت تقول الناس لا حسبت لجيت قلت غلطت لتعذرت لجيت لسمحت لخذت شي منديل دمي مسحت وانت اللي زولك في الغلارة الشحت وانت جرحني وانت الجرحني وحالتي حيرت وكتم على همي وما سرحت لدرتك علي امير وتأمرت درتك علي حكمت وسلمت راسي وربطتي وبصمت وصليت لك وسجدت لك وصمت وعليت قدرك ربطتي قصرت وعليت لك قصر الغلا هدمت تقول لا طعمتك ملح لا فطرت تقول لا عليك صرفت وأوراق حبك ثابت عرفت ومساحت عيبك جرتك زخرفت في أيام ظلمة قمرتك نورت من حياط عالي رمتني دردفت بلا عيب كي هشمتني كسرت كسرتني والحقت ما كفاكش بمقباس قلبي حرقت وحدفتني في واتشي نغرقت لمساحت دم العين لا صبرت ونسيت يا ما قلت لي اشتقت وللناس بك حكيت وتفخرت انت نسيت ما هودت قصر المحبة وقفت لا شيدت ويا ما حبال وصالنا مددت قدرت وانت شي ما قدرت وفي ما عبدك قداش ما تعبدت صوتك ذهب للناس ما عبرت صوتك ذهب للناس ما عبرت اذا ما ذيها منك سرت ايام وتحسرت.
1: اذن هذه قصيدة في غرض الغزل كتبتش في المكفر الرثاء عفوا الرثاء اسمه محمد
0: الرسالة ما نحبش معها القصيدة اللي نبعثها آخر قصيدة بعثها عندي بنت عمتي ماتت هذه القصيدة بتاع أمس ما بعثها كتبتها وبعثها نقولها مريم مصبري علي عطاك ما هو الصبر مفتاح الفرج مريم مصبري علي عطاك ما هو الصبر مفتاح الفرج حكم الله في هزن الظناك وراها الفكر والقلب المرج.
1: طيب
0: ما نستحضرهاش
1: ربي يرحمها إن شاء الله. قلتش في السياسة؟
0: قلت في السياسة أنا قلت لك القصيدة أدري باش نقولها ما خلتنيش نقولها.
1: طيب طيب نرجع للحرش اسمه محمد.
0: باش سمع كذية تقول بسم الله نبدأ اللي خالق الوجود وصليت على محمد والشافع الفريد
1: عليه الصلاة والسلام
0: ونسلم على الحضرة الواقفين والقعود إن شاء الله العرس اللي جيت على صاحبها سعيد بجاه الفيه تعبد بالركع والسجود وبجاه من ملكها الأملاك والمريد وعامل نسوم الدنيا بالحم والبرود بلاد الشهيلي وبلاد الجليد والشاعر فيه حكمة معطى من الحدود يركح عقل العاقل وهمزات للبليد ثم يلبيه يدخل بالبرق والرعود يحساب روح الروحة في ساحة الهيد تطوال به الدنيا تطوال به الليلة ويخير البود والدور به مدافع يظل لاحق الصيد اللي لاحقته دعوة من ورث الجدود عوافي الشهيلي تحرق من يعبس الحديد وينزل وسط المحفل وعوار مشهود وينزل وسط المحفل وعوار مشهود ويوصل حديث السهرة القريب والبعيد راكب جواد ضالع من البخت والسعود ويمسى ذليل يصهد لا رجال لا سنيد العرس والمحافل لا سبع لا سيود لا هو عراك فحولة لا نجع لا قليد كان الزهي والمغنى والشمع والورود والحديث الباهي لا خلوط لا سريد والوحيش يسلم على رجال والعنود داك نسيل الزغرد على معنة القصيد ونستغفر للمولى اللي رحمته تسود ونصلي على منه على أم تشهيد
1: عليه الصلاة والسلام. سي محمد حبيت نشوف إذا كان كتبت في المكفر.
0: المكفر المكفر أول بدو بسم الله فيما خلق ينظر واللي يبدي بسم الله ما يخاف من اغتر واللي يبدي بسم الله ما يخاف من شر منكر وكل من بدي بسم الله يعافيه من كل شر وكل من بدي بسم الله الحضار بيه تبشر وبالله صلوا معايا على سيدنا يحضر
1: لا
0: قلت بسم الله ودخلت به محضر توسع عني الضيقة الشياطينها تحتضر ويا من حضر صلي على الهاشمي المنور زي الزغردي يا طفلة على سيد البشر وهكا دخلت الهيله وبحور نجت تهدر كشاكيش هجت تطمي اللي طبها ما ظهر يجيب الكلام الصمدي ونسمع الناس تنظر ونحكي على هالدنيا معامله في البشر الدنيا هذه بالك على ما خلت تستكبر راهو العالي عاقب ويبيتك فوق حر ماذا من تبعها معها مشيت ودر ماذا من خلاته حيمرات في السفر فهل عايش طاغي في ملابسه يتهنكر فهل عايش طاغي في ملابسه يتهنكر هاي ضاعت سيد احمد اي
1: يعطيك الصحة
0: هذه راهي ما تجيك كي تبدا في وسط العرس باش تحضر
1: طيب سي محمد الحقيقة عدينا معك سواعة كانت جميلة وعرفنا فيها برشا حاجات ما كناش نعرفوه مع محمد الوحيشي ان شاء الله يوفقك ربي وان شاء الله ربي يطول في عمرك وتبقى يعني مبدع وبغزارة هذا الشعر وبهذه الفحولة اللي عرفناها فيك حبيت نشكرك على قبولك للدعوة ومن المؤكد إن شاء الله ربي يطول في أعمارنا وعمرك أنه تكون عنا مصفحات أخرى وإذا كان الإمكانية موجودة إذا كان ثم شاعر جدك أو شاعر من شعراء متوفين سي محمد وباش تهتم به مستعدين نعمل معك حصة بخصوص ذلك الشاعر أنك تجمع عليه كل المعطيات وبطبيعة الحال وهذه دعوة ملحة إلى كل من يهتم بأمر الشعراء المتوفين أنه كل من يقترح علينا أنه ناخذ حصة على شاعر متوفي وهو جمع عليه الكافي والضافي والشافي أنه مستعدين نعمل عليه حصة بارك الله فيك سي محمد أكيد تجمعنا إن شاء الله مصفحات أخرى أعزائي المستمعين
0: من خلالك مقدم تحيات لكل عمال بإذاعة قفصة وكل مستمعينها وشكرا وبارك الله فيك
1: يعيشك سي محمد إذن أعزائي المستمعين هكذا نوصل إلى نهاية رحلتنا هذا اليوم مع الشاعر محمد الوحيشي أكيد سيجدد لقائنا مع رحلة أخرى ومع شعر آخر وحتى للوقت هذا كان نقول لكم يعطيكم الصحة على الاستماع دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء
2: هذا منين البحر دفع وفاض وفاع وهذا منين الشعر انبع أنواع أنواع يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع
3: رحلة شعر
4: ليام حاذت زهوها وطربها قداش وسط مل على راكبها
3: رحلة شعر
5: مدام ساكن في الزواج خوفي ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي مدام فقهي ناقصة عبادة
3: رحلة شعر
6: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أكد رئيس مصلحة شؤون التلاميذ والمكلف بالأعلام والاتصال بمندوبية الجهوية للتربية بوزارة محمد العروسي طالب تواصل أشغال الصيانة والتوسعة بعدد من المؤسسات التربوية بتوزر في مختلف المراحل التعليمية بنسب إنجاز متفاوت. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزية وفق ما أفادت به وزارة التربية حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي. أعلنت وزارة التربية عن فتح منصة رقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم والمدارس والتمتع بالمنحة المدرسية لإفادة التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية. أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي تسجيل 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 357 مخالفة متعلقة بتجاوزات سعرية واحتكارية وحجز أكثر من 700,000 لتر في شهر أوت الماضية. شنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الثلاثاء هجمات على جنوب إيران بينما دوت أصوات وانفجارات عدة، وتوعد الحرس الثوري الولايات المتحدة وسط تأكيد مسؤول أمريكي أن الضربات ما زالت مستمرة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عم. إخراج محمد المختار لوزير.

0: تضحك يا يوسف، تضحك على هالكلام اللي جابه لي واكده لي احمد الباوندي وولدي حسين وسي العربي زروق. تعرف والله والله لو كان مش معزتك عندي راك توا في الكركة، ولا الله اعلم كيفاش. ولو كان جاء بياخر في بقعتي راهو، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله.
1: يا سيدنا انت تعرف وانا نعرف اللي من مدة وانا نعاني في هالكلام هذا ومن امثال هالناس هذوما اللي يحبوا يطيروني بالسيف. انت تعرف وانا نعرف اللي هذا الكل خرافات وكذب. وانا اليوم يا سيدنا مانيش طامع في الملك، انا والحمد لله في نعمة وخير، وزدت شرفتني وعطيتني اخت مولاي وحبيبي واخويا حمودة باشا، الله يرحمه وينعمه ويبرد ثراه. اش نحب بعد هذا الكل؟ اش مازالي الواش نطمع في ملك وإلا في كرسي ما وراه كان التعب وشقة؟ أنا يا سيدنا كيف ما تعرف باش نعرس بعد نهارين ولاهي بداري جديدة وغاطس في حركة العرس. يا لندراع عندي وقت باش ندبر مكيدة ونقتلك ونقتل سيدي حسين وسيدي مصطفى وأولادك وخوك سيدي إسماعيل. الله يسامح اللي جاب لك الخبر، الله يسامح اللي لفقه، الله يسامحهم الكل.
0: أنا معاك يا يوسف، أنا معاك، وما تحط شي في بالك، برا كمل حركة عرسك وربي يتمم بالهنا.
2: شافوا جماعة اللي حيلتهم ما مشتش واللي ما نفعش شيء من اللي عملوه، وانه يوسف ما زال يتمتع بثقة محمود باي واللي نجم يقنعه بسهولة، واللي خرج من عنده ومشى يحضر في عرسه ومرتاحوش وخاف على رواحهم ليوسف يكشف اللعبة. وقتها يتيحوا هما في الحفرة اللي حفروها ليوسف، ومشاو الكل دعوة متلازمة لمحمود باي بما فيهم الحاج حسن خزندار والعربي زروق وولاده وولاد الباي ومعاهم عمهم اسماعيل.
3: كيفاش يا سيدنا؟ كيفاش نجم يوسف صاحب الطبع

0: بالك منه يجي نهار ويعمل عملته وقتها لا ينفع لان دم
1: وصف علي وصف حممتولي قلبي وشككتوني مرة أخرى في الرجل. سي العرب إجاني لهوني.
2: أنا عمي يا سيدنا.
1: شو برا امشي جيب يوسف صاحب الطابة، لكن قبل ما تمشي له نقول لكم الكل كلكم نقول لكم ها راهي ثيقتي فيه مازالت كبيرة، وراكم باش تندموا على أعمالكم لو كان تعملوا له عملة، راني نكسركم ونعمل فيكم فتارية. سمعت ولا لا؟

نهار الاثنين 11 صفر سنة 1230 هجري الموافق ل 23 جانفي 1815 الساعة 6 مساء. مشى محمد العربي زروق ليوسف صاحب الطابعة وهو فرحان باللي كلفوا البيب هالمهمة على خاطر هو الوحيد اللي نجم ينزع الشك من قلب يوسف. لو كان سهل على سبب استدعاء البي في هالوقت، وكان العربي زروق شاكك في أنه يوسف ما يمشيش معاه وتضيع الخطة اللي عملها هو وجماعته وحضرها في عشيتها.

0: سيدنا يطلب منك باش تمشي له، حاجته بك في امر اكيد. يظل لي جاه قنصل من قلاص الافرنج، عاد حبك تكون معاه باش تتفاهموا في الموضوع قبل الغدوه. تمشي توا ولا تجي غدوه؟
1: لا لا توا، هذا كلام يا سي العربي. سيدنا يطلب مني باش نمشي له توا، وانا نقعد نستنى حتى الغدوه؟ توا نمشي، ساقي وساقك.
0: ويجي هذا يا سي يوسف، كيفاش تخرج لسيدنا وتقابل القنصل وانت في لبسة هذه؟ برا بدل حواجك يا راجل واخلط في عقلك. تو نسبقك انا ونقول لسيدنا راك جاي في ثنية.
1: باهي، نبدل حواجي في ساعة ونخلط عليك. اشنو هما خطوتين بيني وبين السرايا؟

ومشى يوسف صاحب الطبع في هالكدلان، وكان قاعد نهارتها في العلي متاعو في باردو واللي كان قريب من السرايا. مشى وما في باله بحتى شيء، نفسه مرتاحة وضميره مطمئن. ودخل في ممر ظلام، مازالوا الخدام ما شعلوش فيه الشمع، وهو هكا ماشي يا اخي ظهر له على غفلة رئيس المماليك محمد كحل العيون، وعرض له قال له:

0: احصل كيف ما يا كلب الكلب.
1: شو هالكلامي سقط؟ لو الله عليك وعلي بعثك خذ.
0: ضربني في وجهي.
2: لا بقدر.
3: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
0: زيدوا خربوا خرب صاحب الطابع.

0: سيدنا سيدنا
1: سم شو هذا؟ مين جاكم هالدم؟ شو قاع؟
0: سيدنا منعك ربي وارتحت من هاك المجرم. ربي يطول في عمرك، نجاك ربي من الغدر يا سيدنا. تقتل يوسف صاحب الطابعة، تقتل يا سيدنا.
1: اقتلتوها اقتلتوها،
0: شديناه يا سيدنا. هو
1: اخرجوا عليها اخرجوا عليها اخرجوا عليها اخرجوا عليها اخرجوا عليها.
2: وليل الليل وهدا كل شيء، وقعدت جثة يوسف صاحب الطابعة ملوحة في البقعة اللي مات فيها. حتى جاء بعض الخدم وجروه خارج القصر وحطوه في الكوري متاع الزويل، ورماو عليه التبن كيف الزبلة، وما سخفهمش حاله ولا رحمه واحد وغطاه، خلوه عريان ومشاو. وفي الصباح جاوا اللي قتلوه وهزوا الجثة وحطوها في كروسة مسكرة وهبطوا بيه من باردو تونس. وقت اللي وصلوا خذا واحد منهم يرمي في الفلوس الناس ويعيط:
3: يا ناس يا ناس، هذه جثة الخائن يوسف صاحب الطابع، جيفة الخائن اللي حب يقتل سيدنا ويقتل أولاده. هاي البشرة، هاي الفلوس، هاي الفلوس. نكار الجميل، شوفوها شوفوها، زعما تستحق الدفن هالجثة هذه، ها؟ زعما يستحق الدفن هالملقوط، ها؟ يرتاح هذا في قبره؟ لا لا، ما يلزموش قبر كيف ساير المزمين. لا هيا كركروها، هاي كركر، هاي هاي هاي، طوفوا بها المدينة، طوفوا بها المدينة والربطين باش الناس تشوف. كركروها كركروها باش الناس تعرف. كركر كركر كركر باش الناس تعرف وتشوف معناها خايل. كركر خايل كركر الشمير.

0: وكركروا السفلة والجهلة جثة الرجل، وخلطوا عليهم جماعة من اليهود اللي كانوا ينقموا على يوسف صاحب الطابع، وبدأوا يرميوا عليها في الزبلة وروث البقر والبهايم. وثم اللي هز عصاه وبدأ يضرب، وثم اللي قطع الحوايج وخلى الجثة عريانة، حتى لين وصلوا للحلفوين ورموه في البطحة قدام الجامعة متاعه وقدام السبالة المقابلة. وتفاجعوا أهالي الحلفوين وراوا اللي صار لهك الرجل اللي معمل فيهم كان الخير، واللي ما أذاش منهم حتى حد، واللي عاونهم الكل. وحاولوا بعض الرجال باش يرجعوا هاك السفلة اللي دايرين بالجثة، لكن الهمجية ما هدتش.
1: علاش هكا يا ناس اتقوا مولاكم يا ناس. هزوا الراجل دخلوا للجامع، هذا كفر. يا ويحكم دنيا واخره. يا الاولاد معايا، هزوا ابو الخير يوسف صاحبكم اخوكم، هزوه ارحموه استروه.
2: ابعدوا دو نوريك ما يسلع الجيف.
1: يا ولد زركولة يا سسار، اش تعمل؟ اتقي مولاك، بعدوه يا ناس.
2: زي النار هالبراجي هذا اللي يغلب عليه واحد من الرجال. زي النار.
1: يا ناس، يا هل حلوين اخلطوني. يا ناس هزوا السار والزركونة باش يعمل عملة. يا ناس اسطروه. يا ناس

وطبس الززار والزركون على الجثة اللي ولات ما تعرفش من الوسخ والطبعة، ونحل حوايج متاع يوسف وجبت سكينة وغرسها في الزر يوسف وشقه وخرج له كبته وقلبه وبدأ يقطع فيهم بسنانه. وهالمنظر شنيع عطاه شهية لوحد آخر، مشى جاب سكينة وبدأ يقطع في الحم يوسف وحطه على كانون وشواه وكلا منه، وخلطوا اليهود ومعاهم السفلة وجروا الجثة المحمولة حتى الباب سويقة، ومن بعد الباب قرطاجنة ورماها غادي قدام الكنيسة متاع باب قرطاجنة. وسمع محمود بايب هالعملية الشنيعة، فبعث الحوانب من باردو باش يلموا اللي يتلم من بقية يوسف صاحب الطابع، وما لقى الغاسل ما يتغسل من جثة، كان الحمل مقطع وصب الماء على كوم الحم بكلها دم. هذاك شبقى من أبو المحاسن يوسف صاحب الطابع، ودفنوه في تربته في الجامعة متاعو بحذا الأولي سيدي عثمان بن كرم. وحزنت الناس كل، وصدقت الكلمة اللي قالها له حمودة باشا: يا يوسف ما يتحملكش غيري وما تعيشش بعدي 4 شهور. وفعلا بعد 4 شهور و8 أيام بالضبط تقتل يوسف صاحب الطابع.

0: هكذا نودع مسلسل يوسف صاحب الطابع بطولة المنصف الشواشي في دور يوسف صاحب الطابع وقاسم الشرميتي في دور حمودة باي بمشاركة منيرة بن عرفة، محمد ممدوح، صالح الصغير، محمد بن علي، صالح الرحموني، الزين موجو، محمد الصياري، عبد اللطيف الغربي، أحمد الحران، عبد الله الشاهد، محمد علي بالحارث، لحبيب الغزي، عبد الوهاب المصمودي، محمد رشيد قارة، أنور العياشي، الرزقي العوني، البشير الغرياني، البشير البجاوي، محمد المختار الوزير، عبد المنعم المهيري، فاطمة الحسناوي، سميرة العمري، عزيزة برباش، نجاة بن كيلاني، جليلة برهان، المنصف بالعربية، كمال الزروي، لسعد بومنيجل، أمير التركي، عياض العرقي، أحمد غلاب، لطفي تاج، محمد علي الفداوي، عماد العبيدي، عز الدين الحمروني، وإصلاح العمدوني، بمشاركة الأطفال زهير التوزري في دور يوسف صاحب الطابع الطفل، صلاح الدين المناصري وفخر الدين الصديق. هندسة الصوت لعبد المنعم المهيري وتوظيب الإنتاج للبشير البجاوي.
1: قصة يوسف صاحب الطابع، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار الوزير.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. يجول في خاطري سؤال عميق جدا لا أجد له إجابة منذ زمن. لماذا نفشي الأسرار بعد الفراق؟ لماذا لا نحمي ما كان برحيل صامت؟ لماذا نترك القلب موسوما بالأسى؟ لا تجعل ألم الفراق وقهر الابتعاد يقودك إلى متاهات مظلمة، ولتبقى أسرار الأمس في خزانة محكمة الإغلاق لا مفتاح لها. نصيحة: احفظ أسرار من ائتمنك، فربما تعود صفحة جديدة ويشرق فجر محمل بأمل اللقاء. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: عندما تشرق أنوار الصباح
1: تتفتح الأزهار مستقبلة أشعة الشمس الذهبية،
0: تلقي علينا نورا من المحبة والسعادة
1: لنستقبله بالأمنيات الجميلة،
0: ولنملأ أرواحنا ببياضه وتغريد عصافيره ونقاء سمائه الصافية،
1: فلنستقبل هذا السائر الجميل الذي يأتي كل يوم في موعده مبتسما مشرقا
0: بفنجان قهوة.
1: فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

أيها الصباح، ما أجمل الأمل فيك، ما أجمل أناقة ابتسامتك. سأفتح الأبواب وأول باب أنت أيها الصباح. فتحت بابك مسرورة لألتقي بالأمل ولتنعم روحي بلقياك. فبك أيها الصباح يتجدد الأمل ويتجدد التوفيق، ومعك تصفو النفوس ونتنفس منك حب الحياة. صباح الخير يا أصدقاء الصباح، صباح الخير لزارع الورود وقاطفه وحامله وبائعه ومشتريه، صباح الخير لمهديه وللمهدى إليه، صباح الخير لمن جعل من الصباح حياة أخرى تنبض بالجمال والنقاء. أيها الأصدقاء، تساءل أرسطو مرة ما هو أرقى خير يمكن أن يبلغه المرء بجهده. وبعد بحث وتنقيب وجد أرسطو أن عامة الناس وصفوتهم اتفقوا أن السعادة هي الخير كله، لكنهم اختلفوا في تحديد كنهها. ربما تكمن السعادة في خطوات بسيطة للغاية. إن السعادة الحقيقية أن تبقى شامخاً، لا تتكسر أمام جروح الدهر وآلامه، وألا تشعر بالأسى والحزن. وربما تكمن السعادة أيضاً عندما تتحرك على بصيرة مع أخذ جرعات متتالية من الأمل بالله واليقين بما يهبه لك من عون، ما دمت أنت صادق النفس والسريرة. وتكمن السعادة أيضاً عندما نسعى لخير أنفسنا والآخرين معنا، وعندما نعيش الحياة بعيداً عن الذكريات المحزنة، وعندما نسكب في يقيننا معاني الأمل والود والطيبة. إن شريط الحياة والذكريات هي تجارب علينا أن نستفيد منها دون أن تعكر صفاء داخلنا. أن أعيش هانئاً يعني أنني استطعت أن أحقق التوازن في حياتي.

0: دائماً ما يقفز سؤال إلى الذهن ويبقى في تضاريس أعمارنا وفي ساعاتنا اليومية، وهو متى نظفر بالسعادة وتدوم علاقتنا بها؟ إن التجارب علمتنا أن السعادة لا تشترى بالمال، فهي ليست في سيارة فارهة ولا في قصر مشيد ولا في نفوذ متسلط، إنها منا من داخلنا، كما يقول شاعر: دواؤك فيك ولا تبصر، ودواؤك منك ولا تشعر. أجل، إن الكائن الإنساني الذي يتميز بالاتزان الداخلي هو الإنسان الممتلئ الذي يعيش هانئاً، والإنسان الممتلئ ولا نقصد هنا بالطبع الشبع والسمنة، بل الامتلاء هو طيب النفس وغنى الروح وصدق الشعور وحساسية الضمير. ولعل البحث عن السعادة هو القاسم المشترك الأول في حياة البشرية وفي اهتمامات الإنسانية جمعاء. فهل البحث عن السعادة أحجية محيرة حقا؟ غدا سنعرف أيها الأصدقاء.
1: الصباح ولادة الأمل وإشراقة العمل، الصباح أمنيات القلب وانتعاش الروح وبعث جديد للحياة. أيها الصباح، نصحو من جديد، يرافقنا الأمل، نرى زهورا تتفتح، نلمح فراشات تتراقص للحياة، ورائحة القهوة تنعشنا من جديد. فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أكد رئيس مصلحة شؤون التلاميذ والمكلف بالأعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بوزارة محمد العروسي طالب تواصل أشغال الصيانة والتوسعة بعدد من المؤسسات التربوية بتوزر في مختلف المراحل التعليمية بنسب إنجاز متفاوتة. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزية وفق ما أفادت به وزارة التربية حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسية. أعلنت وزارة التربية عن فتح منصة رقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم والمدارس والتمتع بالمنحة المدرسية لإفادة التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية. أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي تسجيل 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 357 مخالفة متعلقة بتجاوزات سعرية واحتكارية وحجز أكثر من 700,000 لتر في شهر أوت الماضية. شنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الثلاثاء هجمت على جنوب إيران بينما ذوت أصوات وانفجارات عدة، وتوعد الحرس الثوري الولايات المتحدة وسط تأكيد مسؤول أمريكي أن الضربات ما زالت مستمرة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيعا، مثل السفينة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل ما فيها معا. البشاشة وطلاقة الوجه تعبران غالبا عن سلامة سريرة المرء وحسن طويته وطيب معدنه، فهما مفتاح القلوب ومعبر للتقارب والتآلف بين الإخوة والأحبة. النور أشرق في الورى وأنارا، والسعد حل بمن رأى المختارا، والركب يمضي بالعناية ناثرا مسك الهدى ويحطم الأسوار، والغار حاز سعادة ميمونة إذ ضم في أجوائه الأخيارا، والبيد هشت للجمال إذا بدا وتبدلت لفحاتها أعطارا، وتبسم الورد النضير موجها نحو الرسول القلب والأبصارا، وتدثرت طرق المدينة بالسنا يكسو حماها هيبة ووقارا، وترقرق الإيمان في جنباتها والرمل صار لآلئا ونضارا.
0: ما خط القلم.
2: أفضل الكنوز أجر يدخر، وأجمل النيات شكر ينتشر، أفضل الأعمال ما أوجب الشكر، وأنفع الأموال ما أعقب الأجر، خير العلم ما نفع وخير الوعظ ما ردع. قيل لحكيم: ما خير ما يؤتى المرء؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فتعلم علم. قيل: فإن حرمه؟ قال: صدق اللسان. قيل: فإن حرمه؟ قال: سكوت طويل.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: وأقبلت يا صبح عرس الطبيعة، تضحك في ورقات الشجر،
1: تدغدغ بالطل عشب الحقول، وتطبع ألوانه بالزهر،
0: وتبني على الهضبات متاحف تسخر من هذيان البشر،
1: كأن عباقرة الجن فيها سكننا وعلقنا تلك الصور.
0: فحف الشباب ندي الحياة يستقبل الحلم المنتظر،
1: على ثغره بسمات الصباح وفي قلبه بسمات أخرى.

0: الشروق للحياة، الشروق لنا،
1: الشروق لنا.
0: الشروق لنا لوحات يرسمها كل صباح صالح شويرد،
1: يجسدها لكم
0: أحمد بن درويش الحمداني،
1: سهى بن زهران الرقيشي.
0: يبروزها لكم
1: المخرج محمد بن ناصر المعولي.
0: ها هو الشروق، إنه يدعونا إلى أن نتأمل،
1: إنه يدعونا إلى أن نتجول.
0: فإلى أين نحن ذاهبون؟
1: ذاهبون إليه، إلى الشروق بآمالنا وأحلامنا.
0: في الشروق نقف نتأمل ونتذكر، فحينما كنا أطفالا كانت الدنيا تبدو في عيوننا متحفا رائعا مليئا بأشياء غريبة مذهلة مدهشة،
1: وكنا لا نكف عن الدهشة كلما وقعت عيوننا على كل شيء، ولا نكف عن السؤال ولا تشبعنا الإجابة.
0: فلا جواب يشفي غليل العقل المتطلع إلى الحقيقة، ولا كلمة تحمل لنا مدلولا. ونحن حينما نتذكر هذه الأسئلة الآن وبعد أن كبرنا، يخيل لنا أنها كانت إلحاحا تافها،
1: والحقيقة أنها لم تكن كذلك، وإنما كانت اكتشافا خطيرا. لقد اكتشفنا الحقيقة، فالحقيقة المطلقة من الأسماء نباشرها بقلوبنا، ولا نستطيع أن نسميها بأسماء تحيط بنا.
0: لقد اكتشفنا قدرة الله تجلت في كل شيء، وتلك هي عين الحقيقة.

0: وإذا ناجينا الشروق فما عسانا أن نقول له؟
1: دعي مشاعرنا تنطلق كما شاءت، المهم أنها تناجي.
0: أقبل الفجر في شفوف رقاق يتهاوى في منظر خلاب، حلل من وشائع النور، زهر يتماوجن في حواشي السحاب. وإذا الشاطئ الضحوك تغني حوله الطير بالأغاني العذاب، ونسيم الصباح يعبث بالغاب ويثني ذوائب الأعشاب.
1: ومن الشمس جمرة في ثنايا الموج يذكو صدامها غير حاب، ومن البحر جانب مطمئن قزحي الأديم غض الإهاب. نزلنا فيه تستحم عذار الضوء من كل بضة وكعاب، عاريات يسبحن في اليم لكن لفها الرغو في رقيق الثياب. فإذا البحر يرقص الموج فيه، وإذا الطير صد حن في الرواب.

0: إن الوجود أعظم وأشمل وأكبر من أن نخضعه لحكم العقل وحده، فما العقل إلا بعض هذا الوجود وجزء منه وظاهرة من ظاهراته.
1: ليس بالإمكان إحالة الوجود إلى تصورات عقلية، الوجود أصيل جوهري متعال على كل محاولة للإحاطة به بالعقل.
0: لا يمكن أن تحكم الإنسان غرائزه، ولا يمكن أن تحكم الإنسان حاجته، ولا يمكن

0: للإنسان نعمة الفكر والخيال والإرادة، فبالفكر والخيال إذا أحسننا استعمالهما ندرك أن الأكوان ما بان منها وما استتر جسد واحد يحيا بروح واحد،
1: وأن ذلك الجسد يسند بعضه بعضا مثلما يسند البناء الواحد بعضه بعضا، فأصغر ما فيه يسند أكبر ما فيه، وأكبر ما فيه يدعم أصغر ما فيه،
0: فهو كامل بهندسته ومتانته، ومتى كان الكل كاملا كان كل جزء من أجزائه كاملا، والكمال يعني الجمال، والجمال يعني الانسجام التام، وحيث الانسجام التام لا نقص ولا عيب ولا تشاؤم.
1: اليوم وكل يوم نمضي مع الشروق،
0: نمضي لأمل تاه في الظلمات،
1: يتجدد ذلك الأمل مع إشراقك الجميل يا شمسنا،
0: وما زلنا نمضي مع الأمل اليوم وكل يوم.
1: الشروق لنا،
0: الشروق لنا.
1: مع تحيات
0: صالح بن عبد الله شويرت،
1: أحمد بن درويش الحمداني،
0: سهى بن زهران الرقيشي،
1: والمخرج محمد بن ناصر المعولي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الفلاح.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

0: كلمات مضيئة. كلمات مضيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الكريم، لمسة الخير تمنحها لمن يستحق، تضيء بين جوانب نفسك عوالم من البهاء، تمنح ذاتك ارتياحا. لو جاءتك أموال الدنيا ما سكبت في نفسك لحنا مغردا، فلا تغفل وكن من أهل الخير وارحم ترحم. للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه، طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه، ما لم يذق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه. إن بذل الخير وجبر القلب المكسور وعمل المعروف ومساعدة الآخرين هو ضرب من العبادة ونهر من الأجر. وأحسن وجه في الناس وجه محسن، وأيمن كف في الناس كف منعم. إن الذين يحبون أن يصنعوا الخير كما يحبونه لأنفسهم هم فئة أدركت المعنى الحقيقي للسعادة في الحياة. أينما كنتم نور الله صباحكم بالخير والعافية.

يومكم سعيد. الحياء مستمعي الكريم أمارة صادقة على طبيعة الإنسان، فهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار أدبه. وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي، أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق، فاعلم أنه حي الضمير، نقي المعدن، زكي العنصر. جاء في الحديث الشريف: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال الشاعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. مستمعي الكريم، إن جوهر الحياة السعيدة إنما هو أن نكف عن التمرد على ظروف الحياة القاسية، وأن نقابل الإساءة بالصفح، وأن نقنع بنصف رغيف من الخبز حين لا نستطيع أن نحصل على رغيف كامل.

وما أحلى وأحسن قول الشاعر: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطق. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. أسأله سبحانه وتعالى رزقا حلالا طيبا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

والحب، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الوهاب الرزاق، كثير الإغداق مقسم الأرزاق، آياته في الأنفس وفي الآفاق. صبحكم الله بالخير والسعادة والهناء مستمعينا ومستمعاتنا. في برنامج والصبح إذا تنفس اليوم، لكل الساعين والمتوكلين والكادحين، هذه عشرة أسباب لجلب الرزق بين أيديكم، ولكل منا حظ فيها. عشرة أسباب لجلب الرزق. السبب الأول إنفاق المال. ما نقص مال من صدقة، وين ما تعطي أنت المال للفقراء والمساكين، وين ما ربي يبارك لك ويزيدك في الرزق متاعك. الدليل قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعوضه ويزيد فيه، وهو خير الرازقين. السبب الثاني هو إقامة الصلاة وحث الأهل على أدائها. ربي قال لك صلي وارجع لي وخذ بالأسباب وخلي الرزق بيدي أنا. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. السبب الثالث أحبتي ترك المعاصي. ما يليقش بينا نتطاولوا على ربي عز وجل ونعملوا في الحوايج الذميمة ونضروا في العباد ونقبل على المحرمات وعلى الموبقات، وبعد نمد يدينا لربي عز وجل ونطلب منه الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول إن العبد لا يحرم الرزق، علاش؟ بالذنب يصيبه، والعياذ بالله. السبب الرابع شكر الله على نعمه. جملة شرطية واضحة: لئن شكرتم لأزيدنكم. تحب ربي يزيدك في الرزق، أشكر ربي، ما تجحدش النعمة متاعها. الخامسة صلة الرحم. صلة الرحم أحبتي كلها بركة، بركة في المال بالزيادة، وبركة في العمر بالسعادة. واستمع لحديث نبيك صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ أن يبارك له في أثره، يعني عمره، فليصل رحمه. السبب السادس تقوى الله وحسن الظن به تعالى. وعندنا لهنا المثال متاع مريم العذراء، وهبت نفسها لعبادة الله، لعمارة بيته، للتقرب منه تعالى. إيش كانت النتيجة؟ فكان يأتيها رزقها رغدا من حيث لا تحتسب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. السبب السابع أحبتي لزوم الاستغفار. فكثرة الاستغفار تجلي الهموم وتفرج الكروب وتزيد وتبارك في الأرزاق. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أما الباب الثامن والأخير من أبواب جلب الرزق فهو التوكل على الله، بالسعي والأخذ بأسباب النجاح والكسب، بالمثابرة، بالكدح. والحديث يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من أعشاشها جائعة ولا تعود إلا شبعا. فتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين، ويسر أرزاقنا وأرزاقكم، وجعل لنا ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب، دمتم سالمين غانمين.
1: والصبح إذا تنفس.
3: إذاعة قفصة معك،
0: راديو قفصة.إن.
4: باقة الصباح.
5: باقة الصباح.
4: أسعد الله صباحكم بالخير، الخير الذي يكمن كله في قدرتنا على تخطي الصعوبات وإدراكنا لحقيقة القوة الكبيرة التي نمتلكها بين صدورنا. صباح الأمل، الأمل الذي يزيد في قدراتنا ويدفع للتفاؤل والاستمرار في الكد والعمل، فتطيب الدنيا وتحلو الحياة عندما نمتلك هذا التحفيز الإيجابي.

مختلف الأمور. الإنسان يمتلك طاقته الخاصة التي تمنحه القوة للاستمرار، وتزيد تلك القوة بزيادة الطاقة الإيجابية والتي تستند على التحفيز الجيد.

تطيب الدنيا وتسهل الحياة عندما تتحسن حالتنا المزاجية مع الصباح، فمن تعامل مع صباحه بمتعة ردت إليه تلك الصداقة على النحو الذي يتمناه وأكثر. فالصباح قادر على تغييرك، هو نكهة لا يمكن لمن ذاقها أن يفرط بها أبدا، لأن الصباح هو العمل، وبه الصحة والسلامة والنور والتوفيق.

يزيدنا الصباح تحفيزا على الوصول إلى النجاح كلما استيقظنا، فالماء في إصراره يكسر أقصى أنواع الصخر. كل صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. إذن امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة. فالسعادة أو البؤس، التفاؤل أو الإحباط، الحماس أو الكسل، تلك ليست سوى خيارات تعرض عليك في كل صباح، وما عليك أنت سوى انتقاء الخيار الصحيح.

أكبر منابع الطاقة والتحفيز والدوافع الإيجابية تكمن في عقلك وأفكارك أنت، لا في أفكار وعقول الآخرين. جدد أسلوبك كل صباح إذا أردت التأثير الإيجابي في العقول الجديدة. تقبل التجديد ورحب به وجدد مفاتيحك ليتسع أفقك ويصل أثرك ويدوم نشاطك، وابحث عن ما يجمل صباحك وباقي يومك.

صباح الخير لكل شخص إيجابي يقاوم لأجل مستقبله وأمنياته ومبتغاه، لكل شخص يستمر في الكفاح، لكل شخص يبدأ يومه بابتسامة مشرقة. فليس هناك أجمل من أن تبدأ صباحك بنظرة تحفيز إيجابية، تبدأ من جديد وتنسى ما مر معك في الأمس. فلتكن شخصا إيجابيا ويضرب به مثالا في البشاشة والإصرار والقناعة والعمل على الأفضل والأجمل.

الصباح هو الأمان، هو الخير والنجاح. الصباح ولادة للأمل، مبعث للتفاؤل، صوت عصافير ونقاء أسارير. صباح يحمل في باطنه ألف أمنية.

كن إيجابيا في الصباح الباكر وتفائل بالحياة الجميلة واستمتع بيومك، فالإيجابية والتحفيز الإيجابي نصف الحياة والأمل. الإنجازات الشخصية هي الوسيلة الإيجابية لإعادة تكوين مفهوم الذات وتقديرها. قد تتعرض للتعب والشعور بالخسارة، لكن المهم هو ألا تتخاذل وتستسلم. صباح الخير للذين يواصلون ولا يستسلمون مهما كان اليوم. على كل شخص إيجابي أن يدافع عن نفسه من أجل مستقبله ورغباته وأهدافه. صباح الخير للجميع، ابتسموا وافرحوا. أتمنى لكم يوما سعيدا.

ليس فقط الشمس من تشرق كل صباح، بل هناك أحلاما يبزغ فجرها في كل صباح، بل هناك قلوب إيجابية لا تتوقف في السعي من أجل تحقيق أهدافها. بالرضا تحل الحياة، وبالابتسامة تهون المشكلات، وبالاستغفار تنقضي الحاجات، وبالدعاء تتحقق المستحيلات. مع تحيات وسيلة الغولة.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم 2 سبتمبر هو انتهاء أوسو. أوسو هو اسم يطلق على موسم من مواسم فصل الصيف، وهو يمتد من 25 جويلية حتى 2 سبتمبر حسب التقويم الجورجي للشمسي. ويتميز أوسو بارتفاع في درجة حرارة مياه البحر نسبيا عند الشواطئ، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو. طيب بالنسبة للأنشطة الفلاحية، بالنسبة للإنتاج الحيواني خلال شهر سبتمبر، بالنسبة لتربية الأبقار، هنا نصلحوا كشقوق الموجودة في حوض الستابل ونجيروا الحيوط للوقاية من انتشار الجمل. زاد خطر راهو الجمل ذاك هو اللي يسبب في مرض البصفير. بالنسبة زاد السلالات والتغذية لدى الأبقار، نشوفوهم، نشوفوا أمراض العجول الرضيعة وطرق معالجتها. بالنسبة لتربية الأغنام، عنا التلقيح ضد مرض الحمى القلاعية، عنا مراقبة النعاج الحامل للوقاية من مرض التوكسيمي ديجستيون، يعني انسمام الدم، واللي هي مرتبطة بعدم التوازن ونقص التغذية. شوفوا زادا كيفية تجنب الإجهاض عند الأغنام، تربية المعز الدمشقي. بالنسبة لتربية النحل، ترحيل الخلايا ماذا بينا هنا نحوسوا على الغابات نتاع الكالاتوس، ومواصلة دمج الخلايا الضعيفة وتوفير الماء بالقرب من الخلايا. شوفوا معدنا زادا الغذاء الملكي. زادا نشوفوا شروط إنجاز مشروع تربية الأرانب، نشوفوا العوامل المؤثرة على صفات جودة البيض، ونشوف زادا الإسهال الأبيض عند الدجاج، وتحسين الدوازن ضد الأمراض. ونذكروا مستمعينا الكرام، احنا توا في بداية موسم فلاحي جديد، واللي الفلاح باش يستعد لعديد التدخلات الفلاحية حسب نوعية النشاط، كما الاستعداد لموسم زراعة الحبوب، زراعة البيوت المكيفة، الاستعداد لموسم جني التمور، جني الزيتون، وغيرها من الأنشطة الفلاحية. وإن شاء الله فلاحتنا وفلاحينا كما العادة يكونوا على تم الاستعداد، وفي الآخر نقول لكم ربي يوصل بالسالم. وتوا ما بقى لي كنقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. بولاية جفصة تم مؤخرا إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز خزان الماء صالح الشرب بالمستشفى المحلي بأم العريصة بكلفة جملية تقدر بأكثر من 470 ألف دينار، وبمدة إنجاز حددت ب 150 يوما، ويندرج المشروع في إطار تعزيز جاهزية المؤسسة الصحية وضمان استمرارية تزويدها بالماء الصالح للشرب. صابت التفاح بولاية القصرين خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 75 ألف طن، وتستأثر معتمديتا سبيبة وفوسانة بحوالي 80% من المساحات المغروسة، فيما تتوزع بقية المساحات على مختلف معتمديات الجهة بحسب ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي تبلغ إلى غاية غرة سبتمبر نحو 94%، بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق وزارة التربية، والتي أفادت معطيات حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية، فيما بلغت نسبة توزيع الكتاب على المراكز الجهوية 71%. وزارة التربية تعلن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. في شأن تربوي أيضا، جمعية العمل ضد الإقصاء تطلق حملة لجمع التبرعات لفدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار استعداد للعودة المدرسية. أخيرا، وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع الاتصالات. وفي المقابل، الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين الأمريكيين، فيما أعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل العراقية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة محبة دينا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

6:03 دقائق اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم. انتم في الاستماع لإذاعة قفصة، وننطلق على بركة الله في نسيم صباح من توا حتى للتسعة ونص وين ما كنتم. صبحوا عليكم، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل، الناس اللي هما في الثنية، طريقة سلامة ليكم. الناس اللي يخدموا، إن شاء الله بالرزق الوفير للجميع وين ما كنتم، في الدار ولا في الخدمة، ربي يعينكم. إن شاء الله نهاركم مبروك للناس الكل. كالعادة في البرنامج مع الفقرات القارئة، مع كل الأخبار، صحة، ثقافة، رياضة، الانترنت، وأخبار الجهات، أخبار البلاد، كل المستجدات والاستضافات بتبيعة، وإقاعاتنا اللي برمجناها لليوم ما بين الأغاني التونسية والأغاني الشرقية والأغاني الغربية. مرحبا بكم، نسلم برشا على الناس اللي تابعونا منذ بداية البرنامج ويكتبونا، يبعثونا رسائل طيبة، رسائل حلوة. يعطيكم الصحة ودمتم أوفياء لإذاعة قفصة. يرافقني في الجانب التقني اليوم صدقي عرفة، في الجانب الرقمي يرافقني عبد بمولة، كمال التومي يستقبل تليفوناتكم، بس معماري من أمام الميكروفون. اليوم اخترت لكم وكما كل يوم نبدو بالأغاني التونسية، عادل سلطان يغنينا الدنيا مش فلوس.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

الأجندة الإذاعية. الستة 31 دقيقة، نهاركم زين مسامعين وين ما كنتم. نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 4/2 سبتمبر 2026. بعد نسيم الصباح يجيكم رمزي أفضل في المرية من 10 حتى نصف النهار مع آخر الأخبار والمستجدات، الحديث عن مبادرة قرى أسوس قرطاج بخصوص العودة المدرسية. كذلك اليوم المجلس باش يكون المجلس المحلي بتوزر، و الحديث كذلك عن الاستعدادات للسنة الجديدة 2026-2027 بالنسبة لمحاضن الأطفال. وضيفتنا بشكون رئيس الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال السيدة نبيها كمون، وبقية المتابعات تلقوها في المراية إن شاء الله من 10 حتى نصف النهار. نمشوا لبرنامج صيفك على كيفك، نمشوا من بعدها باش تجينا فاتن هنشيري في خليك رابح، أجواء المسابقات تقريبا ساعة من الزمان من نص نهار ماضي ساعة، ثم ساعتين من الموسيقى والفن مع فاتن خليفة في عيش الفن. وصيفك على كيفك باش يكون مع إنس حمادي من 5 حتى 8 مع المسابقات والجوائز، مع الفقرات القارشة موسى الذكية. في المتابعات استضافة للسيدة منيرة معيطي رئيس جمعية ثقافية البرج لتقديم فعالية الأيام الثقافية ربيع البرج. باراسول استضافة للسيد خالد الحمروني مدير الدورة الثامنة للتظاهرة الدولية أثر الفراشة. عاشق مغروم استضافة للحرفية سهام أصيفي، وضيف الصيف الموسيقي والعازف عطيل المعاوي، وبقية الفقرات والإيقاعات في برنامج صيفك على كيفك. لمتنا الليلة في لمة الأحباب باش تكون مع نهاد الدالي كالعادة من 10 حتى نصف الليل. اللمة اليوم تستضيف الأستاذ عاطف راشدي وزوجته الأستاذة ياسمين جبلة، الأستاذ لطف حفيظ، والأستاذة هيام العيد، والسيد نسيم العبيدي، كذلك خالد عمار والهادي جمالي عازف الجيتار. أجواء فنية، أجواء باش تكون طيبة في لمة الأحباب كما عودتكم نهاد الدالي من 10 حتى نصف الليل.

هذه روضة عبد الله، وصلتنا ل 46 دقيقة. نهاركم مبروك مستمعينا، رحبوا بزوار قفصة في سوق الأسبوعية اليوم. الناس تجي تقضي وتجي تقضي مصالحها، تجي حتى تعالج. إن شاء الله نهار مبروك عليكم الكل ومرحبا بكم. نعطيكم فكرة على طقس اليوم لـ 4/2/2026. سماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، تكثف سحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة. البحر يقل الاضطراب ويصبح تدريجيا مضطرب بالشمال. الحرارة تتسم بالاستقرار بالشمال والوسط، في حين يسجل الجنوب انخفاض طفيف في درجات الحرارة. باش ناخذ ان شاء الله بعد 7 اكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم.
3: نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم 2 سبتمبر 2026 الموافق ل 20 من ربيع الأول 1448 هجري. يهمنا برشا الكواكب الشخصية، القمر في برج الثور والشمس في برج العذراء. ونبدو بالحمل. الحمل محظوظ في مالياتك، شغل به، أخبار قانونية تفرحك ورد اعتبار للحمل. الثور أنت من نجوم شهر سبتمبر، بشارات بالجملة يعني ثور، فقط استقبل البشرة يا ثور. الجوزاء اليوم ضعيف نسبيا، عديه يوم تجاهل، نبعد فيه على النقاشات وترد بالك على صحتك يا جوزاء. السرطان قمر داعم، عندك مساعدات، قمر اليوم بيتلميت، النفسية أحسن والنتائج أحسن. أسد أنت تحت الميكروسكوب، بين أحسن ما عندك يا أسد وخبي عيوبك، رد بالك من الاستفزازات وشكون يلوج لك على غلطة. العذراء استفيد، عندك منافع، بيت سفر، فلوس، فرحة بأولادك ومعنوياتك حلوة يا عذراء. الميزان عندك بعض الحلول، تطور للأفضل، بعض الانفراجات والتسويات. بالنسبة للعقرب، القمر مقابلك، يعني عندك شوية ضغط لا تنفعل يا عقرب، أمور ضغط مؤقتة نعديها، لا للعصبية، لازم تكون مرن ولين وحكيم. القوس تحسين في شغلك، عندك نفقات، تهتم بصحتك يا قوس وبمنظرك. الجدي افرح يا جدي، يوم حلو، دعم من الكواكب، حاجة باهية مخبيت لك يا جدي في ثنية، بشارات حلوة وانفراجات. بالنسبة للدلو، يوم ضعيف، عد اليوم يا دلو، ما نكبروش الموضوع، ما نقولوش كلمة مش في بقعتها، هدوء، عندك اختبار للعلاقات وللأعصاب. بالنسبة للحوت، يوم حلو في تعويضات، اتصال جيد، عندك حل مشكلة كنت تخمم فيها، عندك تصالحات وفرص ارتباط للعزاب بالنسبة لبرج الحوت.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: مبادرة أسواس للعودة المدرسية، استعدادات الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال للسنة الجديدة، أولويات المجلس المحلي بتوزر، مشاغل واهتمامات. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار
2: السابعة صباحاً، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري. بولاية قفصة انتظم أمس بالمركز المهني للتكوين الفلاحية بمدينة القصر يوم إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير الأضاحي بحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والديوان الوطني للألاف والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان إلى جانب عدد هام من المربين. رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقبل لصال حمزة يفيد بأن عددا كبيرا من الكتب المدرسية ما يزال غير مطروح لدى الكتبيين في الولاية بالتوازي مع نقص في كمية الكراس المدعم رغم اقتراب موعد العودة المدرسية. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يؤكد تسجيل 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 357 مخالفة متعلقة بتجاوزات سعرية واحتكارية وحجز أكثر من 700 ألف لتر خلال شهر أوت الماضية، وأضاف أن عدم استقرار السوق من ناحية العرض والطلب أدى إلى الممارسات الاحتكارية. وزارة التربية تعلن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لإفادة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا موجها إلى البنوك يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الخاصة بمعالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على شرف. المنشور يلزم بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على شرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر القادمة. في أخبار العالم الآن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن الجيش الروسي تلقى أوامر بشن ضربات انتقامية واسعة ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية ردا على استهداف نظام كييف لمنشأة الطاقة الروسية. وأخيرا، الحكومة الألمانية تقول إن روسيا مسؤولة عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ هذا الشهر وأمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات ردا على الهجوم الروسي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: معك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: سبعة وخمسة دقائق اليوم الأربعة 2 سبتمبر 2026. صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم. موعدكم مع التوقعات الجوية بالنسبة اليوم والأيامات الجاية. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي سي سرحان الرحال. صباح الورد.
2: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا بك.
1: شمينا شوية نسمة هكا بارد البارح وعشية.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: فرجت نجم نقول كونها فرجت من أرقام كبيرة من أرقام قياسية إلى أجواء تتنفس من جديد. يعني بعد ما سجلنا يعني أرقام كبيرة في فصل الصيف موجات حر لن تنسى في صائفة 2026، بدأت الأجواء تميل إلى الاعتدال وتنخفض الحرارة بصفة تدريجية. غادرنا موجة الحر صحيح، ولكن مع مغادرة موجة الحر يبدو كونه يعني الأجواء المتقلبة كلاسيكيا اللي استأنسنا بها مساء في الجهات الغربية باتت مكشوفة للناس الكل. يعني في الفترة الصباحية طقس يكون مغيم جزئيا على غرار هذا اليوم، ولكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية. اليوم الولايات المعنية هي القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، وصولا إلى الجنوب الغربي بكل منتوزر وقبلي. محتمل جدا كونها تكون أحيانا غزيرة بجهة القصرين، يعني في ظرف زمني وجيز ممكن نتحصل على كمية طيبة. هذا طبيعي جدا، علاوة على الرياح القوية الهابطة اللي ممكن تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. كذلك تساقط محلي للبرد، هذا نتيجة هذه السحب الرعدية اللي نعتقد اللي كونه اليوم مسارها لن يذهب بعيدا إلى الجهات الشرقية، ممكن تلامس أجزاء من القيروان. هذا ما تشير إليه مبدئيا هذه التوقعات. رياح نحافظ على مستوياتها من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر وآخر النهار بمناطق أقصى الجنوب، كذلك تتجه إلى القطاع الشمالي بشمال، وبطبيعة الحال في ظل الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اليوم نتوقع حرارة قصوى عامة بين 35 و40 درجة، عموما تصل إلى حدود 42 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. ردوا بالنا من الأمطار الرعدية مساء خاصة بالجهات الغربية. غدوة ما عناش حاجة كبيرة، سحب عابرة تميز كامل البلاد، لكن بالعكس تغير اتجاه الريح تصبح من القطاع الشمالي عامل مهم جدا باش نزيد نحس انخفاض ملموس في درجات الحرارة. علاش؟ على خاطر الرياح الشمالية باش تلطف الأجواء وتساهم في تراجع درجات الحرارة القصوى، ظهرا باش تكون ما بين 32 و37 درجة بالشمال جهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل إلى حدود 44 بالجنوب الغربي تحديدا بكل منتوزر، أو تحديدا أكثر بجهة دقاش. باقي الأيام يعني أجواء مفرشكة، رياح من القطاع الشمالي، يعني الحرارة انخفضت وهذا هو المهم في أسبوعنا هذا من التوقعات الجوية.
1: مع انتهاء أوس وهكا ولا سي
2: نعم، مع انتهاء أوس ودخولنا في فصل الخريف، يعني تقريبا عندنا من يوم 30 أوت دخل الخريف، وإن شاء الله يحمل في طياته بشائر الخير، بشائر الأمطار. هذا هو المهم في هذه السنة الجديدة، السنة الفلاحية صح التعبير.
1: ربي إن شاء الله يحن علينا بالغيث نافع. شكرا لك سي سرحان رحالي من المعهد الوطني رصد الجو. نهارك مبروك وإلى اللقاء.

17 دقيقة، هذه إيقاعاتنا. خلوا معنوياتكم ديما عالية، كل يوم جديد هو بداية جديدة، هو أمل جديد، هو رزق جديد، هو فرحة جديدة، واللي عند ربي مش بعيد، ديما الأمل في رب العالمين. وتعيش تونس الصيف سنة على حركية كبيرة برشا متاع أحداث، أهمها قطع التيار الكهربائي وزاد انقطاع المياه، وخاصة نحكو على المياه المعلبة. خلينا نعطيكم آخر ما حكوا عليه فيما يخص هذا الموضوع. يوم أمس مدير أبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات كان حكى على استهلاك المياه المعلبة اللي ارتفع إلى 4 أضعاف المعدلات العادية خلال شهر جويليا. هذا في نقطة كانت حكيت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء. الارتفاع يرجع إلى موجة الحر القياسية اللي شددها البلاد ورفقها زيادة كبيرة في الطلب، كذلك تعطل إنتاج في عدد من مصانع التعبئة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية نتيجة الانقطاعات المتكررة، مما أدى إلى استنزاف المخزون التعديلي وحدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. جميع محطات تعبئة المياه المعلبة استعادت نسق إنتاجها الطبيعي، راهو الماء يتوزع كل يوم في معناها المحطات التجارية الكبرى، الماء معناها قاعد يتوزع كل يوم راهو في البلاد والماء موجود. ولكن التونسي، ثم دراسة صارت عام 2013 انه التونسي يتبنى سلوك احتكاري تلقائي، معناها تنجم انت تلقى واحد في معناها مغازة ولا هذا معناها شاريو معبي فيها سكت الماء عادي، معناه هذاك هو التونسي، غير بركة هو بخلاف انه ما ثمش ازمة ماء لابد باش يهز استكة الماء ويخبيها. اذا المشكلة هنا كما كنا المشكلة هنا انه احنا كما كنا نحكو عنا انقطاع، معناه ثم تيار كهربائي قاعد يتقص اثر على الانتاج وكل شيء. خليني اعطيكم بعض الارقام. تونس حاليا تضم 31 محطة لتعبئة المياه المعدنية، هذا وفق معطيات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. يقدر استهلاك البلاد من المياه المعلبة خلال الفترة الممتدة من جوان الى سبتمبر بنحو 40% من الانتاج الوطني السنوي، يعني بمعدل يومي يصل إلى حوالي 10 ملايين لتر، مقابل نحو 7 ملايين لتر يوميا خلال بقية الأشهر متاع السنة. إذن لهنا صار استهلاك كبير برشا للمواطن التونسي للمياه مع السخانة، مع قصان الضوء صارت مشكلة في الانتاج متاع المياه المعدنية. الآن يعني بالنسبة للمياه المعدنية يتم توزيعها وبش يكون توزيعها معناها بنسق جيد، تحسن كبير واستقرار في التزويد خلال الأيام القليلة المقبلة. ديجا معناها مليمات التعدو موجود الماء، إذا كنت تمشوا حتى للحواني تتنجموا تاخذوا معناها دبابيز ما مش استيكيت ما، لكن توا باش تولي الماء موجود وتنجم العباد تاخذ معناها تشري الماء كما كما كما تحب. كذلك بالنسبه للي يشوف اي تجاوز ربما في هذا الموضوع، عندكم الرقم الاخضر 80 100 191. اذا كان شفتوا تجاوزات في قطاع المياه المعدنيه، يعني ثم تاجر محتكر المياه، ثم اي حاجه تشوفوها في هذا القطاع، عندكم الرقم الاخضر للتبليغ 80 100 191.

إذا بلتي عندي حلمة وكل حد عنده حلمة إن شاء الله ربي يحققها له. خلينا نحكي شوية توا على وزارة التربية. بلاغ كانت خرجته يوم أمس فيه إنه بإمكان كافة الأولياء أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بإمكانهم التسجيل عن بعد عبر منصة رقمية الموضوع على ذمتهم بداية من غدوة 3 سبتمبر 2026 على الرابط viscolaire.education.in. بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين وإلا أصناف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية. بالنسبة للتلاميذ الممنوحين يسحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية.

0: في قصد تمكينهم من منحة كاملة، والوثائق الخاصة بمطالب المنحة يتم تقديمها حصريا عبر المنصة، وما ينجمش حتى تلميذ معناه يتمتع بالخدمات هذه إلا كان بعد ما يسجل عن بعد. بالنسبة لأبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل عندهم منحة كاملة بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون استظهار يعني بأي وثيقة. تسند كذلك منحة كاملة للتلاميذ حاملي الإعاقة بمختلف درجات بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقميا عبر المنصة. كذلك أبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة يتمتعوا بالأولوية في الحصول على المنحة المدرسية المتعلقة بالسكن والإعاشة. هذا فيما يخص البلاغ. إذا غدوة إن شاء الله ينطلق الترسيم في المنصة الرقمية viscolaire.education.in.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم. إشهار مع أورانج بوستي الغانتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري بالأفروات. عندك أورانج.
3: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
3: قداش انتم في العائلة؟
5: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
3: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
4: والله. ايش باش نقولك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
7: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه، وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه غير ما نحسهاش.
4: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
7: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل، كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
9: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
10: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
11: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نبدأ معك بالتتويجات والميداليات. قبل ما نحكي على الألعاب المتوسطية باش نحكي على بطولة العالم لألعاب القوى للماسترز منذ قليل قبل صباح اليوم. البطل التونسي هيكل أسبوعي يتوج بالميدالية الذهبية لسباق اختراق الضاحية 8 كيلومتر في إتقام 40. في الألعاب المتوسطية حصيلة تونس أمس كانت حصيلة هامة للبعثة التونسية في مختلف المجالات الفردية وكذلك الجماعية. مروة بوزياني ذهبية سباق 3000 متر موانع، كارم بن هنية فضية حركة النطة لمنافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام، محمد أمين الجيناوي فضية سباق 5000 متر، رحاب الظاهري فضية سباق 3000 متر موانع، وفضية منتخب كرة اليد السيدة منتخب تونس اللي كان ينهزم بصعوبة أمام منتخب إيطاليا بفرق نقطتين 35 مقابل 32 المنتخب التونسي أو 33. المنتخب التونسي كان لعب مباراة قوية ضد إيطاليا بلد المضيف ونهزم في النهائي يتحصل على الميدالية الفضية. في البرونزيات كان بن هنية برونزية حركة الخطف في منافسات أقل من 75 كيلوغرام، يعني كان بن هنية أمس كان تحصل على زوز ميداليات فضية حركة النطر وبرونزية حركة الخطف. محمد الكريمي وخديجة الكريمي برونزية سباق التجديف زوجي مختلط وزن خفيف، وبهذه ميداليات تحصلت على تونس يوم أمس تونس في المركز 13 من جدول الميداليات بمجموع 24 ميدالية، 3 ذهبية 12 فضية و9 برونزية. مع تبقى يوم وحيد اليوم فما آخر يوم في المنافسات باش يكون اليوم بالنسبة للألعاب المتوسطية غدوة الاختتام، لكن اليوم آخر يوم بالنسبة للمنافسات التونسية والمشاركة التونسية اللي إجمالا متوسطة بما أن تونس في المركز 13، ثم منتخبات عربية كما مصر في المركز الخامس بنا كذلك المغرب والجزائر. تذكير كذلك بعملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة الرابط المحترف الثاني لكرة القدم الموسم الرياضي 2026-2027 باش تدور غدوة الخميس 3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار بحد نزل العاصمة، كان برمجة في بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، تم تغيير موعد الجلسة باش تكون غدوة في نص النهار الخاصة بالرابط المحترف الثانية لكرة القدم. تذكير دائما بمواعيد مقابلات المنتخب التونسي لكرة القدم للأكابر في تصفية كأس أمم أفريقيا، تونس وغاندا 24 سبتمبر 8 تعليل، بوتسوانا تونس 29 سبتمبر 8 تعليل، ومباراة ودية أمام مالي يوم 3 أكتوبر 2026. الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية أمل بن عون لانتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات مقررة ليوم 8 سبتمبر 2026. لكن كونوا كمان معكم فلاش سبور، أجمل تحيات أحمد معتي.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: طريق السلامة.
3: سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة، أصبح الورد لكل مستمعينا وين ما كنتم. شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، تحية كبيرة لكل اللي يسمعوا فينا هما توا في الثنية. طريقة سلامة لكم، توصلوا سالمين إن شاء الله. مرحبا بكم حتى لتسعة ونص في نسائم الصباح، معدكم توا مع فقرتنا، فقرة السلامة المرورية. واليوم باش تحثوا على برنامج تحديث وتجهيز طريق سيارة بالمنظومة الذكية ودورها في خلق سيولة مرورية والحد من حوادث الطرقات. باش نحكوا أكثر تفاصيل مع سيد ماهر صغير، خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي ماهر.
4: صباح النور، بسمة تحية لي كل مستمعي راديو درس.
3: إذن برنامج مهم برشا لتجهيز طريق سيارة بالمنظومة الذكية، شنو نجم يقدم إيجابيات، شنو نجم يقدم فيما يخص سلامة مستعملي هذا الطريق سي ماهر؟
4: شكرا بسمة. شركة تونس للطريق السيارة معروفة بعملها الدؤوب الحقيقة على ما هو مرجع نظرها من أجل تدعيم السلامة المرورية، خاصة وأن السرعة بهذه الطرقات هي مفرطة، ونعلم جيدا أن السرعة هي عامل ثاني رئيسي في ارتكاب حوادث المرور، وهو يضاعف من خطورة الحوادث ما ومن ارتفاع درجة الاخطار، واللي ينتج عليه خسائر مادية وبشرية أكبر. لذلك في كل مرة الشركة تسعى إلى تعصير وتحديث عملية المراقبة على الطرقات لتعزيز السلامة المرورية. ومنذ مدة انطلقت وأخرها الأسبوع الفارط في تحديث وتجهيز طريق سيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية، بمعنى أن الشركة شركة توس طريق سيارة تركز في علامات إرشادية ضوئية متغيرة، يعني المساج الموجود على البانو هذوما الضوئية متغير حسب الحالة على الطرقات، ما هوش مساج ثابت كما اللافتات اللي نشوفوهم على طرقاتنا، وهي على مستوى النقطة كيلومترية 140، هذه على مستوى محطة مساكن تقريبا آخر حاجة، وهي اليوم ما هي نحو الجنوب، يعني عمال تتقدم نحو الجنوب إلى أن تصل إلى حدود معنا القطر الليبي مع تونس. دونك تقريبا كل مسافه معينه باش يقع تركيز مثل هذه اللافتات الضوئيه المتغيره، وياتي هذا في اطار تعزيز منظومه الارشاد والتواصل مع مستعملي الطريق، لانه اللوحه هي ستعطي مساج لمستعملي الطريق تعلمه بمعلومه معينه اللي هي من شانها تخليه ياخذ الاحتياطات اللازمه قبل ان يصل الى المكان ويتفاجأ بما هو موجود. هذا يساهم في توفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب،
3: في وقت حيني، معناها توصل المعلومة
4: حيني. سلام على الطرقات. وبالطبع اللوحات الذكية هذه دورها هي تنبه المبكر، تنبيه المبكر لمستعملي الطريق بوجود حوادث أو أشغال أو اضطرابات مرورية، ضيق في طريق أو حوادث مرورية أو أشغال، فيتسنى للسائق أن يعلم بوجود حادث، بوجود أشغال قبل الوصول إلى مكان الأشغال أو مكان حادث المرور. وإحنا في بعض الأحيان حتى العلامة المرورية الدالة على وقوع أشغال في بعض الأحيان لا نجدها موجودة، ربما تتغافل الشركة القائمة بالأشغال عن تركيزها، أو في بعض الأحيان نشهد اعتداء معنى سرقة للعلامات المرورية، وطبعا هذا يمثل خطر على سلامة مستعملي الطريق. نشر الوسائل الإرشادية وتحسين مستعملي الطريق، يعني يمكن أن إذا كان ما تكونش عندنا حادث مرور وما تكونش عندنا أشغال، فإنه نستغل تلك اللوحة الضوئية لتقديم بعض النصائح المرورية أو بعض
3: تذكيرهم،
4: تذكير معلومات وسيلة للتحسيس في صورة ما تكون معنا الأمور جيدة وما فماش حاجة داهمة معنا تهدد سلامة مستعملي الطريق. المساهمة في تعزيز السلامة المرورية تحسين إنسيابية حركة المرور، لأن يعني اليوم الإعلان بوجود حادث أو وجود معناها حركة مرور معنا معطلة في نقطة معينة هي من شأن أن ربما المواطن يستعمل طريق آخر ويخرج من الطريق السيارة حتى ليضاعف يعني تعطيه حركة الجولان بتلك الطريق. بالطبع سيتم أيضا تركيز وحدة وزن ديناميكية عصرية، يعني كل الشاحنات وكل الوسائل اللي تمر من الطريق السيارة من المكان اللي باش تركز فيه بالطبع لن تكون وحدة واحدة، ستكون في نقاط مختلفة. وحدة وزن ديناميكية تعطينا وزن العربات اللي تمر من النقاط معينة، بالطبع لأنه اليوم عدم احترام الوزن القانوني هو من شأنه أن يضر بالبنية التحتية لطرقاتنا، وهذا بالطبع يعزز منظومة المراقبة والإرشاد والسلام على الطرقات. والشركة بالطبع باذلة مجهودها في توظيف كل التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بالطبع، لتوفير هذا نقل آمن وراحة أكثر لمستعملي الطريق. هو عمل من المفروض هو يكون أيضا موكول حتى للإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان فيما هو مرجع نظرها الطرقات المرقمة، لأن الطريق الشركة تونس الطريق السيارة مرجعها هي الطرقات السيارة. لكن بالطبع هذا مطلوب أنه حتى من الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان بالطبع بالتنسيق مع وزارة الداخلية في تكثيف المراقبة الآلية على طرقاتنا وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تدعيم السلام المروري.
3: معناها هل معناها المنظومة هذه قادرة ربما على رصد السرعة، الوقوف على الطريق أو السلوكيات الخطيرة تجب تكون موجودة في الطريق؟ يعني
4: هي لن تقوم، هو هي لن تقيم بسمة برصد المخالفات المرورية باستثناء الوزن
3: فقط.
4: فقط بالنسبة لبانو هو إعلام، معناه هو إرشادية أكثر منها، معناها رقابية على مستوى السلوكات اللي يقوم بها السائق، أما أنه إعلامه بوقوع حادث، إعلامه بوجود أشغال، هو لخلق انسيابية في الطريق السيارة ومعناها تفادي كل ما هو تعطيل لحركة
3: اختناقات مرورية نجم تصير بما بسبب حوادث.
4: وحتى أنه الإعلام بوجود سرعة وجود حادث أنه هو يدعو السائق إلى التخفير من السرعة، لأنه نعلم جيدا أنه عنده وجود حادث مرور أو وجود أشغال ان السرعه القانونيه تكون محدده حتى ب 20 كيلومتر في بعض الاحيان.
3: في انتظار تكون عندنا طريق سريعه ذكيه زاده، معناها خاطر ثم برشا حاجات نجم معناها نوظفوها من خلال التكنولوجيا في الطرق السياره.
4: شركه نوصل طريق السياره الحقيقه سباقه ديما، معناها كل ما هو حديث تقريبا موجود، وان شاء الله طبعا هذا مربوط بالاعتمادات وكل ما توفرت تحسنت الظروف الاقتصاديه للبلاد ان شاء الله.
3: طريق سياره ذكيه لازمها سائق ذكي ومسؤول زاد سي ماشي. طريق سلامه لكل مستعملي الطريق. شكرا ليك وثنيه زينه للجميع. سمير صغير خبير في السلامه المروريه، يومك سعيد والى اللقاء.
1: اذاعه قفصه محبه دينا. إشهار. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. إشهار.

الساعة 7 صار 40 دقيقة. نهاركم زين وين ما كنتم في الاستماع لنا، تحية كبيرة لكم الكل مستمعينا، إن شاء الله نهاركم مبروك. نتحدث شوية على فيما يخص الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. البنك المركزي التونسي يوم أمس كان أصدر منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية اللي يتعين على البنوك مراعتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جويلية 2026. منشور يهدف إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على شرف بداية من غرة أكتوبر 2026. تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثر يعني كتابي حتى يتمكنوا من ترتيب المطالب حسب الأسبقية التقديم واحتساب الأجيال المقررة للبت فيها. توجه يجي في إطار تطوير الخدمات البنكية، تبسيط إجراءاتها باش توفر المنصات هذه شفافية في الإجراءات، وكذلك في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية. باش تعمل البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي التونسي على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها من خلال ومضات إرشادية باش يتم بثها عبر وسائل الاتصال المتاحة. يأكد البنك أنه اختيار تاريخ غرة أكتوبر 2026 كموعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية اللي يقتضيها تنفيذ الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على أشرف. إذن باش يتم احداث منصات رقميه والبنوك باش تعرف بهذه المنصات وكل ما يتعلق بمطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ان شاء الله باش ينطلق العمل بها غره اكتوبر 2026.

مبادرة أسواس للعودة المدرسية، استعدادات الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال للسنة الجديدة، أولويات المجلس المحلي بتوزر، مشاغل واهتمامات. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قبصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: إشهار
3: مع أورانج. بوستي الغانتري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري بالأفروات. عندك أورانج.
2: إشهار
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: الثامنة صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء. في هذه النشرة، ولاية قفصة تحتضن سلسلة من الأيام الإعلامية لتعريف بالبرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي. وزارة التجارة والمتصدرات تؤكد تجاوز الأزمة في قطاع المياه المعدنية مع تحسن العوامل المناخية وعودة مستوى التزويد خلال الأيام القليلة القادمة. في العالم، سقوط أكثر من 50 إيرانيا بين قتيل وجريح جراء هجوم أمريكي، والحرس الثوري يتوعد بالرد وإغلاق مضيق هرمز بشكل تام. أهلا بكم. ضمن البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الفلاحة والموارد المائية والديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى لتعديل سوق الأضاحي بهدف ضمان توفير أضاحي وتنظيم السوق والحد من ارتفاع الأسعار مع دعم المربين وتحسين مردودية تربية الماشية، انتظم أمس بالمركز المهني للتكوين الفلاحي بالكسر من ولاية قفصة يوم إعلامي للتعريف بهذا البرنامج بحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والديوان الوطني للأعلاف والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، إلى جانب عدد هام من المربين. الزميل أحمد حراثي واكب هذا اليوم الإعلامي والتقى مران سيري المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
7: للبرنامج الوطني الخاص بتوفير الأضاحي العيد اللي يهدف إلى دعم صغار ومتوسطي مربي الأغنام والمربين المنخرطين في هياكل مهنية من خلال دعمهم بقروض ميسرة عن طريق هياكل تمويل على غرار البنك الوطني الفلاحي اللي تمول المستفيد من البرنامج 600 دينار الرأس و200 دينار عن طريق البنك التونسي للتضامن BTS لشراء الأعلاف عن طريق الديوان الوطني للأعلاف، على أن يتعهد المستفيد بتوفير الأضاحي بالأسواق المنظمة واللقاط المنظمة لتشرف عليها وزارة الفلاحة البيع بالميزان. البرنامج هذا نموذجي، الهدف متاعه هو دعم صغار ومتوسطي مربي الأغنام وخاصة المربين المنخرطين في شكل هياكل مهنية على غرار المجامع وشركة الأهلية. تعريف بالبرنامج على المستوى الجهوي بحضور كل الأطراف المتداخلة، ننطلق على بركة الله في المنظيلة وباش نفاتوشي 13 المعتمدية، وإن شاء الله تمتد الأيام الإعلامية على مستوى المعتمديات حتى 16 سبتمبر للتعريف بالبرنامج، وباش نكونوا عمليين من خلال تحضير عقد يجمع بين الأطراف الثلاثة والمستفيد. إذا كان مربي راغب في الانخراط ثم وثيقه نجم نعمروها ونصحوها باش نقوموا باللازم، وان شاء الله ربي يوفقنا
8: ان شاء الله. معناتها في العيد الاضحى جاي تكون الاسعار خير هيك حسب ما فهمت.
7: بقدره الله البرنامج هذا يهدف الى دعم المربين وخاصه ضرب المحتكرين وتحكم في الكلفه، وان شاء الله باذن الله سعر العلوش الاضحى باش يكون اقل من السنه الفارطه وباعداد اكثر من السنه الفارطه.
6: كما التقى الزميل احمد حراثي بعدد من المربين الحاضرين في هذا اليوم الاعلامي.
9: دليل الظاهري رئيس مجمع العقالة قفصة جنوبية، البرنامج هذايا إن شاء الله مبادرة طيبة وإن شاء الله يلقى نجاح من الفلاحين ويشجع برشا عباد على الكسب اللي على ليش باش ما نبقوش نشرو فيه بالغالي، يعاون الفلاح باش يشرو على ليش من توا على بكري ويبيعوا بالسم المناسب.
8: وحسب رأيك 600 ألف دي شوية ياسر؟
9: حسب رأيي شوية 600، خطر العلوش أقل شيء تو 700-800 ألف، أما على الأقل إذا كان هو عنده قطيع وعلى ليش وهو ربما تعاونوا شوية.
8: ترى أنه هذا باش يساهم في تخفيض سوم العلوش في العيد إن شاء الله؟
9: إن شاء الله أي نصور باش يساعد خطر باش يتباعوا بالميزان، معناها الميزان يحكم في الناس كل.
10: فريد عمراني فلاح في قفصة الشمالية، رأى فيها البرنامج هذا راه منقوص بالنسبة لقيمة 600 ألف أنك باش تاخذ بها علوش للعيد، يستحيل لأن العلوش تو حاليا تمشي للسوق تلقاها ب 15 يوم ب 500,000 دينار مربي بركوز، ونعرف وقتاش يبدا يزيد العلوش، يزيد من بعد 7 شهور. من بعد 7 شهور انت كي تحط علوش من بعد 7 شهور تلقاها ب 900 950 حتى 1000 دينار.
8: الحل شنو؟
10: الحل المقترح انهم يزودوا من كان 600 تولي 1000، نجموا نحضروا علوش العيد في وقته.
8: فكره البرنامج بصفه عامه
10: الفكره سمح لو طورنا فيها في النقاط الضمه، خاصه زدناها في انه يعني العلوش يولي تاخذه ب 1000 دينار.
6: في الجهات أيضا انعقدت أمس بمقر ولاية قبلي جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم سير الموسم الحالي للتمورة، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة حماية الصابة والتأكد من خلوها من آفة عنكبوت الغبارة قبل القيام بعملية تغليف العراجين، مع الحرص على البحث عن سبل جديدة للترويج عبر تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك. أكثر تفاصيل حول فحوى الجلسة يقدمها رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي محمد عبد اللطيف.
0: حول الكلام عن البخارة والناموسية، البخارة بهذا الموسم كانت متوفرة، أيضا الناموسية متوفرة وفيها يصدد الحياكة. كذلك قامت المندوبية بتقديم عرض حول سير الموسم، بدأ بتنظيف الواحة، تلقيح مدوات عنكبوت الغبار وصولا إلى التغليف. كذلك قدمنا لمحة على مؤشرات الموسم فيما يتعلق بالجودة والكميات. إجمالا هو موسم واعد فيما يتعلق بالجودة، مع تسجيل نقص في كمية الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط. إلى حد الآن مؤشرات مازالت تعود أرقام، لكن إجمالا تم نقص مقارنة بالموسم الفارط، مع تسجيل وفرة في حجم الثمرة في هذا الموسم. خلال الجلسة تم التأكيد على ضرورة حماية الصابة من آفة عنكبوت الغبار قبل الشروع في عملية التغليف، وتطرقنا للإشكاليات التي تعرض لها الفلاح، خاصة فيما يتعلق بكل ما هو ارتفاع في كلفة الإنتاج، ارتفاع في اليد العاملة خاصة اللي حال دون قيام بعض الفلاحة بعمل تطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بعنكبوت الغبار، ما يفسر عدم الإقبال على مادة البخارة. طرقنا أيضا الأسباب اللي خلت الفلاح يتوجه أكثر استعمال التسليك نقاط بيع المزودين في الخواص. كذلك تم التطرق أيضا إلى موضوع عام كاستعداد لموسم الجني، وهو التخزين، خاصة فيما يتعلق مراقبة، وهو الدور التشاركي لمجموعة مدارات وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية ومراقبة المنتجات الغذائية. طرقنا ضرورة التأكيد على إيجاد سبل جديدة للترويج وعلى رأسهم نقاط البيع من المنتج المستهلك اللي منول حق نجاح كبير من تسمينها، وأكدنا على ضرورة العمل على توسيع بقعة الانتصاب في ولايات أخرى خلال هذا الموسم الجديد، ولما لا رفع أيضا الكميات اللي نجم نعرضها في نقاط البيع من المنتج المستهلك. إن شاء الله موسم واعد للجميع.
6: في قبلي أيضا نجح فريق بالقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار ولأول مرة بالتكفل بجلطة قلبية، عفى الله الجميع، وذلك بالتنسيق مع القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلية، مما مكن من تسريع التدخل وضمان نجاعته وبالتالي المساهمة في إنقاذ حياة المريض. المدير الجهوي للصحة بقبلية الدكتور جوهر المكني يقدم أكثر إيضاحات.
2: تم بالمستشفى المحلي بفوار أول مرة التكفل بجلطة قلبية بالقسم الاستعجالي باستعمال الميتاليزم مخصص للجلطات، وتم التدخل بالتنسيق مع قسم أمراض القلب الجامعي بالمستشفى الجهوي بقبلي بالاستعانة بالاستشارة الطبية عن بعد. مكن هذا من اتخاذ قرار طبي وتدخل في وقت مناسب. تم نقل المريض مباشرة بواسطة وحدة الإسعاف الطبي المتنقل الجديدة التابعة للمستشفى المحلي بدوس، اللي عزت خدمات الإسعاف الطبي المتنقل لفئة مواطني ولاية قبلي بصفة عامة ومواطني القطب الصحي الثاني اللي هم دوزو فوارج معتوك بصفة خاصة. التدخل الناجح هذايا يجسد أهمية التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية بقبلي. تنسيق اللي صار ما بين الفرق الصحية بالفوار دوز وقبلي هو مكن من تسريع التدخل والتكفل بالحالة، تقديم العلاج المخصص للجلطات القلبية قبل الإيواء، ضمن استمرارية التكفل بالمريض أثناء نقله، تحويله في أحسن الظروف إلى قسم أمراض القلب الجامعي بمستشفى جاوي بقبلي مواصلة العلاج متاعه. يبرز هذا النجاح حمية البرنامج الجاوي تكفل بالجلطات القلبية ما قبل الإيواء والتكوين، ونتيجة التكوين المستمر للفرق الصحية خاصة فرق الإسعاف الطبي المتنقل، إلى جانب المهارات اللي قاعدين نكتسبوا فيها الفرق الصحية باستغلال الوحدة الجديدة للمحاكاة اللي هي تعتمد تقنيات حديثة، وهذا من شأنه يعزز جاهزية الفرق وسرعة تدخلها. تشكر الإدارة الجاوية كامل الفرق الصحية بمختلف أسلاكها بكل مفوار دوز وقبلي على المجهود اللي قاموا به، على روح التنسيق والتكامل اللي ساهمت في نجاح هذا التدخل اللي كان سبب في انقاذ روح مواطن كان في حاله خطيره.
6: أكد رئيس مصلحة شؤون التلاميذ والمكلف بالإعلام والاتصال بالمندوبية الجولة التربية بتوزر محمد العروسي الطالب تواصل أشغال الصيانة والتوسعة بعدد من المؤسسات التربوية بتوزر في مختلف المراحل التعليمية وذلك استعدادا للعودة المدرسية.
11: في إطار الاستعداد للعودة المدرسية في 2027 بالنسبة للبناءات عملية التهيئة والصيانة على قدم وساق في أغلب المؤسسات التربوية، تقريبا أغلب المؤسسات لم يشتها عملية الصيانة والتهيئة بمستويات الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي، وصلت بعض المشاريع نسبة الانتهاء تماما 100% وبعض المشاريع الأخرى. بالنسبة للمشاريع التي انتهت ابتدائية حامل الجديد انتهت 100%، أيضا هناك بعض المؤسسات شاركت على الأشغال على الانتهاء مثل معهد أبو القاسم الشاذلي. عملية الصيانة والتهيئة والبناء تشمل القاعات الجديدة أو صيانة الموجود، قاعات تدريس بالطبع، تشمل دورات المياه سواء صيانة الموجود أو بناء دورات مياه جديدة، أيضا صيانة شاملة هي أدادية زاوية العرب وأدادية عمر السعيد حزوة طبيعية، هذا كله من أجل التأمين على العودة المدرسية. وفي المناسبة هذه نتمنى أن تكون عودة مدرسية حق فيها نتائج أفضل من حقنا في سنة فارطة، وكل عام والأسر التربوية بولاية توزر بألف خير.
6: أيضا وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية قامت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بجملة من التدخلات في عدد كبير من المؤسسات التربوية بمختلف المعتمديات بحسب ما أكده سلام عمري مدير مساعد البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
12: بنية تحتية عندنا مجموعات صحية 7 جاهزين، 12 سيكونوا جاهزين قبل العودة المدرسية إن شاء الله. بالنسبة للفضاءات التحضيرية عندنا 2 جاهزين و4 بيصدد الإنتاج باش يكونوا جاهزين قبل العودة المدرسية و4 ماهوش باش يكونوا جاهزين. بالنسبة للأسجة عندنا 29 جهاز منهم 2 جاهزين و8 سيكونوا جاهزين. القاعات المختصة عندنا 21 قاعة منهم 11 جاهزين و10 باش يكونوا جاهزين قبل العودة المدرسية. بالنسبة للقاعات العادية عندنا 36 قاعة منهم 6 جاهزين و26 باش يكونوا جاهزين قبل العودة المدرسية إن شاء الله، 4 لن يكونوا جاهزين. المطابخ المبيتات تعنا 4 مبيتات منهم مبيت جاهز وزوز باش يكون جاهزين قبل العودة المدرسية وواحد بعد العودة المدرسية. بالنسبة للتاهي صيانة عندنا 9 مؤسسات صارت فيهم تاهي صيانة وجاهزين، عندنا 9 سيكونوا جاهزين قبل العودة المدرسية وعندنا 6 سيكونوا جاهزين بعد العودة المدرسية. المجموعة كل 24 مؤسسة تربوية. على مستوى التجهيزات قامت المندوبية باقتناء 2254 طاولة زوجية منهم 754 طاولة زوجية للإعدادي والثانوي و1500 طاولة زوجية للمرحلة الابتدائية. بالنسبة للصيانة عملت المندوبية برنامج زيارات ميدانية بين صيانة المؤسسات التربوية، صيانة الأثاث المدرسي، صيانة الحواسيب والشبكات الإعلامية، صيانة المطابخ. كما قامت المندوبية زيارات ميدانية بفريق مكلف بمتابعة المعاهد التقني اللي تابع في المعتمدية، وقاموا بتقارير على ضوءها شفنا المؤسسات أنها تعاني صعوبات في العودة المدرسية وحاولناها باش نذلوا الصعوبات الكل. وعندنا كذلك ثم مؤسسات صارت فيها غلق قاعات، قمنا باستشارة لتحويل قاعات من مسبقة صنع من بعض المؤسسات التي أنجزت فيها المشاريع ولم تعد في حاجة لهذه القاعات، وإن شاء الله باش تكون العودة المدرسية سلسة.
6: في شأن تربوي أيضا، بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي لغاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%. كما أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي استعدادا للعودة المدرسية. في موضوع آخر، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي للإذاعة الوطنية تسجيل 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 357 مخالفة متعلقة بتجاوزات سعرية واحتكارية. كما أشار أنه سيتم تجاوز هذه الأزمة مع تحسن العوامل المناخية والعودة للاستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة، ودعا المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات عن طريق الرقم الأخضر 80 100 191.
13: الجمعة والسبت والأحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع بالنسبة كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى. نحب نطمن المستهلكين نطمن المواطنين راهو نسق الانتاج والحمد لله اللي ناشطين حاليا في حدود 30 وحدة تعليب ناشطين بشكل عادي وأكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا أكثر ما يمكن في النسق متاع الانتاج متاعهم وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناه السبت والأحد يخدم ويحاول يوفر أكثر ما يمكن متجندين بحول الله الناس الكل إلى تحسين المشهد العام للتزويد. مجهود مشترك الحقيقة حتى مع المصالح الأمنية اللي يقاموا بمجهود استثنائي لتأمين وصول الشحنات لأماكن التوزيع متاعها. قمنا بحملات مراقبة كبيرة في مجال توزيع المياه المعلبة. أهم المخالفات اللي تم تسجيلها 750 مخالفة في قطاع المياه المعلبة منها 357 مخالفة اقتصادية متعلقة كلها بمجاوزات سعرية واحتكارية. حجزنا كميات كبيرة من المياه المعلبة تقريبا تجاوزنا 700 ألف لتر من المياه المعلبة وهذا كله نتيجة للوضع الغير مستقر على مستوى السوق.
6: في العالم الآن قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وفي هذه الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز على حد تعبيره. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين الأمريكيين كما أعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل العراقية. وقال الحرس الثوري أن الهجمات الأمريكية التي وصفها بالبائسة ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر مؤكدا بدء الرد الذي وصفه بالموجع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أفاد من جانبه بمقتل وإصابة أكثر من 50 شخصا جراء هجوم أمريكي استهدف منزلا سكنيا. كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في محافظات هرمزغان وبوشهر وفي جزيرة قشم إلى جانب مضيق هرمز. في ختام النشرة مستمعينا الكرام تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ولاية قفصة تحتضن سلسلة من الأيام العالمية للتعريف بالبرنامج الوطني لتعديل أسعار الأضاحية. وزارة التجارة والتصديرات تؤكد تجاوز الأزمة في قطاع المياه المعدنية مع تحسن العوامل المناخية وعودة مستوى التزويد خلال الأيام القليلة القادمة. وفي العالم سقوط أكثر من 50 إيرانيا بين قتيل وجريح جراء هجوم أمريكي والحرس الثوري يتوعد بالرد وإغلاق مضيق هرمز بشكل تام. نهاية النشرة مستمعينا الكرام الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة مراية تكلم إشهار فما بوك 5G ou فما بوك 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج إشهار.
14: أحوال الطقس
15: الحمد لله نجم نقولوا كونها فرجت من أرقام كبيرة من أرقام قياسية إلى أجواء تتنفس من جديد. يعني بعد ما سجلنا يعني أرقام كبيرة في فصل الصيف موجات حر لن تنسى في صائفة 2026 بدأت الأجواء تميل إلى الاعتدال وتنخفض الحرارة بصفة تدريجية. غادرنا موجة الحر صحيح ولكن مع مغادرة موجة الحر يبدو كونه يعني الأجواء المتقلبة كلاسيكيا اللي استأنسنا بها مساء في الجهات الغربية باتت مكشوفة للناس الكل، يعني في الفترة الصباحية الطقس يكون مغيم جزئيا على غرار هذا اليوم، ولكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية. اليوم الولايات المعنية هي القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، وصولا إلى الجنوب الغربي بكل منتوزر وقبلي. محتمل جدا كونها تكون أحيانا غزيرة بجهة القصرين، يعني في ظرف زمني وجيز ممكن نتحصل على كمية طيبة، هذا طبيعي جدا علاوة على الرياح القوية الهابطة اللي ممكن تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. كذلك تساقط محلي للبرد، هذا نتيجة هذه السحب الرعدية اللي نعتقد لكونه اليوم مسارها لن يذهب بعيدا إلى الجهات الشرقية، ممكن تلامس أجزاء من القيروان، هذا ما تشير إليه مبدئيا هذه التوقعات. رياح نحافظ على مستوياتها من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر وآخر النهار بمناطق أقصى الجنوب، كذلك تتجه إلى القطاع الشمالي بشمال، وبطبيعة الحال في ظل الانخفاض التدريجي في درجة الحرارة اليوم نتوقع حرارة قصوى عامة بين 35 و40 درجة، عموما تصل إلى حدود 42 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. ردوا بالنا من الأمطار الرعدية مساء خاصة بالجهات الغربية، غدوة ما عناش حاجة كبيرة، سحب عابرة تميز كامل البلاد، لكن بالعكس تغير اتجاه الريح تصبح من القطاع الشمالي عامل مهم جدا باش نزيد نحس انخفاض ملموس في درجة الحرارة. علاش؟ على خاطر الرياح الشمالية باش تلطف الأجواء وتساهم في تراجع درجات الحرارة القصوى، ظهرا باش تكون ما بين 32 و37 درجة بالشمال جهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل إلى حدود 44 بالجنوب الغربي تحديدا بكل منتوزر، أو تحديدا أكثر بجهة الدقاش. باقي الأيام يعني أجواء مفرشكة، رياح من القطاع الشمالي، يعني الحرارة انخفضت وهذا هو المهم في أسبوعنا هذا من التوقعات الجوية. مع انتهاء أوسو ودخولنا في فصل الخريف، يعني عندنا من يوم 30 أوت دخل الخريف، وإن شاء الله يحمل في طياته بشائر الخير، بشائر الأمطار، هذا هو المهم في هذه السنة الجديدة، السنة الفلاحية صح التعبير.

0: صحتك بين ايديك.
1: 28 دقيقة، نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعين، صحة دايما لكم الكل، مرحبا بكم، زينا معكم حتى للتسعة ونص في نسائم صباح. مرحبا بكم تسمعونا كلكم قراب على موجة اف ام، بعاد ولا خارج تونس عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، تنجموا تليشارجوا الابليكاسيون لإذاعة التونسية وتتبعوا كل ما هو جديد على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. وصلنا لفقرة صحتك بين ايديك لليوم، يوم صيّت والعودة للمدارس والعودة لرياض الأطفال، وباش يبدأ الطقس معناها يتقلب يتبدل الخريف مع شوية برد وتبدأ العلامات هذيك.

0: بالنسبة للصغار نعرف أن مناعتهم ضعيفة شوية مع التغذية. إحنا مش ركزوا على التغذية، شنو دورها بالنسبة لصغيراتنا؟ نعرف أنها مهمة بالنسبة لصحتهم، بالنسبة لمناعتهم، بالنسبة لذكائهم. هذا هو موضوعنا اليوم مع الخبير في التغذية السيد الطاهر الغربي. صباح الورد، مرحبا بك سيد طاهر.
1: صباح الخير ليك، وكذلك نقول صباح الخير لكل مستمعي إذاعة القهوة بجفصة هذا الصباح.
0: مرحبا بك يا سيدي، ربي يبارك في صحتك.
1: مشكورين على دائما سبقي في اختيار المواضيع في وقتها، لأن العودة المدرسية هي على الأبواب.
0: أي
1: ونقول حبيت منها نزيد نذكر لكون نقول عودة مدرسية، مش ما يلزمش نفكر فقط في الكتاب والكراس والمواد المدرسية بصفة عامة.
0: تقول أنت نحضروا عولتنا ستاها، نحضر شوية بسيسة، نحضر شوية زرية، نحضروا لصغيراتنا.
1: هي لأن نحب نقوله ما بكل وضوح وبكل صراحة،
0: أي
1: أن أبنائنا وأطفالنا في فصل الصيف عاشوا فوضى في
0: أي.
1: مستوى التغذية. ما معناها فوضى؟ يعني أكلاتهم تكون منها كلها سريعة، تطغى عليها المواد المصنعة،
0: المشروبات الغازية، المثلجات، الماكلة في الشارع، برشا ضلبيز في الصيف.
1: كما نقولوا احنا يرجع منها بصفة سلبية على صحة الطفل. كله معاودة مدرسية من الذين التدرس، يعني إنسان السرواحنا اللي نقول وراه غدوة احنا بشان العودة المدرسية، إنسان السرواح بش يكون بكري. لأن نسبة كبيرة وهذه أحصائيات معناها موثقة من الأطفال ما يتناولوش فطور الصباح متاعهم.
0: أي نسبة كبيرة فيقوا شباع. أي
1: وإذا تناول فطور الصباح لو حاجة بسيطة ومصنعة،
0: أي
1: يعني سواء العصائر المصنعة أو البسكويت أو غيره، كنتوا هذا ما يرجع معناها بالنفع على صحة صغارنا. حبيت نأكد
0: سي طاهر قبل ما تأكد، وباش أكدنا بطبيعة على برشا نصائح غسان، نحن رانا نعرف برشا حاجات، ولكن ما فيها بس نزيد نذكركم مستمعينا قبل هذا عنا إشهار وبعد نرجع. أبقى معي
2: إشهار مع أورانج. بوستي الغانتري بالفروات،
3: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج
4: اشهار.
5: صحتك بين ايديك.
0: إذن نوعية الأكل اللي يأكلوا فيها صغارنا خاصة متاع الشارع وبرشا سكريات وكل شيء تكثر عندهم الطفيليات معناها، وهي تخلي صغير عنده شهيته ضعيفة وتخليه ما يأكلش معناها. ذاك علاش فيقوا صباح صغارنا ما يحبوش يفطروا. نحن خلينا نركزوا على شنو يلزم نعمله خاصة كأمهات، شنو يلزم نحضره، شنو ربما الأكلات اللي تنصحنا بها تكون موجودة على طاولة الإفطار. ستار،
1: هو حبيت من أقبل من ربما بعجالة وبسرعة، لأن رو الغذاء والتغذية عنده علاقة مباشرة خاصة بالنسبة من الأطفال بعملية التركيز والانتباه، استيعاب الدروس، تحصيل من الدراسة بصفة عامة، وكذلك بذكاء الطفل. ذكاء الطفل مش ما فقط يقول فما ياسر يقول لا هذا وراثي، لا، التغذية تدخل بنسبة كبيرة في نمو ذكاء لدى الطفل، لأن اختياراتنا الغذائية يعني كي نشوف نقول الطفل عنده خمول وعنده ديما شبه راقي، راهو شوف راهو تلقى عنده فقر دم. كي يقولوا معناها فقر دم هذاك يخليه معناها ناقص معناها في التركيز في الاستيعاب، فلابد ديما نرجع نقولوا راهو التغذية متوازنة وسليمة عنده أهمية، فكل عنصر من العناصر عنده دوره، وخاصة بالنسبة لأن أطفالنا راهم مازالوا في فترة نمو وبناء، فكل عنصر عنده دوره في معناها البناء معناها الجسم،
0: الدماغ والجسم
1: بالضبط. احنا ناكدوا باش يقولوا تغذيه بالنسبه للطفل، عنده ما يلزمش ينسى فطور الصباح نتاعه، يلزم يكون فطور الصباح، راه فطور الصباح ماهوش قهوه
0: بسكوي
1: يعني بسكويت ولا حاجه اخرى. لا، راهو فطور الصباح هو الثلث من حاجيات الطاقة،
0: لازم يكون فيه البروتينات الدهنيات
1: اي نتحط على تكوين، يعني الطفل راهو مازال في حالة بناء وتكوين. ثم يعني ما نساوش ما نفطر معناها في الفطور يعني حاجة كاملة. ثم يعني كما احنا اللمجة في العشية يعني مع الأربعة كيكة اللمجة زادة صحية، مش حاجة مصنعة ولا حاجة، يعني هذيك بس تكمل. والعشام يكون خفيف، ما هوش معناها دسم، في كذلك العناصر معناها الصحية.
0: هو الصغير في العادة راهو يأكل في الغداء ويأكل في اللمجة، لكن نركز شوي على فطور الصباح. سي طاهر، أحسن فطور معناها تقترحه أن يكون موجود ويأكله الصغير الصباح؟
1: شوف احنا ماذا بينا نرجع لعاداتنا وتقاليدنا. لو الصغير، لان الكبير يجب يعطي المثل والقدوه الحسنه بالنسبه للطفل. اذا الصغير ياخذ توا احنا مازال طقس سخون شويه، يعطيه بكيسه جاريه الصباح، يبقى طول النهار يعني مراوي ومغذي، ما عندوش قلق وغيره، خير معناه باش يعطيه حاجات منها مصنعة. إذا ثم كعبة غلة أعطيه الغلة، كعبة غلة. يعني
0: كعبة عظم زادة مهمة برشا في طور الصباح، بروتينات نجم موجودة، فروماج
1: بيضة. كله بيضة رأي خاصة عنصر البروتينات. هي مهم جدا بالنسبة للطفل،
0: وزادة به برشا الذكاء راهو سي طاهر.
1: وهذا هو احنا سوا كنت حاطه على الذكاء، انت حطوا على العناصر اللي تدخل في تكوين الخلايا العصبية للمخ.
0: اي
1: تولد، نتكلم احنا دائما على ما يسمى بالاوميجا 3 اوميجا 4.
0: ايوه،
1: الاوميجا 3 يدخل في تكوين الخلايا العصبية للمخ للدماغ. واحنا دائما ربما نحقروا حاجة اسمها سردينة، قلت شنو سردينة؟ لا، السردينة راهو سوى كانت يعني جاي من البحر او حتى في الحصى
0: معلبه،
1: ياخذ كعبه ويسنس روحه وياخذ كعبه سردين يحطها في السلطه، معناها حاجه هامه وهامه جدا. وديما نحكيو على عادات غذائيه لازم تكون طوال حياتنا، راهي ماهيش
0: فتره معينه ولا حاجه،
1: مش فتره معينه، لا ماذا بينا راهو السلوك الغذائي هو سلوك على طول حياتنا. معناها خاصة بالنسبة للأطفال باش يتعودوا، يعني لأن إذا تعود على المواد الغذائية المصنعة والأكلات السريعة، نقول لكم راهو شوفوا العالم وإحنا عايشين معاه، نسبة الأمراض المزمنة في ارتفاع.
0: واضح،
1: يعني من
0: أمراض يعني حتى الأمراض الخبيثة وغير من الأمراض،
1: كل يعني نسبتها سنويا في ارتفاع.
0: أيوة،
1: جراء اختياراتنا الغذائية يعني الخاطئة.
0: واضح.
1: وحاجة أخرى ماذا بيا ننبه عليها،
0: أي
1: يعني كنقول راه مش التوازن الغذائي، راه كل ما يهم ما يسمى بالأمن الغذائي. سمعناها يعني حفظ الصحة وسلامة الغذاء باش نقدمه للطفل. ماذا بيه الولي كي يشري حاجة يشوف تاريخ الصلوحية نتاعها،
0: مكوناتها،
1: يشوف معناها يشمها، خلاله ياغورت ماذا بيه هو يذوقها قبل ما يذوقها صغيره.
0: ايه،
1: لأن راهو تنجم نقولك تاريخ الصلوحية مازالت صالحة، لكن هي فعلا وقت اللي يقص الضوء ولا حاجة ما عادش صالحة راهي.
0: واضح واضح
1: كل واحد
0: واضح. اذا سي طاهر، اول حاجه اللي فهمناه معناها انه يلزم الولي يكون هو قدوه لصغيره، وخاصه في الماكله. اذا كان هو ياكل صحي راه صغيره باش يتعود انه البسيسه حاضره موجوده على الطاوله، باش يتعود على كعبه العظم فوق الطاوله، على صحن الزيت زيتونه فوق الطاوله. اي
1: بالضبط
0: واضح،
1: يلزم الولي الام، خاصه الام راهي الام عندها كبير في مجال الغذاء والتغذيه.
0: بالطبيعه بالطبيعة نعود صغارنا انهم معناها الفواكه الجافة تكون حاضرة في اللمجة متاعهم، الخضار والغلال بالطبيعة، وربي يهديهم ان شاء الله، وان شاء الله صحة دائمة للناس الكل. شكرا لك سي طاهر الغربي، يعطيك صحة. خبير في خبير في التغذية انت سي طاهر، وديما نستفيد من خبرتك ومن معلوماتك. شكرا لك، يومك سعيد والى اللقاء.
1: الى اللقاء، شكرا.

0: هذه نجوى كرم وصلتنا لثمانية واثنين واربعين دقيقة.
1: متابعات.
0: في متابعاتنا نعملوا في جولة في مختلف الجهات، نشوفوا شنو هي الاستعدادات للعودة المدرسية، شنو ثمة، شنو حضروا المندوبيات الجهوية للتربية، شنو الحاجات اللي مازلت مشي مريقلة، مازلت ناقصة. الأجواء هذه باش نتابعوها توا في قبلي، نشوفوا الأجواء بالنسبة للعودة المدرسية مع المندوبية الجهوية للتربية. بقبلي معنا سي جمال بعبيد، مدير مساعد حياة المدرسية وشؤون التلاميذ. سي جمال، صباح الورد، مرحبا بيك.
2: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي ومستمعات إذاعة قصة.
0: إذن شنو هي الأجواء عندكم في قبلي ساعة سي جمال؟
2: الله، الأجواء جميلة جدا اليوم، إن شاء الله مع تحسن حالة الطقس
0: إن شاء الله.
2: وأنا موجودين إن شاء الله في خدمة أبنائنا وبناتنا التلاميذ.
0: إذن تحذيرات نعرفوا بالنسبة للمندوبيات متاع التربية، عن البنية التحتية، عن التهيئة، عن الصيانة، عن الأمور الخاصة بالتلامذة، عن كذلك الإطار التربوي، القيمين، الأساتذة، المستلزمات العودة المدرسية مدى توفرها. الأجواء هذه كلها ماذا بينا نأخذ معك تفاصيل عليها سي جمال؟
2: احنا ما تمناش تحذيرات خاصة، هي باعتبار ان التحذيرات دائما متواصلة منذ نهاية السنة الدراسية الماضية، والمرور الى مباشرة الى السنة تحديد السنة الدراسية المقبلة، من كل ما هو تحذيرات لوجستية، مشاريع في البنية التحتية. اليوم تعرفوا ان عندنا 10 ايام تقريبا انطلاق تسجيل التلاميذ، عندنا نسبة تقريبا نسبة 64% من التلامذة في ولاية قبيلة وقع تسجيلهم. مصالحنا في المندوبية أو في المؤسسات على قدم وساق العمل للتحضير للعودة المدرسية، أشغال وحملات تنظيف داخل المؤسسات متواصلة، والسادة المديرين ومديرات المدارس الابتدائية والمعاهد والإعداديات الثانوية قائمين بكل مجهوداتهم من أجل أن تكون المؤسسات في أدهى حلة لاستقبال أبنائها وروادها وساكنيها الأعزاء من أبنائنا وبناتنا التلاميذ. طبعا مصالح المندوبية مواكبة للتحسينات والإحداثيات في البنية التحتية، عندنا برشة مشاريع في جميع تقريبا معتمدات الجهة، مشاريع ترتقي بالفضاء الملائم والأنسب لظروف تعلم سليمة بالنسبة لأبنائنا.
0: كما شنو مشاريع بالنسبة للتهيئة والصيانة ربما؟
2: عندنا إحداثيات جديدة على مستوى بعض المدارس الابتدائية مثل المدرسة البرغوثية، أو عندنا طبعا أشغال في جميع المؤسسات بإحداث قاعات جديدة، تهيئة وحدات صحية، تجميل في الساحات في بعض المعاهد. يعني المشاريع مختلفة وعديدة جدا، والجميع هنا على قدم وساق من حيث المتابعة ومن حيث العمل على تذليل كل العوائق والصعوبات حتى من الشروط الجهوية من أجل إنجاح ظروف العودة. بالنسبة للعمل على مستوى الموارد البشرية هنا في المندوبية، يعني تقريبا الحركات الداخلية والنقل الداخلية للمعلمين والأساتذة أنجزت حتى نوفر ظروف ملائمة من حيث الموارد البشرية لتوفير ظروف ملائمة للعودة المدرسية لهذه السنة الدراسية.
0: إن شاء الله ما يكونش ثم نقص في الإطار التربوي، فقط نحكوا على المعلمين والأساتذة، ربما ساعات نلقوا بعض المشاكل اللي متواصلة حتى النص العام يعني الدراسي وما يتمش حلها. إن شاء الله يكون ثم معنا تحذير مسبق للنقائص اللي تنجم تصير ربما في بعض المعاهد والمدارس في جمال.
2: سبق أن قلت لك أن التحذيرات السنة الدراسية لا تمش تحذيرات خاصة، وإنما
0: نعرف هي بتبيع عمل متواصل، هو
2: المرور للسنة الدراسية.
0: أيوة.
2: وبالتالي ومعنى تنفيذ لسياسة وزارة التربية المؤكدة على أن طبعا طلبات المندوبية على مستوى الموارد البشرية منذ نهاية السنة الدراسية الماضية، وبالتالي تحذيرات المندوبية كانت على أعلى مستوى، بحيث أن اليوم ما عناش نقص في حتى منطقة أو حتى مؤسسة ابتدائية أو معهد أو إعدادية على مستوى الموارد البشرية. يعني تحضيرات لوجستية تعرف اليوم منكبين كوزارة وكمندوبيات على المنظومة الحياة المدرسية،
0: أي.
2: المنظومة الرائدة هذه اللي بصدد استعمالها، واحنا سعداء جدا بهذه المنظومة. اليوم يمكن نقولوا أكثر من 2 ملايين تلميذ وتلميذة في الجمهورية التونسية، عندنا أكثر من 1,400,000 تلميذ تقريبا مسجلون إلى حد الآن. يعني لدينا نسق تقدم ونسق نجاح نعتبره مؤشر إيجابي على انخراط المؤسسة التربوية، انخراط المجموعة الوطنية، انخراط المجتمع التونسي في الرقم، وهو نجاح أنا نعتبره مؤشر جيد على انطلاقة جديدة لقطاع التربية في الجهة وفي تونس بصفة أشمل.
0: عندكم ربما سمعنا انه ثم نقص في توزيع، ربما من عشر الامر يعني تنجموا معناها يشملكم والا لا، بالنسبه لتوزيع الكراسة المدعم والكتب اذا كان عناوين الكل متوفره والا لا. بالنسبه لولايه قبلي ثم شويه نقص في هذا الموضوع، ان شاء الله على كل يتم تدارك الموضوع هذا والنقص يعني اللي صاير في توزيع الكراسة المدعم والكتب المدرسيه بالنسبه لولايه قبلي. سي جمال،
2: هو ولو ان هذا الموضوع ما يخصناش
0: تبع وزارة
2: مباشره من
0: مندوبية التجارة. أي.
2: بالضبط، ولكن لم تبلغنا اصداء عن نقص في تزويد على مستوى الكتب او كراسات المدعمه في الجهه.
0: على كل هذا كان أفيد به رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهة والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بقبلي أنه ثم نقص في ما يخص توفر الكراس المدعم، وكذلك عدد كبير من الكتب المدرسية مازال غير مطروح عند المكاتب في ولاية قبلي. على كل إن شاء الله يتم تدارك هذا الموضوع مع المندوبية الجهوية للتجارة والسلطات ربما المعنية بهذا الأمر. إن شاء الله عودة مدرسية تكون موفقة لكل التلاميذ. نعرف انه ثم توصيات من وزاره التربيه ورئيس الجمهوريه انه معناها ما عادش باش يكون ثم اكتظاظ، وباش يكون ثم ربما معناها باش يكون ثم يعني ارتح يعني بالنسبه للتلامذة وبالنسبه للأساتذة. نعرف انه هذا نجم اثر على الدروس وعلى الاستيعاب التلميذ وحتى على الاستاذ، معناها يبدا مرهق متعب مش كما قسم فيه برشا تلامذة كما قسم فيه اقل معناها عدد. ان شاء الله على كل يكون هذا تم في بالنسبه لمندوبيه التربية بقبلي، وإن شاء الله بالتوفيق لكم. سي جميل، عندك مضيفة ما حاجة تحب تضيفها بالنسبة للمندوبية؟
2: نحيي مجهودكم في مواكبة كل الأحداث في جهتنا وفي تونس الغالية، ومع خالص الشكر وتحياتنا لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة درس.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم. برشا أولياء في مختلف الجهات مش كان في قبلي يحبوا على نظام الحصة الواحدة خاطر يساعدهم، ونعرف أنه التلميذ يروح مخر يبدأ تاعب باش يتعشى باش ياكل حاجة مش باش نجم حتى باش يحضر معناها ولا يخدم واجباته بالنسبة للغدوة. برشا ناس ديما نشوفوها في مختلف جهات الجمهورية راهو يحبوا على نظام الحصة الواحدة رغم ربما تكون الظروف ماهيش ملائمة، عدد القاعات ولا الأساتذة معناها يبدأ غير مناسب ومش ملائم لبعض المدارس والمعاهد. إن شاء الله على كل يكون ثم مجهودات يعني مضاعفة من قبل مندوبية التربية الكل فيما يخص هذا الموضوع. شكرا سي جمال عبيد، يعطيك صحة وتحية بطبيعة لكل الإطارات وكل الناس اللي يخدموا في مندوبية الجهوية التربية بقبلي. إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله عودة مدرسية موفقة للناس الكل.

مبادرة أسواس للعودة المدرسية، استعدادات الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال للسنة الجديدة، أولويات المجلس المحلي بتوزر، مشاغل واهتمامات. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة. قفصة محبة دايمة.
1: إشهار فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: إشهار إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام 9:00 صباحا، المواعيد يتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. بولاية قفصة تم مؤخرا إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز خزان للماء الصالح للشراب بالمستشفى المحلي بيملع رئيسة بكلفة جملية تقدر بأكثر من 470 ألف دينار، وبمدة إنجاز حددت ب 150 يوما، ويندرج المشروع في إطار تعزيز جاهزية هذه المؤسسة الصحية وضمان استمرارية تزويدها بالماء الصالح للشراب. صابت التفاح بولاية القصرين خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 75 ألف طن، وتستأثر معتمدية سبيبة وفسانة بحوالي 80% من المساحات المغروسة، فيما تتوزع بقية المساحات على مختلف معتمدية الجهة بحسب رئيسة دائرة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي تبلغ إلى غاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق وزارة التربية، حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية، بما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%. وزارة التربية تعلن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. في شأن تربوي أيضا، جمعية العمل ضد الإقصاء تطلق حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، بحسب ما فادت به المكلفة بالإعلام بهذه الجمعية ملك الأخضر. أخيرا وفي خبر العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وفي المقابل، الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثة عن مقتل عدد من الطيارين الأمريكيين. كما أعلن الحرس الثوري عن استهداف القاعدة الأمريكية في أربيل العراقية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: 30 سنة من اللي سمعنا أول مرة الأغنية هذه، قديش عشت وما زالت تعيش. أغنية مزيانة برشا لشيب خالد. توقيتنا 9:08، مازلنا معكم حتى 9:30. نهاركم مبروك الناس الكل. وقايتك إكسبريس اليوم الدكتور سامي الحدوري باش يحكي لنا على تطبيق الواتساب.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. كالعادة نبسطوا التكنولوجيا ونستعملوها بطريقة ذكية وأكثر أمان. اليوم حديثنا على تطبيق واتساب، كيفاش بإمكاننا استخدامه بكل سهولة على الحاسوب، وهل فعلا تطبيق واتساب آمن أم أنه قابل للاختراق؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو واتساب، اللي هي تطبيق كما ميسنجر وعديد التطبيقات الأخرى، تساعد على الاتصالات الصوتية والفيديوهات. احنا في العادة واتساب هي تطبيقة نثبتوها على الهاتف الجوال من خلال دخول أب ستور وإلا بلاي ستور، نستعملوا فيها رقم الهاتف الجوال نتاعنا في شبكات الاتصال الوطنية. على الهاتف نستعملوا فيها عنا مدة، ما ثمش حتى قلق. نجمو زادة واتساب نستعملوه على الحاسوب، مفيد للعمل، يسهل لنا الدخول من خلال استعمال بعث الملفات ولا استقبال الملفات، لكن عنده شروط. الشروط هذه تأمن المحادثات، تأمن الفيديوهات، وتأمن الملفات اللي نبعثوها لبعضنا عن طريق الواتساب. واتساب صارت أبليكاسيون ولا تطبيقة مهمة برشا، نجم نستعملوها من خلال واتساب ويب وإلا تطبيق ديسكتوب. هي نفس التطبيقة نتاع واتساب موجودة على الهاتف الجوال، لكنها تطبيقة نستعملوها عن طريق الحاسوب. ندخلوا الجوجل كروم، نكتبوا واتساب، لوجوا على الابليكاسيون واتساب، ومن بعد ندخلوا لي دوني نتاعنا. كيفاش يتم الربط ما بين الهاتف والهاتف الجوال والحاسوب؟ من خلال استعمال نفس الرقم، نفس الكونت، نفس الحساب واتساب. في العادة الربط يصير عن طريق ان كيار كود، كود كيار. الكود كيار هذا يتم المسح نتاعو عن طريق الهاتف الجوال، وقتها يصير الربط ما بين الحاسوب والهاتف الجوال. أول حاجة لازمنا باش نحافظوا على الأمن وتأمين المحادثة هذه عن طريق الحاسوب، لازمنا نحافظوا على الكود كيار. كيفاش نحافظوا على الكود كيار؟ ما نصوروهش، ما نخلوش يكون يصوروا. إذا أي واحد خذ تصوير نتاع الكود كيار هذاك، معنى المحادثات نتاعك ينجم يحلها في أي حاسوب آخر، تولي تمثل خطر. ماذا بينا نحافظوا على الكود كير هذا. من ناحية الأمان لازمنا نأمنوا الجهاز الشخصي، كسوا الهاتف الجوال وإلا الحاسوب، لازمنا نأمنوا الهاتف الجوال وإلا الحاسوب. التطبيقة هذه خطيرة إذا ما يتمش استعمالها بطريقة صحيحة، وخطيرة برشا إذا يتم استعمالها في جهاز عام في مواقع عامة. لازم تسجيل الخروج بعد كل الاستعمال. أي جهاز غير محمي نستعمل فيه الواتساب يعني احتمال تسريب المحادثات، احتمال تسريب الملفات والتصاور نتاعنا اللي موجودة على الواتساب. استعمال آمن الواتساب يتم عن طريق المحافظة على المعطيات الشخصية، أهمها كود كيار اللي نستعملوها باش نحل الواتساب على الويب يعني على الحاسوب. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: خليني نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم 2 سبتمبر 2026 موافق لـ20 من ربيع الأول 1448 هجري. ركزوا برشا على الكواكب الشخصية. القمر موجود في برج الثور والشمس موجودة في برج العذراء، والكواكب تدعم جدا جدا الأبراج الترابية والأبراج المائية. خلينا ننطلقوا بالحمل. الحمل محظوظ في مالياتك، عندك خدمة مزيانة وعندك أخبار قانونية تفرحك ورد اعتبار للحمل. الثور أنت من نجوم شهر سبتمبر، هذه فقط تكفي، استقبل البشارات يا ثور، بشارات بالجملة. الجوزاء اليوم يوم ضعيف نسبيا، تعديه بوسع بال، يوم تتجاهل فيه، تبعد فيه على النقاشات، ترد بالك على صحتك يا جوزاء. السرطان قمر داعم، عندك مساعدات، بيت اللمات، نفسية أحسن والنتائج أحسن بالنسبة ليك يا سرطان. الأسد أنت تحت الميكروسكوب، بيّن أحسن ما عندك وخبي عيوبك يا أسد، رد بالك من الاستفزازات وشكون يلوج لك على غلطة. العذراء يوم جميل جدا للعذراء، استفيد من اليوم وغدوة، منافع، عندك سفر، فلوس، عندك فرحة بأولادك ومعنوياتك حلوة يا عذراء. الميزان المدة اللي فاتوا كله عنده شوية ضغوطات، ولكن الانفراجات بشوية بشوية بالنسبة للميزان، عندك بعض الحلول، تطور للأفضل وبعض التسويات. بالنسبة للعقرب، القمر مقابلك يا عقرب، لا تنفعل، أمورك ضاغطة مؤقتا، عديها بأقل عصبية، لازم تكون مرن ولين وحكيم. بالنسبة للقوس، تحسين في شغلك، تهتم بصحتك وبجمالك بمنظرك، وعندك نفقات بزيد المدة هذه يا قوس. الجدي نقول له افرح يا جدي، يوم حلو داعم من الكواكب، حاجة به مخبية للجدي، بشارات حلوة وانفراجات إن شاء الله. الدلو يوم صعب شوية، عديه يدلو اليوم، ما نكبروش الموضوع، ما نقولوش كلمة مش في بقعتها، هدوء يا دلو، وعندك اختبارات في علاقاتك وفي أعصابك. الحوت يوم حلو في تعويضات، اتصال جيد وحل مشكلة كنت تخمم فيها، عندك تصالحات مع شريك عاطفي ولا شريك مهني، وفرص ارتباط للعزبة.

وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين، نهاركم كله توفيق وكله أخبار جيدة، وتقدم صالحكم على برشا ناس يجوا لقفصة لليوم بشي داو بشي ياخذوا سلعة. عنا سوق أسبوعية بالنسبة لليوم، مرحبا بكم إن شاء الله. خليني نعطيكم رقم اليوم، اخترت لكم اليوم مش حثوا على الوكالة التونسية للتكوين المهني والسنة التكوينية 2027 اليوم ثم معناها أربعة دورات سنوية، ما عادش زوز دورات، ثم سبتمبر ونوفمبر 2026 و ثم فيفري وأفريل 2027. خلينا نحكو بالنسبة لعدد مواطن التكوين المبرمجة لدورتي سبتمبر ونوفمبر. عنا 2026 عنا 25315 موطن تكوين موزع على 262 اختصاص مقابل 23750 موطن خلال دورة سبتمبر 2025 بزيادة تناهز 7%. تم أحداث 5 اختصاصات جديدة من بين تقنية الاتصالات اختيار ملتي ميديا، البرمجة في الويب، تقنية الجوال والتزويق الداخلي، تركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب اختصاص عون في الخبازة والمعجنات. معناها بالنسبة لي عملية التسجيل عن بعد كانت معناها انطلقت منذ 19 جوان عبر المنصة الإلكترونية الجديدة اللي عملتها وزارة التكوين، الوكالة التونسية للتكوين المهني، وبطبيعة إن شاء الله حظ موفق للجميع. تسعى بطبيعة الوكالة أنه يكون ثم اتفاقية شراكة مع دول أجنبية، مع دول أوروبية، وكذلك تسعى إلى أنه اللي يخرج من التكوين المهني يلقى الخدمة متاعه، ومعناها حتى تساهم حتى ربما في توفير مواطن شغل عبر اتفاقيات تصير مع برشا معناها جهات إذا كان في تونس وإلا خارج تونس. هذا بالنسبة للرقم اللي اخترناه لليوم. حبيت نذكركم أنه إن شاء الله رمزي أفضل بشي يجيكم في المراية من 10 حتى نصف نهار في متابعة لآخر المستجدات والأخبار، باش نتحدثوا على المبادرة اللي تقوم بها قرى SOS أطفال SOS بخصوص العودة المدرسية. كذلك باش يكون ثم حديث عن الاستعدادات للسنة الجديدة 2027 مع الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال، والمجلس اليوم باش يكون المجلس المحلي بتوزر مع بقية المتابعات باش يكون في الملاية اليوم. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، شكرا على ثقتكم فينا، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس كل تحية بطبيعة الكامل فريق الأمل ماتينا لليوم، صدقة عارفة في الجانب التقني، عبد بمولة في الجانب الرقمي، زينة حد يستقبل تليفوناتكم، رمزي أفضل في الأعداد، وبسمع ماري من أمام الميكروفون. غدوة ملتقية بكم جدد، نهاركم مبروك، إلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا. الأيام الثقافية ربيع البرج بقبصة، الدورة الجديدة للتظاهرة الدولية أثر الفراشة بجابس، الحرفية سهام صيفي تتحدث على غرامها بفن النسيج. اليوم في صيفك على كيفك، بداية من الخمسة على موجة إذاعة قبصة.
1: سلامتك سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
3: برشا مواد غذائية نلقوها في السوق الموازية بأسعار أقل، أما الجودة والسلامة تبقى محل تساؤل. شنية المخاطر وكيفاش نحمي رواحنا؟
4: المواد الغذائية المعروضة بالتجارة الموازية للغبرة والشمس كيف الجازوز، الجبونات، الياغورت، الطماطم وغيرها من المواد نعتبروها غير آمنة وبالتالي غير صالحة للاستهلاك وتضر بصحة المستهلك باعتبارها ما تتوفرش فيها شروط السلامة في الحفظ والعرض. والسخانة تساعد البكتيريا على النمو والتكاثر بالمواد هذه، وتساعد مواد التعليب على التفاعل مع المنتوج الغذائي داخلها، وتنجم تسيب فيه مواد تغير له في مطعمه وفي لونه وتضر بالصحة. هك علاش ننصح المستهلك باش يخمم في صحته وما يغروش سوم المواد هذه ويبعد على التعامل معها.
3: رخيص يغري، أما السلامة أهم. مع تحيات وسيلة الغولة.
1: سلامتك سلامتك.
5: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: حكاية صغار.
1: أنستونا، مرحبا بكم، قربوا للراديو، هيا نسمع.
2: حكاية تميمة، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال، هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار، حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها، نكتشف ما تخفيه من قيم ورسائل هادفة. مرحبا بكم الكل أطفالنا، قربوا للراديو، أسمعوا معنا، وبعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا، حنين نكوع وحالة عليمي.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: حكايات ميمة.
3: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: من غير انترنت النهار يتعدى طويل، والصغيرات يجنجنوا من الصباح لليل. ميار، فؤاد، ريما، مرام، لوجين، وولت لهم قاعدة ميمة أكبر غرام. يستناو لين تجي تلمهم وتحكي لهم حكاية فيها عبرة. عويناتهم تغزر كان لها، ساكتين رايدين لين من سكاتهم تسمع حس لبرة. وتعدت ساعات وساعات، والانترنت حكاية وفات. يحلوا التلفزة سويعة في النهار باش يسمعوا اش فما جديد في الأخبار.
1: يتواصل انقطاع الانترنت في جميع أنحاء العالم، حيث استعصى على المختصين والتقنيين إصلاح هذا العطب.
2: وقد يعني فماش انترنت؟
3: هل تسمع يا لوجي؟ قالوا ما فما حتى حل.
2: ظهر فيها باش تطوين. شقولكم نلعبوا لعبة؟
4: اي ألعبوا لعبة وتكون مفيدة.
3: عندي لعبة أما فيها شوية مات.
5: مات؟ ليه منيش به فيه؟
2: عمرك ما تقول هكا، الخوف هيدا هو اللي ما يخليكش تتعلم.
5: بيهي بيهي هاني معاكم.
3: اسمها لعبة القواسم، كل مرة نعطيكم عدد وانتم تطلعوا على شنو ما يتقسم.
4: صحيتك فؤاد، فكرة باهية، والرابح عنده من عندي هدية.
5: من اللي عاوننا وقلنا شنو القواعد اللي نستحقوها.
3: العدد اللي يقسم على خمسة يلزم رقم أحد وصفر أو خمسة، واللي يقسم على ثلاثة يلزم مجموع أرقام مقابل القسم على ثلاثة.
6: بيه انا نعطي الاعداد وانتم طلعوا، وكل مره واحد. اش قاولكم؟
7: بيه بيه
6: بيه. 3520
3: على خمسة يقسم، وعلى ثلاثة لي.
6: صحيتك.
2: اين توا 3330
5: هذا يقبل القسم على خمسة وثلاثة.
3: شفت كيفاش هك طلعت؟ برافو
5: والله، طلعت سهلة الرياضيات.
3: انا بصراحة نحب الجبر اكثر من الهندسة.
2: انا نحب الهندسة.
4: تعرفوش يا الأولاد شكون اللي عنده فضل في تطوير الجبر؟
7: ليه يا مامتي تعرفوا انتي؟
4: اي نعرفوا. يا سيدي يا بن سيدي، نحكي لكم على عالم من أعلام الرياضيات، عالم عربي اسمه الخوارزمي. نظرياته ليها دور كبير في تقدم الرياضيات في الوقت اللي عاش فيه، في بغداد، وبالضبط في عهد الدولة العباسية، في أكثر فترة زمنية عرفت فيها الرياضيات تطور كبير على يد عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا محمد بن موسى الخوارزمي. لقبوه بالخوارزمي على خاطر تولد في خوارزم في أوزبكستان.
8: الخليفة المأمون العباسي يستقبلكم في حضرته، تفضل يا أبا عبد الله.
4: حقا كانت كنت أبو عبد الله وإلا أبو جعفر.
9: تفضل تفضل يا أبا عبد الله، مرحبا بالعلم والعلماء.
1: شكرا يا مولاي.
9: هات ما عندك يا أبا عبد الله. ما هي آخر تطورات بحوثك؟
1: حسنا سيدي، لقد أكملت كتابة مجلد هذا، والذي أسميته المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
9: أحسنت أحسنت يا خوارزمي.
1: هذا الكتاب هو عبارة عن جمع لكل قواعد الجبر التي توصلت إليها بعد بحث شديد وتعمق في علم الجبر. هذا المجلد هدية لك يا مولاي.
9: جميل جميل، أحسنت أحسنت يا خوارزمي، أحسنت يا فخر العرب. ولهذا قررت أن أوليك بيت الحكمة، كما أني أفكر في رسم خريطة العالم. لذلك يا خوارزمي سأوليك هذه المهمة مع ثلة من علمائنا الأكفاء الذين سوف تكون أنت على رأسهم.
1: شكرا شكرا لكم يا مولاي، وسنكون عند حسن ظنكم إن شاء الله.
9: إن شاء الله إن شاء الله.
4: هذا هو الخوارزمي، أبدع في عالمه الخاص عالم الرياضيات. عدى عمر الكل يبحث ويقرأ، انهار ويعدي بين كتب المكتبة، وفي الليل يتلهى بالمهمة اللي أعطاه له الخليفة، والمع اسمه، لدرجة أنه العصر اللي عاش فيه تسمى عليه عصر الخوارزمي. هذا هو علمنا، تعرف بالذكاء والإبداع في مجاله واختصاصه. توفى عام 232 هجري، وقعد اسمه محفور بحروف من ذهب.
5: كنتم مع
7: حكايات ميمة
5: في دور مريم غفران الذويدي،
10: في دور لجين لجين سعدة،
11: في دور ريمة فردوس ترودي،
3: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
5: وفي دور ميار ابن الصديق،
4: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
5: شارك في التمثيل
4: علي بن سالم، محمد سفينة، وأنور العياشي.
5: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: وتوا أصدقائي بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتجوا أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم. مرحبا بك حنين. مرحبا بك حلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بأصدقائي الصغار. تبدأ القصة بالحديث على الانترنت اللي ولد جزء مهم من حياة الأطفال في وقتنا الحالي، وين يقضوا وقتهم في الألعاب الإلكترونية. أما في القصة يكتشف الأطفال بعد انقطاع الانترنت نوع آخر من الألعاب اللي هو الألعاب الفكرية وألعاب الرياضيات الهادفة اللي تساعدهم على تنمية التفكير والتركيز وحل المشكلات بطريقة ممتعة ومسلية. بعدها تتدخل الجدة اللي تمثل مصدر الحكمة والمعرفة وتقترح عليهم تحكي لهم قصة عن العالم المسلم الخوارزمي وتعرفهم به باعتباره من أعظم العلماء الرياضيات ومؤسس علم الجبر واللي كان له فضل كبير في تطور العلوم. ينصت الأطفال إلى حديث الجدة بكل تركيز ويظهر عليهم الإعجاب بالحكاية، ومع تقدم الأحداث يزداد شغفهم بمعرفة المزيد عن الخوارزمي القضايا المطروحة. تأثير الإنترنت على حياة الأطفال، أهمية الألعاب الفكرية وألعاب الرياضيات في تنمية الذكاء، دور الجدة في نقل المعرفة والقيم من خلال الحكايات، تشجيع الأطفال على حب التعلم بطريقة ممتعة واكتشاف العلماء. أصدقائي توا باش نعطيكم العبرة من قصة اليوم. تعلمنا القصة أنه الترفيه مش كان في الألعاب الإلكترونية، أما ينجم يكون زادة في الألعاب الفكرية والقصص الهادفة. تبين زادة اللي العلماء كيف الخوارزمي ساهموا في تقدم البشرية، وأنه حب العلم والإنصات للكبار يفتحوا باب المعرفة والنجاح.
0: شكرا حنين. تفضلي حلا.
2: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار. تحتوي هذه الحكاية على العديد من القيم، ومنها أولا استغلال الوقت في الأشياء المفيدة. عندما انقطع الانترنت شعر الأطفال بالملل في البداية، لكنهم سرعان ما وجدوا لعبة مفيدة وهي لعبة القواسم، فتعلموا الرياضيات وهم يستمتعون. ثانيا التغلب على الخوف من التعلم. كانت إحدى الفتيات تقول إنها ليست جيدة في الرياضيات، لكن أصدقائها شجعوها، وعندما لعبت اكتشفت أن الرياضيات أسهل مما كانت تظن. والآن مع قيمة أخرى تبرزها الحكاية، ألا وهي التعلم من خلال اللعب. لم يتعلم الأطفال القواسم بطريقة مملة، بل تعلموها من خلال لعبة جماعية وممتعة. يمكن أن يكون التعلم ممتعا عندما نستخدم طرقا مبتكرة ومشوقة. أخيرا وليس آخرا، أهمية العلم والعلماء. تعرف الأطفال إلى العالم محمد بن موسى الخوارزمي الذي ساهم في تطوير علم الجبر والرياضيات وترك أثرا عظيما في تاريخ العلم. خلاصة القول، لكل إنسان مجال يتميز فيه. كان أحد الأطفال يحب الجبر بينما كان الآخر يحب الهندسة، وهذا يبين أن لكل شخص ميولا وقدرات مختلفة. لا يجب أن نقارن أنفسنا بالآخرين، بل علينا اكتشاف المجال الذي نحبه ونبدع فيه. والآن يا أصدقائي، مع النصائح المستخلصة من هذه الحكاية، لا تجعل الإنترنت يسيطر على وقتك كله. استغل أوقات الفراغ في التعلم والقراءة. لا تقل أنا لا أستطيع، بل قل سأحاول حتى أتعلم. تعلم بطريقة ممتعة ومبتكرة. شجع أصدقائك ولا تسخن من ضعفهم. اكتشف المجال الذي تحبه ونمي موهبتك فيه. اجتهد، فالعلم يحتاج إلى الصبر والمثابرة. لا تجعل التكنولوجيا بديلا عن التفكير. استفد من الانترنت عندما يكون متاحا، لكن لا تعتمد عليه في كل شيء. تذكر أن الإنسان يستطيع أن يتعلم ويبدع حتى دون انترنت. اترك أثرا طيبا في حياتك مثل ما ترك العلماء أثرا عظيمة في التاريخ.
0: شكرا حنين. شكرا حلا. هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع. إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.

حكاية صغار. حكاية صغار.

0: لمة الأحباب الليلة مع عازفين وأساتذة في الموسيقى. سهرية الفن والطرب على موجة إذاعة قبصة بداية من العشرة.
1: إذاعة قبصة إذاعتكم. الأخبار
2: العاشرة صباحا، المواعيد تتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. بولاية قفصة انتظم أمس بالمركز المهني للتكوين الفلاحية بمدينة القصر يوم إعلامي للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير الأضاحي بحضور ممثلين عن المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والديوان الوطني للأعلاف والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، إلى جانب عدد هام من المربين. رئيس غرفة الكتبين بالاتحاد الجوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بقبلي صالح حمزة يفيد بأن عددا كبيرا من الكتب المدرسية لا يزال غير مطروح لدى الكتبين في الولاية بالتوازي مع نقص في كميات الكراس المدعم رغم اقتراب الموعد العودة المدرسية. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والتنمية التصديرات سامر الخلفاوي يؤكد تسجيل 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 357 مخالفة متعلقة بتجاوزات سعرية واحتكارية. وزارة التربية تعلن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. البنك المركزي يصدر منشورا موجها إلى البنوك يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الخاصة بمعالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على شرف. هذا المنشور يلزم بإحداث منصة رقمية لدى البنوك يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على شرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر القادمة. في العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن الجيش الروسي تلقى أوامر بشن ضربات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية ردا على استهداف نظام كييف لمنشآت الطاقة الروسية. وأخيرا، الحكومة الألمانية تقول أن روسيا مسؤولة عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ هذا الشهر وأمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات ردا على الهجوم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الأخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. المرايا المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

صباح النور، مرحبا بكل مستمعي اذاعه قفصة، وين ما يسمعوا فينا على موجات الفيام، اللي يسمعوا فينا على تروى دبل في راديو قفصة بوينت، يعني تبعوا فينا على الصفحه الرسميه للفيسبوك الخاصه باذاعه قفصة. اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2026، من توا حتى نصف نهار في المرايه. اليوم ما باش نحطوا فيها على المبادره الخاصه بقرى السويس بخصوص العوده المدرسيه. اكثر تفاصيل باش تكون ضيفتنا ان شاء الله سيده هاله الدريدي المسؤوله عن الاتصال، باش تحكينا عن المبادره هذه وكيفاش الناس تنجم تتبرع للسويس اللي بخصوص مساعده الاطفال في العوده المدرسيه. ايضا في فقره المجلس المحلي، اليوم نمشوا لتوزر مع سي صلاح الشابي عضو المجلس المحلي بتوزر المدينة. أيضا برشا تساؤلات بخصوص يعني محاضن الأطفال وغيره، وتساؤلات من الأولياء، من برشا عباد قاعدين يتساءلوا اليوم. اليوم إن شاء الله ضيفتنا نبيه كمون رئيس الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال، باش تحكينا على الاستعدادات للسنة الجديدة. ثم شكون دخل صغار، وثم مازال باش تدخلهم في أكتوبر وغيره. أكثر تفاصيل إن شاء الله باش نعرفوها مع ضيفتنا في ساعتنا الثانية، إضافة إلى عديد المتابعات الأخرى. خليكم معنا من توا حتى نصف النهار في المرايه.

المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

مرحبا بكم من جديد في المراية 10:14 في استوديو ذاعة قفصة. كالعادة نبدأ بأخبار 24، نبدأ دائما بأخبار الطقس. طقس مغيم اليوم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي البرد للبرد. تتراوح الحرارة القصوى اليوم ما بين 35 و40 درجة، وتصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نمشي لأيضا أخبار خاصة بالطقس. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين مستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات السلام على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيول. أكد أيضا الديوان وفق ما نشره أمس الثلاثاء المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بالفيسبوك، ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافيها، إلى جانب تجنب المجازفة بالقيادة في مجاري السيول بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ، كما حذر من إمكانية غمر المياه للطرقات والجسور داعي المستعمر الطريق إلى السلوك الطريق المعتادة باعتبارها أكثر أمنا وأمانا، باعتبارها كما قلنا، والانتباه إلى المخاطر الأمطار الغزيرة وجريان المياه التي قد تسبب في انزلاقات السيارات. إن شاء الله نتمنى السلامة لكل مستعملي الطرقات، والسلامة أيضا لكل التونسيين مع التقلبات الجوية حسب البلاغ نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي. نبقى في أخبار 24، نمشي الأخبار الخاصة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية. تؤكد سلامة مياه الصناد وصلاحيتها للاستهلاك. صار برشا بوليميك، جدل كبير بخصوص الفترة الأخرى مع مشاكل ونقص في وفقدين أيضا المياه المعدنية. برشا هبطوا تصوروا فيديوهات بخصوص ما السبالة هو صحي لا فيه تراب، ثم فيديوهات قاعدة تهبط. برشا تساؤلات كبيرة بخصوص مياه الصناد. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. الهيئة أيضا أوضحت في بلاغ لها أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب من خلال رفع عينات إخضاعها للتحاليل الجرثومية، إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عمليات التطهير وضمان سلامة المياه. أضافت الهيئة أيضا في بلاغ بأن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات المواصفات الصحية المعتمدة، كما أكدت سلامة المياه من ناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب. وأضافت الهيئة أنها تواصل عملية المراقبة الدورية لمياه الشبكة العمومية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، وذلك في إطار حرصها لحماية صحة المستهلك وسلامة المياه الموجهة للاستهلاك. هذا كان بلاغ كما قلنا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تحدثت على مياه الشرب الخاصة بالصناد. ما زال مصير معاكم في المراية، بعد شوية إن شاء الله نمشوا لقرى لسويس والعودة لاستعدادات العودة المدرسية وكيفية التبرع. أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية مع ضيفتنا، مش تكون معنا عبر الهاتف السيدة هالة الدريدي مسؤولة عن الاتصال.

0: المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
2: العشرة 27 دقيقة في استوديو ذاعت قفصة، ما زال مصير معكم حتى النصف النهار في المراية. أولى مواضيعنا الرئيسية في المراية اليوم هي الاستعدادات العودة المدرسية، لكن هذه المرة من خلال قرى الاسواس. أكثر التفاصيل مع السيدة هالة الدريدي المكلفة بالاتصال بقرى الاسواس. هالة صباح النور.
3: صباح النور رمزي، صباح النور على اسمه فينا الكل. شكرا على الدعوة، شكرا على المتابعة الدائمة الأنشطة الجماعية.
2: شكرا لك هلا. أكيد العودة المدرسية خدمة كبيرة تنتظر فيكم، وانطلقتوا فيها الخدمة هذه من خلال التبرعات. تعطينا أكثر تفاصيل هلا.
3: يعيشك رمزي، والله احنا كما كل عام في الوقت هذي وحتى قبل شوية كما كل عائلة تونسية، تعرف انت توا الحركة متاع شارين الكتب شارين الكراتب رسم زغارك كذي، كما اي عائلة تونسية اليوم قراءة في الاسويس تحب وتستعد باش ترجع صغيراتها للقراية. صغيراتنا سنة اللي من مكفوف الجامعي 10807 صغير، 1800 هذوما احنا نشوف نوفر لهم عودة.
2: الصوت قاعد يتقطع هلا،
3: ما نعرفش هكا تسمع فيها؟
2: نسمع فيك هكا، تفضلي.
3: بالنسبة للمين أثناء تقريبا العودة المدرسية باش تشمل 10800 صغير هذوما احنا مطالبين وواجبنا انه نوفر لهم عودة مدرسية تفرح قبل كل شيء، وتوفر لهم الظروف اللي تخليهم يرسموا طريق نجاح في السنة الدراسية الجديدة. تكلفة جملية تقريبا تقدر ب 6 مليون دينار، صحيح الرقم كبير شوية لكن كما كل عام احنا صحيح الحقيقة ما يقصروش، خاصة

0: كيف يرتبط الموضوع بالعلم وبالقراية. صغيراتنا سنة تقريبا في 12 ولاية، احنا ننشطوا وندخلوا فئة أسر وصغيرات في جندوبة، في حاسي الفريد، في العلي، في تونس الكبرى، سوسة، سليانة، صفاقس ومدنين. وإن شاء الله من الآخر العام باش نكونوا موجودين أكثر في ولاية الجنوب التونسي. اليوم احنا نوفروا للعائلة اللي فقدت العائل متاعها، اليوم راهو صغيراتنا في قراءة في الأسويس اللي يسأل يقول 10 آلاف، يعني 10 آلاف هما في إقامتكم؟ لا، هما 10 آلاف هذوما
1: وهذا هو كان
0: اللي يدوزوا
1: سؤالي،
0: مش
1: هذا هو السؤال، يعني هل هما في الإقامة الخاصة ولا أيضا الناس تعيش مع الأطفال يعيشوا مع عائلات؟
0: هذا هو به. اليوم احنا عندنا صغيرات اللي يتعرضوا لحوادث الحياة، اللي في ليلة ونهار البو والأم يتوفاوا بعيد الشر على السامعين، العائلة تتفرت، العائلة تكون ما عادش قادرة انه هي تكفل صغير، وقتها يتدخل سيد مندوب حماية الطفولة، سيد قاضي الأسرة، ويخرج ويصدر قرار بإيداع الصغير هذايا في قراءة في الأسواس. هذوما الصغيرات اللي هما يعيشوا مع أمهات قراءة في الأسواس في منازل مندمجة داخل المجتمع، في كفالتنا التامة، يعيشوا عنا من عمر اللي يجوا فيه، من نهار تقريبا وجمعة و10 أيام وشهر وعام وعامين، إلى أن يوصلوا للاستقلالية التامة لل25 30 سنة، وقت اللي صغير احنا ما نسيبوه يخرج من بحذانا، كان وقت اللي يكون سي ولا انسان مستقل بذاته، قادر انه هو يحل دار، يكون عائله، يستقر ويستقل ماديا. هذا الصغار اللي عندنا. الصغار الاخرين هما اللي نحن مشينا في التدخل ليهم في اطار وقائي، معناها اليوم كيف يجيك قرار من والى اشعار من مندوب حمايه الطفوله انه فما صغير في وضعيه تهديد وباش يتم الحاقه، احنا لهنا ندخلوا نشوفوا الاشكال في العائله هذه اللي خلى الصغير ينفصل عليها شنو هو بالضبط. هل انه الاشكال مادي؟ هل انه ما فماش رعايه واحاطه نفسيه بالصغار؟ هل من هنا يصير التدخل، برنامج يتسمى برنامج دعم الاسره والوقايه من الاهمال. احنا اليوم ندخلوا للصغيرات في وسط عائلتهم على خاطر راهو المكان الأفضل للصغير هو وسط عائلته متى توفرت الظروف الباهية اللي نجم يعيش فيها. احنا نسعى باش نوفر الظروف هذيك، ندخلوا للعائلة، نحسنوا المسكن، نحسنوا من ظروف العائلة ككل، نوفروا الرعاية النفسية والإحاطة لها، نمشيوا فيما أبعد رمزي إنه نخليوا العائلة ذيك ماهيش تتواكل على الجمعية أو على غير الجمعية. اليوم ندخلوا إنه نشوفوا الأم مثلا تكون عندها صنعة في اليد، عندها مع النسيج، عندها مع الخياطة، تنجم
1: تساعدوها أن
0: تولي
1: في مشروع صغير هيك تنجم
0: إنه
1: تعيش
0: هي
1: منه.
0: تعمل مشروع وتنجم. وعندنا عائلات يا رمزي اليوم تدخل فيهم برنامج دعم الأسرة وهما اليوم داعمين لصغيرات أخرين في الجمعية. هذا هو السيركويل احنا نحبوا نعملوه، انه نوفروا أسر، نوصلوا أسر للاستقلالية اللي هما غدوة يوليوا يعطيوا في زكاتهم ويعطيوا في الصدقة نتاعهم لصغيرات أخرين. هذوما هما الصغيرات اللي موجودين في تقريبا 12 ولاية. ندخلوا عبر توفير توا يعني في العودة المدرسية، نرجع بك العودة المدرسية، نوفروا اللازم للعودة الكل، المستلزمات، الحكايات هذوكم الكل. لكن عندنا حاجة مهمة برشا اللي هي المرافقة في وسط العام. يعني احنا نجيو العائلة مثلا في ما نعرفش انا مثلا في حاسي الفريد في الكاسرين، ندخلوا نرجعوا لها 4 صغار يقراوا. اي رجعت لها صغارها يقراوا، ومن بعد شنو باش تعمل؟
1: المتابعة هذيك شكون
0: صغيرة
1: يقوم
0: هذيك
1: بها؟
0: في وسط
1: هلا
0: العام كيفاش؟
1: المتابعة هذيك بعد شكون يقوم بها في وسط العام؟ أنتم تبقى
0: المتابعة هذيك
1: تتبعوا.
0: فرقنا في المناطق هذوكم اللي هما الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مع مديري مكاتب دعم الأسرة في المناطق هذوكم، يتابعوا ويكملوا المرافقة على طول العام. شنو نوفر على طول العام؟ نوفروا دروس الدعم، نوفروا النقل المدرسي اللي خلى اليوم باشا صغيرات ينقطعوا على الدراسة. احنا نحاربوا في الغول انقطاع عن الدراسة بتوفير الحاجات اللي تخلي الصغير يمشي يقرأ مرتاح. اليوم 5 و6 كيلومتر ما عادش ينجم الصغير يمشيهم على سقيه، تقولي العائلة تختار انه خليه مثال الشكاوي يزيه مقرع وسمعناها الكلمة هذه في برشا بلايس، احنا نوفروا النقل المدرسي للصغيرات هذوكم، نحسنوا من وضعية المدارس في إطار معاضدة مجهود الدولة أكيد، نحاولوا أنه نوفروا الظروف اللي تخلي الصغير هذاك يقرأ. هذاك علاش احنا عندنا اليوم الناس تتبرع على موقع الجمعية www.swissview.in للعودة المدرسية، وزادة تنجم تكفل صغير على نفس الموقع تكفل له دراسته على طول العام بمبلغ شهري 10 20 30 دينار، أما توفر له مصاريفه نتاع وسط العام.
1: هذه يعطيكم الصحة بصراحة، ويعطي الصحة الناس كل اللي قاعدة تعاون اليوم في جمعية قراءة سواس لمساعدة الأطفال هذوما، 10,000 تقريبا و800 صغير اليوم، إن شاء الله نشوفوهم في المدارس ونشوفوهم بأحسن النتائج دون مشاكل مادية، مشاكل متاع نقل، مشاكل أخرى، إن شاء الله بالتوفيق
0: هذا
1: ليهم.
0: هو هما التوانسة كل عام تقريبا بالحق في كل مناسبة، ما يخبخلوش علينا. وإحنا البارح كان احتفالنا بيوم العلم، النهار اللي بالحق نفرحوا فيه برشا، ونفرحوا ونكونوا فخورين بالعام الكل اللي تعدى. البارح كرمنا 231 صغير من صغارنا اللي معدلاتهم فوق 18، اللي نحن عاملين ومكرمين تقريبا اشتر المعدل هذا. البارح شفنا صغيرات بالحق فرحانين بمعدلاتهم، وفي نفس الوقت حضر في يوم العلم الداعمين والشركاء والناس اللي تتبرع في وسط العام والناس اللي تدعم حتى إعلاميا، وسائل الإعلام كانت حاضرة، كان فما شكون حتى على الإذاعة التونسية موجود، المؤسسات الإعلامية العمومية تدعم فينا على طول السنة، مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، الكل حضروا. علاش احنا نحرصوا باش يحضروا في يوم العلم؟ خاطر باش يشوفوا الأثر. البارح ورينا الأثر متاع كل إنسان دخل الموقع الجمعية وتبرع، وكل إنسان حتى قال كلمة خيرة كهورة، وتنجم أنت حتى كلمة الخير هاي صدقة وتبرع في حد ذاته. اليوم يوم العلم البارح خرجنا منه برسالة إنه كل دعم، كل حاجة تنجم تقدمها للصغير ويتحط في إطاره وتكون عنده الإحاطة والرعاية والمرافقة، راهو ينجم يمشي لبعيد، ينجم يحلم بالكبير، ينجم
1: أكيد.
0: أنت تعاونه باش يحقق أحلامه.
1: أكيد نختم معك هلا بتذكيرنا بطرق التبرع، باش زاد السادة المستمعين ينجموا يتواصلوا ويتبرعوا لجمعية قرى أسواس.
0: اليوم احنا الجمعية التبرع لها بطريقة آمنة وشفافة على موقع الجمعية www.sosvu.in، وإلا تكلمونا على 58-371-002 58-371-002، نعطيكم المعلومات الكل، نوجهوكم كان انت متنجمش تتبرع على السيت، نوجهوكم بطرق التبرع الأخرى عن طريق التحويلات البنكية وإلا عن طريق البريد التونسي اللي نجم تقف في الجيشي جوست تقول له نحب نتبرع على الأسواس، عنا كود كما تقول له نحب نخلص فاتوره ما تعطيهوش رقم بريدي، تعطيه تقول له نحب نتبرع على اسويس بالمبلغ هذا يوصل الامانه نتاعك www.sosvu.in. تنجم زاده تكفل عليها صغير، تتكفل بصغير بيتيم يستحق اليوم يد العون باش يقرا ويحلم وينجح. اليوم صداقتك تنجم تكون لصغيرات اسويس، وكلنا نعرفوا صداقه العلم ودعم العلم أجره عند ربي قديش. زكاتك وصغيراتنا اليوم هما مصرف من مصارف الزكاة حسب فتوى صادرة على دار الإفتاء التونسية، إنه اليوم زكاتك لو تنجم تكون كشركة أو كفرد كفلاح كصاحب شركة صاحب مؤسسة، الزكاة متاعك تنجم تكون تقدمها لقراءة في الأسواس. حاجة أخرى مهمة، الشركات الاقتصادية اليوم راهي تنجم تقدم المسؤولية المجتمعية متاعها لقراءة في الأسواس وتاخو الامتيازات الجبائية اللي تنجم تعاونها هي زادة في الإطار هذية. تقريبا نحن الحمد لله الجمعية ماخذة كل التسهيلات اللازمة في إطار عملها مع مؤسسات الدولة، ماخذة امتيازات جبائية، ماخذين الأعفاءات اللازمة، ماخذوا تصريحات في جمع التبرعات في كل مناسبة. هذا حاجة احنا نفخر بها، وهي دليل على ثقة كبيرة من الدولة، ثقة كبيرة زادة من التوانسة اللي ترجموها كل عام أرقام
1: واضح.
0: في كل حملة. إن شاء الله نرجع ندخل معاك رمزي
1: إن شاء الله أكيد
0: بعد ونعطيه الشيفر ونعطيه الرقم اللي يفرح ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: انه بغيرتنا لكل
1: ان شاء الله
0: للعوده المدرسيه الحنين
1: ان شاء الله. والخط مفتوح دائما ليكم والناس اللي تحب تتبرع والناس اللي تخدم من اجل مصلحه صغيره هذوما، ان شاء الله بالتوفيق ليكم هلا والناس كل اللي قاعد تخدم في جمعيه لسواس، جمعيه قرى سواس. تحيه ليك هلا دريدي المسؤوله عن الاتصال، شكرا خاص ليك ولكل الناس اللي قاعدة تساعد وتعاون في الصغيرة تضامة. وكعطيت العناوين لكل اللي يحب ينجم يتبرع للصغيرة تضامة، 10,800 صغير يحبوا يقروا في أحسن الظروف. شكرا ليك مرة أخرى أهل دريدي مكلفة بالاتصال بجمعية قرى سويس.
2: معاك تضوى مريتنا.

10:44 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة، مازلنا مواصلين معاكم حتى النصف نهار في المراية. كان برمج معنا بشحذ معنا صلاح الشيبي عضو المجلس المحلي بتوزر، اعتذر في آخر دقيقة، وبصراحة مشكل كبير اليوم تاع بعض أعضاء المجالس المحلية المرفات في العرايس كيف كيف في آخر لحظة ما يهزش علينا. أنتم اليوم انتخبوكم المواطنين باش توصلوا أصواتهم، يعني راهو تدخل معنا في الإذاعة مش مزية، ولا أنت اليوم اختاروك المواطنين انتخبوك في انتخابات المجالس المحلية باش توصل صوتهم، باش تحكي على المشاريع المعطلة المشاريع المنجزة، مش في آخر لحظة ثم اللي يعتذر وثم اللي ما يعتذرش تطلب ويقولك ما نجمش توا. راهي مسؤولية، مسؤولية يعني عضوية المجلس المحلي مسؤولية. الرجاء من كافة أعضاء المجلس المحلي، أنا من الأول يقول ما نتدخلش وهذا نجم نفهموه، أما في آخر لحظة بعد التنسيق يقول ما يهزش ولا ما يتدخلش، بصراحة مشكل كبير. نمر إلى بعض الأخبار الأخرى. أخبار 24، أكيد أمس كان إضراب القطاع المناجم ثلاثة أيام، اللي هو 1 و2 و3 سبتمبر 2026. الإضراب هذا شلل تقريبا شبه كلي في قطاع المناجم في الحوض المنجمي لمطالب مهنية تحدثوا عليها النقابيين في قطاع الفوسفات. نمشي للأخبار الأخرى، أخبار 24 ما زلنا موصلين معكم فيها على موجات إذاعة قفصة، باش نتحدثوا أيضا من أهم الأخبار الأخرى، العودة المدرسية. وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. أيضا أعلنت وزارة التربية أمس الثلاثاء عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26-27. أفادت الوزارة أيضا في بلاغ أنه بإمكان كافة الأولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بالخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 26-27 التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية، الموضوع على ذمتهم بداية من يوم 3 سبتمبر 2026 على الرابط التالي vieuxscolaire.education.tn. بالنسبة إلى التلاميذ غير ممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة للتلاميذ الممنوحين سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. هذا بخصوص كما قلنا المبيتات والإعاشة بالنسبة للتلامذة، حركية كبيرة توا بخصوص العودة المدرسية كما قلنا والجامعية، تحذيرات في المبيتات في المطاعم الجامعية، وإن شاء الله عودة موفقة لكل التلاميذ لكل إطار التربوي الأعوان الناس اللي تسهر على عودة مدرسية إن شاء الله موفقة للجميع. أيضا نبقى في نفس الموضوع، الكتاب المدرسي تقدم إنجاز العناوين بنسبة 94% وتوزيع 71% من الكتب. بلغت كما قلنا نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة، والمخولة أو المقبولة عفوا بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عمليات توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26-27. أيضا بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%. وفي إطار العودة المدرسية أيضا تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوان في نحو 15,600,000 نسخة لتغطية مختلف الحاجيات المتعلقة بالكتاب المدرسي.
تشمل هذه العناوين 206 عناوين موجهة للتلاميذ تمت طباعتها في 15,500,000 نسخة لتغطية مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب 93 عنوان موجه إلى المدرسين تشمل أدلة البيداغوجية للمدرس وقد صدرت في 55,000 نسخة. أيضا تشمل العملية أيضا 15 عنوان مخصص لأبناء التونسيين بالخارج، مهم جدا هذا، وعدت لتعليم أبناء الجالية وتمت طباعتها في 26,200 نسخة، وتولت مطبعة المركز الوطني البيداغوجي طباعة 20% من الكميات المبرمجة، فيما قامت المطابع الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن الصفقات المبرمة منها طباعة الكميات المتبقية، وسعيا إلى احترام الموعد والأجل المحددة لتوفير الكتاب المدرسي، أذن المركز الوطني البيداغوجي لمصالحه بالعمل يومي السبت والأحد، وذلك بداية كما قلنا من شهر أوت الفارط إلى غاية نهاية هذا الشهر شهر سبتمبر، ويشمل هذا الإجراء المخزن المركزي، الفروع الجهوية، وحظيرة الشاحنات، مطبعة المركز، بهدف مواصلة عمليات الطباعة والتوزيع تسريع نسخ توفير الكتاب المدرسي. وهذه تقريبا فكرة على الكتاب المدرسي وكيفية طباعة الكتاب المدرسي. أيضا الكراس المدعم، برشا تساؤلات، هل موجود ولا لا؟ وصل للمكتبات مازال ما وصلش؟ تساؤلات كبيرة اليوم بخصوص الكراس هذا المدعم قبل تقريبا من العودة المدرسية، أقل من أسبوعين من العودة المدرسية. كما قلنا إن شاء الله بالتوفيق لكل إطار التربوي والإداري والنجاح لأبنائنا التلاميذ.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: العشر 54 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة في بلاغ لمؤسسة الإذاعة التونسية بخصوص اقتناء نصوص درامية قصد إنتاجها خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك خلال فترة ما بعد رمضان وموسم الصيف لسنة 2027. الأصناف المطلوبة: صنف تاريخي، صنف تاريخي معاصر، وصنف الكبسيول. على أن تكون النصوص في شكل مسلسل إذاعي أو سلسلة من 15 حلقة مرقونة. تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي بمؤسسة الإذاعة التونسية 71 شارع الحرية تونس. آخر أجل يوم 1 أكتوبر 2026 لقبول هذه النصوص كما قلنا المشاركة بها في مسلسل إذاعي أو سلسلة من 15 حلقة تبث في رمضان القادم. بعد موجز الأخبار أكيد نرجع في المراية وفي مواضيع جديدة، تابعونا حتى نصف النهار.

المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة. الأيام الثقافية ربيع البرج بقفصة، الدورة الجديدة للتظاهرة الدولية أثر الفراشة بجابس، الحرفية سهام صيفي تتحدث على غرامها بفن النسيج. اليوم في صيفك على كيفك، بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تبلغ نسبة امتلاء السدود في تونس حوالي 50% وفقا لما كشفه اليوم كهيت مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري محرز رجب. وذكر في تصريح للإذاعة الوطنية بأن خريطة السدود في البلاد تضم 37 سدا وستتعزز بستة سدود أخرى. تطورت القروض البنكية المسندة إلى المهنيين ب 2.199 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل زيادة ب 1.275 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2025، وشمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات بدرجة متفاوتة. أطلقت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بجندوب استبيانا وطنيا موجها للخبراء والباحثين والمهندسين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد سبل تحقيق سيادة غذائية مستدامة. ويأتي هذا الاستبيان في إطار التحضير للملتقى الوطني الذي ستنظمه الهيئة في شهر أكتوبر القادم بهدف تجميع التصورات والمقترحات العملية للتعامل مع التحديات المناخية وتطوير قطاع الزراعات الكبرى وحوكمة التصرف في المياه، فضلا عن دعم التكنولوجيا والابتكار في القطاع الفلاحي. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بإطفاء 127 حريق من مجموع 664 تدخلا، وذلك وفق ما أورده اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. قالت وزارة الصحة المصرية أن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح اليوم. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن ألمانيا تستحق ضربة مباشرة تدمر جميع مواقع تصنيع الأسلحة التي تسلمها لنظام أوكرانيا، ولا سيما في ظل النهج النازي الجديد في ألمانيا، وفق تعبيره. في أمان الله.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: ما زلنا مصين معاكم في المراية 11-8 دقائق في استوديو إذاعة قفصة. صباح هذا اليوم كان ثم وقفة احتجاجية لأصحاب ولسائقي بالتحديد سائقي سيارات الأجرة بقفصة. المطالب بتاعهم هي الحصول على رخصة في يمني قالك سنوات وسنوات يخدم في القطاع هذا وهو مازال إلى حد الآن يشتغل سائق. يتسائل وقتاش يتم إسناد الرخص. أكدوا أنه في بعض الولايات الأخرى تم إسناد الرخص لكن في قفصة ما زالوا. نمشي نستمع إلى هذا الروبورتاج ثم نرجع.
2: قطع الوجات دفعنا مطالبنا عنا تو 8 شهور 9 شهور كل مرة نستنوها تخرج القائمة. الولايات الكل أعطوهم خرجوا بالقائمة متاعهم كان احنا قعدنا بسير رانا شوفر رانا مرنا تاعبة رانا معنا أصحاب عائلات رانا نستنوا حتى احنا في قسمنا كما غيرنا كما اللي سبقونا كما اللي فاتوا أعطونا حقنا أعطونا رخصنا تخلعونا القائمة شوفوا كل واحد يهز حقه كل واحد يهز رخصته باش يشوف حياته باش تنبقوا دارنا عمري 54 سنة هذا عمره 60 سنة شوفوا هذا عمره 57 الأخر 58 أخسر رؤوسها شايبة الناس كل تعبنا نحن تشوفيه
3: خويا احنا تو طلباتنا على الموضوع تاع الرخص نحبوا ناخذ يسرعونا في رخصنا باش ناخذوهم وتكون فيها الشفافية للمهني للماخذين بالخادمين معناها امورهم ليقوا رخصهم اللي فما مشو امريكا ووضعيته وكذا ربي في الدوره جاي نجم ياخذ مش حتى مشكل كي نستنى احنا الدوره اللي فاتت نستنى انا ان شاء الله يسهل ربي في الدوره هذه
4: والله يا خويا عندنا برشا نحن اشكاليات هذه في الرخص هذه فهمت الله في الشهيد العمل وفي الترتيب وفي الواحد ماذا بينا تمشي نازيها ومنظمه ونظيفه وكل واحد يهز حقه ان شاء الله ربي يسهل يا خويا وكو طولوا علينا فهمت لا الحكايه ويمنوا فينا غدوه غدوه بعد غدوه غدوه بعد غدوه فهمتني لا وما صار حتى شيء هذا خويا حقنا نحن هذا الججاء نتاعنا معناها من سنين وربي يسهل وكو
1: ربي يسهل ان شاء الله كما قال احد سائقي سياره الاجره ربي يسهل ان شاء الله في الحصول على الرخص نتاعهم طبقا اكيد ديما للقانون والترتيب لانه ثم الاقدميه وغيره اللي هي يتم إسناد من بين الشروط يتم إسناد بها رخص سيارات الأجرة. هذه تقريبا مطالب مجموعة من سائقي سيارة الأجرة صباح هذا اليوم أمام مقر ولاية قفصة. التذكير فقط أيضا برشا روديما في كل مرة نحكو عليه موضوع محطة سيارات الأجرة المحطة اللغز بصراحة في ولاية قفصة اللي تقريبا المحطة الوحيدة في محطات أغلب محطات ولاية الجمهورية اللي هي في ما ثمش محطة يعني تساؤلات كبيرة وقتاش يبدأ المشروع ثم الحديث على مشروع أنه بشكون محطة كبيرة للنقل البري في طريق تونس المشروع ذي وقتاش يبدأ هل هو معطل شنية الأسباب لأن معاناة يوميا يعني في السخانة هذه في فصل الصيف اللي تعدى واللي ما زالت أيامات من قبل العودة المدرسية والجامعية وحركية كبيرة يوميا تقريبا الحركية ولكن المحطة بقيت على حالها مش محطة بين ظفرين هي بصراحة في يعني ما نعرفوش شنو الأسباب اللي خلت تتأخر المشروع هذا وتخلي المعاناة تتواصل معاناة الركاب اللي فيهم الصغار فيهم الكبار فيهم جو من المختلف المعتمديات حتى الولايات المجاورة اللي جو الأطباء اللي جو للتسوق يعني الصغار مرضى ما ثماشون يقعد لا ثم حتى في الشمس هذه في السخانة هذه قادمين فصل خريف فصل الشتاء كيف كيف برد وغيره يعني بصراحة وضعية خيبة. الجهات المسؤولة على الأقل تحاول تسرع في إيجاد حل لهذه أو وضع محطة أخرى بناء تشييد محطة أخرى إيجاد فضاء آخر يكون مهيأ يحترم فيه قيمة المسافر وقيمة سائقي الأجرة. ما زلنا مصلين معاكم بعد شوية نمشي للغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال مع سيدنا نبيه كمور رئيس الغرفة للحديث عن الاستعدادات للسنة الجديدة 26-27.

0: 11 19 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة. نمشي لموضوع مهم, موضوع رياض الأطفال. أكيد العائلة التونسية الكل مركزة الأيامات هذه, سواء دخول للسنة الدراسية, صغيرات في المحاضر, في المدارس, في الجامعات أيضا, و يعني تحذيرات كبيرة داخل العائلة التونسية. اليوم باش نحكوا على محاضن الأطفال, أكثر تفاصيل مع السيدة نبيها كمون رئيس الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال. مدام نبيها, صباح النور.
1: صباح الخير سيدي.
0: مرحبا بك مدام نبيها. أكيد استعدادات كثيفة اليوم للسنة الجديدة بالنسبة لمحاضن الأطفال.
1: نعم, كل رياض قاعدة كما قلوها حضرت الرياض نتاعها لاستقبال الأطفال
0: والتهيئة
1: يعني, واللي شراء الأدوات, واللي يعني كل واحد عامل مجهوده باش يوفر للطفل ما يستحقه من عناية. وكلنا يعني نستناو في الأولياء اللي باش يجيو يقيدوا, فما أولياء جاي يقيدوا, فما مازال ما جاوش, وعنا أمل كبير كونهم باش يتوجهونا ويجيونا. حاجة بركة اللي أنا ننصح بها كل الأولياء, إنه قبل ما يسجل ولده في أي روضة يتأكد إنها روضة قانونية. وكيف يتأكد؟
0: هذا هو السؤال, كيفاش يتأكد مدام نبيه؟
1: هذا هو يجب يكون هناك وصل إيداع يكون محطوط في بقعة بارزة اللي نجم يطلع عليه أي واحد يتأكد إنه هذيك روضة قانونية فيها الشهادة الوقائية, فيها الإسعافات الأولية, فيها الصلاحيات الوحدة ذيك.
0: به يعني أنا باش نمشي قايد ولدي ولا بنتي في الروضة, نطلب من صاحب الروضة أنه يوري ليك الوصل الإيداع ذاك الخاص بهم بالروضة هذه باش نعرف شكلها القانوني أو لا.
1: مش أنت تطلب, المفروض يكون محطوط بارز غير
0: ما هذا المفروض هذا القانوني والمفروض. ثم رياض أطفال للأسف هذا المعمول به,
1: ما لقيتش وصل إيداع معلق تطلب, وإذا ما مدكش به ما تقيدش ولدك لأنه فضاء عشوائي.
0: وبصراحة هو في سنة الفارطة كثروا برش الفضائيات العشوائية هذه, وبرش أولياء كما نقول ما يركزوش فور, يمشي يقول لك ربما القرب من العمل متاعه ومن داره ومن غيره يسجل ولده في الروضة, بعد يكتشف للأسف يكتشف أنها ما عندهاش رخصة الروضة هذه, وتصير إشكاليات للصغيرات والعائلة.
1: هذا الغلط اللي يرتكبوه بعض الأولياء. الولي أنت بشاتي ولدك أغلى ما عندك, يا إما تحطه في مكان آمن وقانوني, ولا قدر الله صارت حاجة ولدك عنده تخشى بتاع التأمين, يا إما ما تقيدوش, مش على خطر قريب بحداك تحط وما عندك حتى ضمانات. عارفة كلمة الأماكن العشوائية هذه, لا قدر الله صارت حاجة هكا ولا هكا ولدك ضاع. دونك أنت ضحي على خاطر ولدك بالوقت, إذا كان فما وقت مثلا بقعة بعيدة باش تمشي لها ما يشيلش, فاضل تخرج نقولوا احنا السبعة غير أربعة ساعة زايدة, ووصل ولدك إلى مكان آمن, مكان قانوني, مكان وين نجم تلجأ إلى الوزارة في حالة الخلل. أما أنك تحطه في مكان اللي هو ليس له وجود قانوني فأنت غمرت بولدك, وهذا مش مطلوب.
0: يعطيك الصحة, يعني مهم جدا أنه تحب تحافظ على ولدك, ما تلوش على مكان قريب ولا تحوج على مكان آمن وقانوني. سؤال آخر مهم سيدنا بيه, اللي هو البرنامج الدراسي, هل هو برنامج موحد ولا كل روضة كيفاش تقري هي كيفاش عندها برنامج الخاص به؟
1: هو مش القرية, هو أحنا نتونه مش قراية مش تكوين. مدرسة هو فما برنامج اللي عنا حقيبة اللي تحصلنا عليها من الوزارة, وهالبرنامج هذي متاع السنوات الروضة صدر بالتعاون مع اليونيسيف, دونك فيه الخطوط العريضة موجودة, وبالطبيعة كل صاحب روضة يمشي للخطوط العريضة إذا كان فما استثناءات تبدأ استثناءات قانونية.
0: واضح, شكرا لك السيدة نبيها كمون رئيس الغرفة الوطنية لمحاضرة فيل.

0: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8. الأيام الثقافية ربيع البرج بقفصة، الدورة الجديدة للتظاهرة الدولية أثر الفراشة بقابس، الحرفية سهام وصيفي تتحدث على غرامها بفن النسيج. اليوم في صيفك على كيفك، بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: يوم الحب يوم

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: ما زلنا واصلين معكم في المراية، نمشي للأخبار، أخبار البنك المركزي وشروط وإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى، القروض على الشرف لبرشة ويانسة. يسأل وقتاش تنطلق هذه، ثم مشاج البنك يسأل وقتاش، ثم بنوك مازالت وقتها ما جاوبتش الحرفة متاعها، برشة تساؤلات بخصوص الموضوع هذا. البنك المركزي أصدر بتاريخ غرة سبتمبر 2026 منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية، الإجراءات الخاصة بالقروض هذه والتي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا يحكم الأمر عدد 148 لسنة 26 مؤرخ 23 جويلية 2026. يهدف هذا المنشور وفق البلاغ الصادر أمس الثلاثاء عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب الملفات وفق أو الأولوية ومتى يتم إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل ذلك بإحداث كل بنك كل بنك بإحداث منصة رقمية، يلزم كل بنك يعمل منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء، يعني كل حريف تتصب المطلب متاعه في المنصة دي لوجوبا كل بنك يلزم يعمل منصة خاصة به للراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف بداية من غرة أكتوبر 1 أكتوبر 2026 تنطلق إيداع الملفات هذه. ما ثماش تولع بات تمشي البنوك وتسأل على قرض على الشرف. حسب البنك المركزي بداية من غرة أكتوبر 2026 الشهر الجاي في 1 أكتوبر كل بنك يزم يعمل منصة خاصة به، المنصة هذه يتم إيداع فيها مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض. أيضا البنك المركزي في بلاغه يتحدث أنه يستوجب وفق ذات البلاغ كما قلنا أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة. ويأتي هذا التوجه كما قلنا في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، فضلا عما ستوفره هذه المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء، مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية. أيضا البنك تحدث أنه قبل انطلاق العمل بمنصات وتحت إشراف البنك المركزي التونسي ستعمل البنوك كما قلنا على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومن أجل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا عبر وسائل الاتصال المتاحة. يعني لما تجاي بشتم بث ومضات للتفسير أكثر، إن شاء الله احنا يكونوا أيضا في برامجنا ضيوفنا مشرفين على البنوك وليعطوا تفسير واضح بخصوص القروض هذه وكيفية باش تصب أو وضع المطلب متاعك في المنصات هذه، شنية المعطيات، برشة تساؤلات، إن شاء الله باش تلقوا إجابة للأيامات القادمة عليها. كما يؤكد كما قلنا البنك المركزي التونسي على أن اختيار تاريخ واحد أكتوبر كموعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية التي يقتضيها التقيد الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف والسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في قرارها. الحوصلة كما قلنا 1 أكتوبر تنطلق قبول من الملفات على القروض على الشرف هذه، وتكون عبر كما قلنا المنصات، كل بنك باش يعمل منصه خاصه به وتز توصيل في الترتيب، في الترتيب نتاعو كل شيء باش تكون عمليه ترتيبيه، يعني الاول بالاول الثاني بالثاني. وكما قلنا اكثر تفاصيل الايامات الجايه باش يكون ثم مضات ان شاء الله، باش يكونوا حاضرين ضيوف، احنا باش نحضروا ونوفروا ظروف ضيوف عفوا في البرامج نتاعنا باش يسهلوا ويفسروا اكثر للمواطنين للحصول على القروض هذه. كما قلنا كانت ليمة الفات كلها ثم برشا يتسيل وبرشا يمشي البنوك وقتاش تنطلق، وثم اللي يقول إشاعات وكلمة من هنا وكلمة من غادي، لكن ما زالت ما ثم حتى شيء. غرة أكتوبر 1 أكتوبر تنطلق قبول المطالب هذه عبر منصات خاصة بالبنوك. ما زلنا مواصلين معاكم حتى نصف النهار في المرايه.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: لحداش وثلاثة وربعين دقيقة في استوديو إذاعة قفصة، مازال مصير معكم حتى نصف النهار في المراية. المراية برشا نشوفوا ملاحظات، برشا تفاعل شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص الفضلات اللي موجودة بشكل كبير في قفصة المدينة. برشا تساؤلات عن البلدية، شنية دورها، علاش ربما مكدس الفضلات هذه، هذك علاش عن ثم بلاغ منذ قليل صادر عن بلدية قفصة، باش نقرأ لكم البلاغ هذا بخصوص تأمين حصة مسترسلة للعمل يوميا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 5 مساء دون انقطاع. هذا البلاغ خاص راه بالعودة المدرسية وصفوف طويلة كما قلنا، بعد نرجع للإشكالية بتاع الفضلات وغيره، وهذا بالصفوف الطويلة اليوم العباد قاعدة تطلع في مضامين ولادة وتعريف بالأمضة وغيره والوثائق هذه الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية. بلدية قفصة في بلاغ صادر اليوم تؤكد أنه في إطار استعداد العودة المدرسية سنة دراسية 26-27 ونظرا لما تشهد مصالح المدنية خلال هذه الفترة من إقبال مكثف للمواطنين لاستخراج وثائق الحالة المدنية والمطابقة للأصل والتعريف بالأمضة وتأمين حسن سير المرفق العمومي وضمان الاستمرارية الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين في أفضل الظروف، يؤكد الكاتب العام المكلف تسير بلدية قفصة بإعلام المواطنين بأنه تقرر بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ تأمين حصة مسترسلة للعمل يومين من اثنين حتى الجمعة باستثناء يوم السبت، حصة مسترسلة بداية من 8:30 صباحا إلى الساعة 5 ما تسكرش البلدية، من اثنين للجمعة البلدية ما تسكرش، من اثنين للجمعة تخدم 8 من الساعة 8:30 عفوا صباحا إلى الساعة 5 مساء، من 8:30 حتى 5 دون انقطاع لتسهيل الخدمات المواطنين، لأنه تدخل بلدية في السخانة هذه صفوف طويلة كما قلنا باش يطلع مضمون ولا باش يعرف ورقة ولا باش تعريف بالشهادة الجامعية والبكالوريا وغيره والوثائق الإدارية المحتاجة اليوم التلميذ ولا الطلبة. نرجع لإشكالية الفضلات، بصراحة أنه شيء أصبح يقلق اليوم برشا في قفصة ولا حتى الزائرين مدينة قفصة، واليوم سوق أسبوعية سوق أربعاء، ناس تجي من مختلف المعتمديات حتى معتمديات الولايات المجاورة، ويتكدس الفضلات بشكل كبير. الطريق الرئيسي لحي النور، طريق المؤدي لولاية قصرين، يعني في وسط الطريق يعني بوبالات وأيضا أكداس بجانبها متاع فضلات. بصراحة الصورة مقلقة للناس وفي السخانة هذه تساؤلات كبيرة، هل البلدية اليوم عاجزة اليوم على جمع الفضلات هذه؟ من يتحمل المسؤولية؟ المواطن يقولك نقل بوبالة معبية نحط بجنبها لوطة، بلايس ما فيهاش بوبالات. مشكل كبير اليوم صراحة متاع فضلات، يوميا نشوفه في تصاور متاع مصبات عشوائية، وأيضا قاعدين نشوفوا في نفس الوقت أيضا أنه مجهودات كبيرة لعوان البلدية قاعدين يخدموا حتى اليوم الصباح مع 7:30 بصراحة، وين قريب من بلاس باستور قاعدين الشاحنة الكبيرة وبشوية آليات والخدامة قاعدين يعني يلموا في الفضلات هذه اللي هي مكدسة بشكل كبير في مختلف الأحياء السكنية في قفصة. إن شاء الله تلقى الحلول بلدية قفصة للإشكاليات هذه، الإشكاليات كبيرة، إشكالية النظافة اللي أصبحت تقلق اليوم راحة المواطن في داره من روائح الناس في الشارع أيضا، حتى وعودة مدرسية وجامعية وطلبة بشجي، وثم حركية كبيرة في ولاية قفصة. إن شاء الله البلدية تقوم بواجباتها، نعرف الإمكانيات محدودة جدا في البلديات، مش كان بلدية قفصة باقي البلديات، لكن على الأقل أنه تكون ثم مجهودات إضافية لإزالة هذه الفضلات.

هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج المراية اليوم. كان معكم رمزي أفضل، تحية خاصة زميلتنا كوكب في الاختيارات الموسيقية، يعطيها الصحة كوكب، زميلنا الهادي غويل في البث الرقمي، وزملائنا في غرفة الهاتف، وتحية أيضا زميلنا أحمد العقوني معد هذا البرنامج. بعد فلاش سبور مع زملائنا من قسم الرياضة تلتقون مع زميلنا، وبعد موجز الأخبار تلتقون مع زميلتنا فاتن هنشيري في يعني برامج المسابقات والخاصة بشكون خليك الرابح. هكا كما قلت لنا زميلتنا كوكب خليك الرابح من أعداد زميلنا رياض حدور وتقديم زميلتنا فاتن الشيري. حظ موفق لكل المترشحين في المسابقة هذه. ما بقى لي كنقول لكم إلى اللقاء وشاهي طيبة، نتقابل إن شاء الله في الأسبوع القادم في المرايه.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. بالنسبة للألعاب المتوسطية تورنتو 2026 اللي غدوة بش يكون حفل الاختتام لهذه الألعاب. اليوم بش تكون آخر مباريات البعثة التونسية اللي حصدت عديد من الميداليات، خاصة أمس كانت برشا ميداليات البعثة التونسية. أعطيكم ما وصلت له الحصيلة تونس إلى حد الآن: مروة بوزياني ذهبية سباق 3000 متر موانع، كان بن هنية فضية حركة النتر لمنافسات وزن 75 كيلوغرام ضم أمس فقط، محمد أمين الجيناوي فضية سباق 5000 متر، محمد أمين مش يكون حاضر في سباق 8000 متر بما أنه أصيب، رحاب الظاهري فضية سباق 3000 متر موانع، فضيت منتخب كرة اليد للسيدات، منتخب تونس لكرة اليد للسيدات كان قدم مباراة بطولية يوم أمس ضد منتخب الإيطالي، كان خسر 25 مقابل 23، زوز نقاط فقط ما بين الزوز منتخبات. المنتخب التونسي يحصد الفضية في كرة اليد للسيدات. كان بن هنية برونزية حركة الخطف، محمد الكريمي وخديجة الكريمي برونزية سباق التجذيف زوجي مختلط وزن خفيف. بهذه الميداليات تونس في المرتبة 13 في جدول الميداليات بمجموع 24 ميدالية، 3 ذهبية و12 فضية و9 برونزية، مع تبقي يوم وحيد بالنسبة للمشاركة التونسية. يعني مشاركة تونسية باش تكون حاضرة اليوم في آخر جولة، يعني اليوم آخر جولة وآخر منافسة خاصة في ألعاب القوى. تونس باش تلعب اليوم في ألعاب القوى. من المنتظر إن شاء الله باش تكون البعثة التونسية تحصد بعض الميداليات إن شاء الله في آخر يوم من المنافسات في الألعاب المتوسطية. ولو أنه تونس يعني محقق صحيح نتائج متميزة، لكن بالتوازي أو بالنظر إلى نتائج المنتخبات العربية، فأن مصر عربيا نحكي مصر الأولى وهي في المركز الخامس بالنسبة للترتيب العام، ثم المغرب، ثم الجزائر، ثم تونس في المركز الرابع عربيا ما بين المنتخبات العربية. بطولة العالم لألعاب القوى للماسترز اليوم الصباح، البطل التونسي هيكل الأسبوع يتوج بالميدالية الذهبية لسباق اختراق الضاحية 8 كيلومتر فئة أم 40. في كذلك الأخبار، القرعة، قرعة الخاصة بسحب رزنام بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027، تم تغيير مكان انعقاد القرعة اللي بشدور غدوة الخميس 3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار بأحد نزل العاصمة، بعد ما كانت مبرمجة بقاعة ندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. ووسط هذا الشهر يعني 22-23 سبتمبر باش تكون الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. برنامج مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم الكبري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، تونس وغاندا سبتمبر 24 سبتمبر 8 تاع الليل، بوتسوانا تونس 29 سبتمبر 8 ليلا، مباراة ودية بعدهم ضد منتخب مالي في 3 أكتوبر. في الجلسات العامة، الجلسة العامة العادية لغزال أم العرايس باش تدور يوم الأربعاء القادم 9 سبتمبر كيف اليوم 10 صباحا بدار الشباب 2، نعاود نذكر الأربعاء القادم 9 سبتمبر 10 صباحا بدار الشباب 2 للوت التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات اللي باش تشرف بعدها على انتخابات وتعيين موعد انتخابات فريق غزال أم العرايس. هذه أهم أخبار رياضة، إلى اللقاء.
0: الأيام الثقافية ربيع البرج بقبصة، الدورة الجديدة للتظاهرة الدولية أثر الفراشة بجابس، الحرفية سهام صيفي تتحدث على غرامها بفن النسيج. اليوم في صيفك على كيفك، بداية من الخمسة على موجة إذاعة قبصة.

0: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: قدرت صابة التفاح بولاية القصرين خلال الموسم الحالي بنحو 75,000 طن، وتستثمر معتمدية سبيبة وفوسانة بحوالي 80% من المساحات المغروسة، فيما تتوزع بقية المساحات على مختلف معتمديات الولاية حسب رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. أفاد رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بقبلي صالح حمزة بأن عددا كبيرا من الكتب المدرسية ما زال غير مطروح لدى الكتبيين بولاية قبلي، توازيا مع نقص في كمية الكراس المدعم رغم اقتراب موعد العودة المدرسية. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي لغاية غرة سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق مقطع فيديو نشرته وزارة التربية حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية، فيما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71% وبلغت نسبة المبيعات 66%. أعلنت وزارة التربية فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية وتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. أصدر البنك المركزي التونسي بياناً منشوراً موجهاً إلى البنوك يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الخاصة بمعالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على شرف. المنشور يلزم بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوباً وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر القادم. دخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وطهران مرحلة جديدة مع شن القوات الأمريكية موجة واسعة من الغارات على مناطق متفرقة في إيران في أوسع هجوم من نوعه منذ نحو شهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إشهار مع أورانج بوستي الغانتري بالأفروات.
5: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج
6: اشهار.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في توقيت نص النهار من توا. خليك رابح برنامج المسابقات، التحديات، الأسئلة والجوائز 100 دينار من أهداء إذاعة قفصة. كنت حبوا تربحوا معنا وطلبونا، شاركونا أصواتكم، سمعونا زوز إجابات صحيحة وتترشحوا معنا غدوة القرعة ضمن المترشحين الفارتين. على كل، مواصلين معكم مشوارنا، أبقوا معنا بداية بالنغم هذا ونرجعوا.

0: أهلا وسهلا من جديد، رحب بيكم مستمعينا في خليك الرابح. المسابقات الجواز التحديات تكون في انتظاركم. نمشي للمكلمة الأولى اللي معنا لليوم 2 سبتمبر 2026. نقولوا أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا فتونة، لبس عليك.
0: الحمد لله، مرحبا بيك. شكون معانا؟
1: عزيزة فجران مثلو.
0: أهلا يا عزيزة، ما إن شاء الله ديما نسمع صوتك يا عزيزة، حتى كل يوم نفرح وبرشة.
1: حتى ناكي نسمع صوتكم ووجهكم بخير من كل شيء.
0: يعيشك يا عزيزة. يلا من 1 لـ8 يا عزيزة.
1: نمري 8، ترى نجربوا 8.
0: نمشوا لـ8. اليوم تشكشيكة 2 سبتمبر باش تتيح لك في الموسيقى. سؤال الأول في الموسيقى من 1 لـ20.
1: 21، نمشوا لـ18.
0: 18، نشوفوا سؤال 18 معانا شنو يقول. هو من مواليد 29 أوت 58، بدأ مسيرته في البوب، عنده رقصة شهيرة معروفة أدخل الابتكار الثورية. نحكو على تايلور سويفت ولا مايكل جاكسون ولا مادونا؟ كرونو.
1: مايكل جاكسون.
0: مايكل جاكسون والإجابة صحيحة يا عزيزة. أيوة. يلقب أو يطلق لقب أسطورة البوب أو ملك البوب عالميا على الفنان الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، وهو اللي غير مسار صناعة الترفيه بألبوماته الأسطورية، وعنده رقصة شهيرة معروفة بالمشية القمرية، وكان جال تونس في أكتوبر 1996 بالملعب الأولمبي بالمنزه، وأحلى وكان أحيا حفله التاريخي الوحيد في العالم العربي. يلا عزيزة، إجابة ثانية تترشح معنا لتصفيات نهار الخميس. يلا من 1 لـ8.
1: نمري 5.
0: نمشوا الخمسة. الخمسة باش نمشوا للتاريخ، من الموسيقى للتاريخ من 21 يا عزيزة.
1: نمشوا
0: لـ14. يلا، بيرل هاربر هي قاعدة عسكرية بحرية أمريكية تعرضت لهجوم ياباني. قديش حسب رأيك عدد القتلى؟ أكثر من 1400 قتيل، أكثر من 2400 قتيل، ولا أكثر من 3400 قتيل؟
1: أكثر من 3000.
0: أكثر من 3000. لا يا عزيزة، الإجابة غلطة. الإجابة غلطة. نعاودوا عزيزة، آخر فرصة لنا من 1 لـ8.
1: نمشوا لـ8.
0: نمشوا لا، ما نعاودوش نفس الرقم، من 1 لـ8. اخترتوا في الأول لـ8.
1: نمشوا الخمسة.
0: اخترتوا عزيزة، اخترت الخمسة والثمانية. نعطوا رقم
1: نمري 6.
0: 6. يلا الستة، نشوفوا الستة شنو. اسبور، باش نمشي معاك الاسبور يا عزيزة. من 1 لـ20.
1: من 1 لـ20 نمشي 15.
0: النجم الرياضي بالمتلوي يا عزيزة، فريق يلعب في الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم، وقتش تأسس؟ 1950، 1953، ولا 1955؟
1: 1955.
0: لا يا عزيزة، للأسف تتغشوا عليك أحباء النجم الرياضي بالمتلوي، وانتي بنت المتلوي يا عزيزة. على كل، شكرا لك على المشاركة يا عزيزة، ما ترشحتش معنا لهالأسبوع. شكرا على كل التعليقات والكل كومنتير اللي تبعثوا فينا فيهم على صفحة رسمية الإذاعة قفصة. أنا باش نحنيكم أحلى الأنغام، نرجع نستقبل مكالمات المشاركين معنا في خليك الرابح في توقيت نص النهار و12 نطلع.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح. خليك الرابح.
1: أهلا وسهلا من جديد، تحية مستمعينا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في توقيت نص نهار و17 دقيقة مكلمة حاضرة معنا في خليك الرابح. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
2: فتحي منصوري من المتلوي.
1: سي فتحي منصوري من المتلوي، كنت تسمع في السؤال على النجم المتلوي وإلا لا؟
2: لا
1: لا، يلا نعود ونعود
2: مثل
1: نعود نفس العملية كالعادة. عندنا 8 مجالات من 1 لـ8.
2: رقم 3.
1: نمشوا للثلاثة في العلوم والمعارف. الأسئلة من 1 لـ20.
2: 15.
1: نمشوا نشوفوا 15 شنو يقول. تستخدم الأشعة السينية بشكل واسع في التصوير الشعاعي وفي العديد من المجالات التقنية والعلمية. متى تم اكتشافها؟ عام 1890، 1893 ولا 1895؟
2: الإجابة الثانية.
1: الإجابة الثانية 93، ولكن نعم. الإجابة غلطة. سي فتحي عنا زوز فرص أخرين نجمو نداركو، مش قضية. يلا من 1 لـ8.
2: 1 لـ8، نأخذ رقم 1.
1: نمشوا الواحد. الأسئلة باش تطيح لك في مجال الأدب والشعر من 1 لـ20.
2: واضح. 21. رقم 12.
1: رقم 12، وكنت تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو باش هكاكا ما يكونش فما رجع صدى. نمشي معاك للسؤال 12. السؤال 12، رواية الطلياني كنت تعرفها الفايزة بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2015، هل هي للروائي أو الروائية؟ محمد عيسى المدب، أميرة غنيم ولا شكري المبخوت؟ رواية الطلياني.
2: أميرة غنيم.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا سي فتحي، الإجابة غلطة. الرواية الطلياني ماهيش الأميرة غنيم الكاتبة أو الروائية. على كل، أنا نشكرك لأنك شاركت معنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم كان اتصلت بينا تكون من المحظوظين بالأسئلة هذه. يا سي فتحي تحية ليك، تحية كل من اختار يسمعنا في المتلوي وين ما كنتوا في مختلف البلايس اللي يوصلها بث إذاعة قفصة. يوصل بينا الوقت لنص نهار و20 دقيقة نغم، نرجع للمكالمة.

0: الانتقالية الزجاجية.
1: حتى ما شاركتش معنا، المهم تتابع وتسمع في البرنامج، هذا المهم.
0: هذه والمعلومة هي أكثر قبل كل شيء.
1: المعلومة نحيروها ونعود ونجد المعلومة ونمضوا عليها الغبرة.
0: المستمعين قاعدة تسهل، انت تدز للمستمعين، المستمعين هكا
1: المهم يسمعونا ويشاركونا ويربحوا معنا. يلا سي منذر، خليني نبدأ معاك سباق في تاريخ اليوم 2 سبتمبر. تعدى الصيف فيسع ولا بتاع برشا بالسخانة؟
0: ما تعديش الصيف، مازال
1: الصيف، مازال ما حبش يخرج. يلا سي منذر، من 1 لـ8
0: رقم 2
1: نمشوا لاثنين. اثنين باش نسافر معاك للأماكن والمواقع، من 1 لـ20
0: رقم 3
1: عين ما عرفت تاريخيا بللا العوينة، هل توجد في حامة جابس، في حامة الجريد، ولا في قفصة؟
0: للا
1: العوينة
0: هاي
1: وين موجودة؟ يلا كرونو وفاء، اعطينا وين موجودة سي منذر.
0: جابس،
1: في انت تقول في حامة جابس، والإجابة الإجابة مش صحيحة سي منذر، الإجابة غالطة. على كل مازال عنا فرص للتدارك. يلا نمشي معاك لسؤال آخر، من 1 لـ8 مجال آخر وسؤال آخر. نمشوا لـ8 للموسيقى. شكون أحسن فنان مفضل عندك سي منذر؟
0: فضل شاكر.
1: فضل شاكر، يلا من 1 لـ20
0: 20
1: نمشوا للـ20 شاكيرا مغنية كولومبية، خرج معنا راو سؤال هذا برشا مرات ولكن الإجابات كانت غالطة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شاكيرا مغنية كولومبية هكا ولا لا؟ من مواليد 76 77 ولا 78؟
0: في 1977
1: 77 أيوة. يعني الإجابة وأخيرا خرج معنا. يلا يا انت من محبي شاكيرا ظهر لي
0: شاكيرا.
1: يلا يلا هذه إجابة صحيحة، عندك إجابة غالطة، مازال عنا فرصة للتدارك، إذا جاوبت بصحيح تترشح معنا سي منذر. يلا من 1 لـ8 كالعادة
0: رقم 6
1: نمشوا للستة. ستة باش يكون في السبور سؤال، من 1 لـ20
0: رقم 4
1: حرب كرة القدم أو حرب 100 ساعة أين حدثت؟ في أمريكا الوسطى، في أوروبا الشرقية، ولا في وسط إفريقيا؟
0: وسط إفريقيا؟
1: في وسط إفريقيا. لا سي منذر خسارة، الإجابة ما هيش صحيحة. ميسالش نعاود، أكيد نعاود ونسمع صوتك في تقريبا الأسبوع القادم، هو ختامها مسك مع خليك الربح اللي بش يكون في الشبكة هذه إن شاء الله، شبكة الشتوية اللي باش تنطلق قريبا على موجة إذاعة قفصة، باش يكون متواجد خليك الربح ولكن بمعدل مرة أسبوعيا. يلا أبقوا معنا ما تبدلوش موجة، نحييكم وين ما اخترتوا تسمعونا.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. مرحبا بكم جديد في خليك الرابح. كيف ما سمعتوا تطلبونا تشاركوا معنا تجاوبوا بصحيح تترشحوا معنا غدوة الخميس نهاير مع جماعة اللي ترشحوا معنا طيلة الأسبوع هذا. نقولكم أبقوا معنا مكالمة باش تخوض معنا سباق خليك الرابح في توقيت نص نهار وخمسة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
1: مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. هذا صوت سي صالح.
2: ربي يفضلك ربي يخليك. تحية ليك وفريق العام معك وكيف تستمعي بعد جاء.
1: شكرا ليك. خليك الرابح. تعودنا بأصواتكم كيف لا، ما نعرفوكمش من صوت نعرفوكم أكيد.
2: أسمع يا فاتن.
1: مرحبا.
2: عملتي فينا حالة بخليك الرابح هذي.
1: خليك الرابح. أنا نلعب ونن... أي
2: والربح يجيبه ربي.
1: هذيك حكم السؤال، أنا ما عندي حتى دخل، وإلا هذيك قمة الخدمة متاع الأعداد مع الفريق اللي أعدينا الكل مع بعضنا. خليك الربح الأسئلة هذية وجنجل بيكم رياض حيدوري مش أنا. على كل أعطينا
2: ساعات العبد معلومة يعرفها ومعلومة يتعرف عليها ومعلومة معناتها ضربة حظ
1: وهي ماشية كل سؤال وكيفاش. يلا نشوف حظك اليوم سي صالح من واحد لثمانية.
2: أعطينا واحد تراخل
1: نمشو للواحد الأدب والشعر. الأسئلة في الأدب والشعر من واحد لعشرين.
2: خليني في الواحد.
1: متى صدر كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع للمصلح طاهر حداد؟ سنة 1930، 1932 ولا 1934؟
2: 34 والله أعلم.
1: 34 والله أعلم. الله أعلم صحيح، ولكن أيوة. لا، الإجابة ما هيش 1934. لا، الإجابة غلطة سي صالح. لا أيوة. جنجل معاك كوكب حابة تفرحك. حبينا نفرحوك سي صالح. الإجابة عندنا زوز فرص أخرين. الإجابة متاع امرأتنا في الشريعة والمجتمع اصدر معناتها في تاريخ مغاير. على كل اعطيني من واحد لثمانية.
2: برا نعطيك ثلاثة.
1: ثلاثة في العلوم والمعارف يا سي صالح، باش تمنعك العلوم والمعارف ما نعرفوش. يلا من واحد لعشرين.
2: وعطينا أربعة.
1: القمر الاصطناعي أو القمر الصناعي أو الساتل هو جهاز صنعه طبعا الإنسان يدور في مدار الفضاء الخارجي. هل الأقمار هذه في أي مدار دور معظم الأقمار الاتصالات التلفزيونية؟ في المدار القطبي، المدار المنخفض حول الأرض، ولا المدار الثابت بالنسبة للأرض؟
2: اللي هذا المدار الثابت حكا بلا؟
1: ما نعرفش، انت اثبت على إجابة. أيوة. والإجابة صحيحة، الثابت. والثابت هو المدار الثابت بالنسبة للأرض، هو اللي تم استخدامه من قبل الأقمار الاصطناعية الخاصة لأغراض عديدة من بينها التطبيقات اللي نستخدموها لخرائط، نعملوا بها خرائط كيف الجي بي اس وغيره، كذلك هي تقوم بالتقاط صور للكواكب الأخرى، الأقمار الصناعية، مراقبة الأرض، أقمار الاتصالات، أقمار الملاحة والأرصاد الجوية، هذم الكل موجودين في المدار الثابت بالنسبة للأرض. إجابة صحيحة. إجابة غلطة، مازال عنا حق في سؤال إجابته صحيحة. يلا من واحد لثمانية.
2: من واحد لثمانية نعم الله الحمد لله.
1: عندك السبعة ولا الأربعة؟ خلينا نعاونك، عندك السبعة ولا الأربعة؟ ما زالوا ما خرجوش معانا ولا شنو تحب؟
2: أعطيني السبعة من الأترة.
1: نمشوا للسبعة. عادة السبعة تكون في مجال الأعلام، الشخصيات والأعلام المعروفة، من 21.
2: 20.
1: نمشوا الأقصى اليمين ولا أقصى اليسار؟ من 21 نابليون بونابرت هو قائد عسكري وسياسي فرنسي.
2: عاودني السؤال من الأول يا فاتن، ما سمعتكش.
1: نابليون بونابرت قائد عسكري وسياسي فرنسي، وقديش كان عمره حسب رأيك كي توفى؟ الله يرحمه. 52 سنة، 53 سنة ولا 54 سنة؟
2: اي هو الفرنساويين هذو ما يموتوا في 54 سنة.
1: سيسالة على الإجابة غالطة. شكرا لك يا سيسالة على المشاركة، العبرة في المشاركة والفوز يجيب ربي كما أنت قلت من الأول. أي ضربة الحظ في هذه ما كانتش صحيحة. على كل نورتنا باتصالك سيسالة الفرحي من مجلب العباس، تحية كل ما يسعنا في ولاية القصرين. يلا نغم نرجع بعده في فما مكلمة ثانية. يلا معد الحصة يقول لي فما مكلمة جاهزة قبل النغم، ناخذ المكلمة. أهلا وسهلا.
3: أهلا بأختي فاتن.
1: مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك
3: محمد صالح. شكري من الظل.
1: وهل يخفى القمر سي محمد الصالح؟ الصوت وعرفناه. قلت لك وهل يخفى القمر؟ الصوت وعرفناه. يلا يا سي محمد الصالح.
3: أعطيك صحة.
1: أعطيني من 1 إلى 8 بدايتنا. من 1 إلى 8 شنو الرقم اللي تحب تختاره؟
3: 5.
1: نمشوا للخمسة، الأحداث التاريخية. من 21.
3: 15.
1: قبة الصخرة المشرفة في قلب المسجد الأقصى بمدينة القدس، طبعا من بناها؟ عمر ابن الخطاب، عبد الملك ابن مروان، ولا عمر بن عبد العزيز؟
3: عمر بن عبد العزيز.
1: والإجابة غلطة سي محمد صالح. شكري. محاولة أخرى معاك من 1 إلى 8.
3: 7.
1: نمشوا للسبعة، للأعلام معانا من 21. 13. ربي ونسك بالعائلة يا سي محمد صالح. شكري. ربي فرحك بيهم سي محمد صالح.
3: أركلوا فيك، عندك صح.
1: وربي إن شاء الله يخليهم لك. أما مثالش نبعد عليهم شوية على خاطر الصوت راجع بالقوي. نمشي معاك لسؤال التالي. الهادي التركي سي محمد الصالح ولد سنة 1922 في تونس العاصمة، هل هو شاعر أم أديب أم فنان تشكيلي؟ سي الهادي التركي. يلا سي محمد.
3: نعم سي، عاود لي.
1: يلا سؤال. يلا سي الهادي التركي شكونه؟ شاعر ولا أديب ولا فنان تشكيلي؟ يلا سي محمد ما عندناش وقت.
3: الأديب.
1: أديب. والإجابة غلطة سي محمد الصالح. ما هوش الهادي التركي، ما هوش أديب، هو تونسي علامة من علامات المجالات الفنية في تونس، ولكن ما هوش أديب. شكرا ليك، زوز إجابات غلطين، تخرج معنا من السباق. نقول لك في لمين، نهارك طيب. يلا موصل معاكم أحلى مشوار على موجتي بعد يسر.

0: نرجع معكم في خليك الرابح في توقيت نص النهار 47 دقيقة. مكلمة حاضرة معنا، قولوا أهلا وسهلا. مرحبا، عسلامة.
1: هيا ليك خويا الأسعد وكافة الفريق المستمعين، معك مبروك من حزمة.
0: مرحبا سي مبروك، مرحبا بيك. كالعادة سي مبروك تعرف قانون اللعبة، في خليك الرابح ديما تشارك معنا ديما، وديما يشارك بعد ما يستوفى كل المشاركين اللي قبله. سي مبروك، يلا سي مبروك من واحد لثمانية. نمشوا لثمانية. ثمانية زعما شنو المجال سي مبروك؟ ثمانية
1: الله يستخلصت. أنا
0: ماكش عارف. بيلا في مجال الموسيقى السؤال من واحد العشرين.
1: ثمانية.
0: نمشوا لثمانية. من كان يلقب بشحرور الخضراء؟ هل هو علي رياحي، يوسف تميمي، ولا خميس الترنان؟
1: علي رياحي.
0: علي رياحي، والإجابة غالطة. أعطيني أعطيني أعطيني سؤال آخر ومجال آخر من واحد لثمانية. من واحد لثمانية سي مبروك. نمشي للستة. الستة باش يكون في السبور يا سي مبروك. من واحد لعشرين.
1: سبعتاش.
0: يلا سؤال سبعتاش يقول: الكوكب الرياضي بتجيش في أي سنة تأسس؟ عام 1961، 62، ولا 63؟
1: 63.
0: وقتاش؟ 63. أيوة. والإجابة صحيحة. يلا سي مبروك، الكوكب الرياضي بتجيش إجابته صحيحة. هو فريق تأسس عام 1963 في مدينة تجيش من ولاية توزر، يلعب الفريق هذا في الرابطة التونسية الثالثة لكرة القدم مستوى أول. يلا الإجابة نصفاتك في مجال الرياضة. نمشي معاك من واحد لثمانية مرة أخرى وآخر محاولة معنا.
1: أربعة.
0: أربعة، والمجال هذا ما خرجش معنا، باش يخرج معنا توا أول مرة في الأعمال الدرامية والدراما. نشوفه من واحد العشرين شنو السؤال.
1: سبعة.
0: نمشي لسؤال رقم سبعة. الخطاب على الباب مسلسل تونسي وقتاش تم عرضه أول مرة؟ 96، 97، ولا 98؟ يلا 97. والإجابة غالطة. الإجابة غالطة. الخطاب على الباب المسلسل الشهير هذا اللي عشنا معاه أيامات جميلة وعنده برشا. الخطاب على الباب هكا سي مبروك، إجابتك غالطة. زوز إجابات غالطة وإجابة صحيحة، نقول لك في لمن. نمشي نكمل بمكالمة أخرى معانا في توقيت نص نهار وخمسين دقيقة، آخر مكالمة ناخذها معانا. يلا مرحبا عسلامة.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا.
2: سلام عليكم، أنا اسمي محمد إياد قتلاني، حبيت الشاشة المشفقة هذه.
0: محمد
2: إياد قتلاني.
0: إياد، محمد إياد دهماني
2: قتلاني. قتلاني
0: مسمعتش القب محمد.
2: قتلاني
0: قتلاني. مرحبا سي محمد، شنو تعمل في الدنيا يا سي محمد؟ جد
2: ما زلت شوي نقرأ.
0: ما زلت تقرأ؟ شكون باش يعاونك في الأسئلة؟
2: وحدك.
0: يلا وحدك، أنا باش نعاونك، ماكش باش تكون وحدك. يلا يلا آية سي محمد من واحد لثمانية، تختار لي رقم باش نعرفه شنو المجال اللي باش يكون فيه السؤال. يلا
2: ثمانية.
0: نمشوا لثمانية. ثمانية باش تكون في الموسيقى، تحب هكا شوي الغناء والموسيقى ولا لا؟
2: برش نحب
0: برش. يلا سؤال ركز معايا من واحد العشرين. نمشوا سؤال 19. به أغنية بابور زمر للفنان التونسي الملتزم الهادي قلة، هل هي من كلمات آدم فتحي، المود المولدي زليلة، ولا صغير أولاد أحمد؟ ركز معايا.
2: آدم فتحي.
0: زيد ركز معايا.
2: ادم فتحي ايه
0: ادم فتحي لا لا يا سي محمد لا يا اياد انا حبيت نعاونك ما نجمتش الحقيقه اونيتمون يلا خلينا ميساج عندك زوز فرص اخرين نجم تترشح فيهم يا محمد اياد من 1 ل 8 نعاودوا نفس العمليه سهله برشا لا ما نختاروش نفس الرقم نختاروا رقم اخر
2: خمسة
0: نمشوا للخمسة الأحداث التاريخية نمشوا للتاريخ ولازمك تحفظ درسك بالقدا يا سي محمد في التاريخ من 21
2: 2
0: يلا ركز معايا في السؤال بالقدا الفتح الأعظم هو فتح مكة وكان دخل رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجيشه إليها دون قتال وطمن الناس هل كان ذلك في العام الثامن للهجرة العام التاسع للهجرة ولا العاشر للهجرة أي عام
2: الثامن
0: صحيت والإجابة صحيحة كان في عام 630 ميلادي تحديدا كان المسلمين قاموا بفتح مدينة مكة وضموها للدولة الإسلامية وكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جهز جيش قوام تقريبا يتكون من عشرات الألاف من المقاتلين لفتح مكة هذا هو في العام الثامن للهجرة إجابة صحيح وما زلت عنا فرصة باش تترشح معنا يا إياد يلا أعطيني من 1 ل 8 نمشوا للسبعة السبعة باش نمشوا للأعلام والشخصيات يلا من 21
2: 5
0: وانت قاعد تسمع فينا بديت من الأول ولا خلطت علينا هكا خلوط
2: لا
0: من الأول تسمع فينا اي مونس ماما في الكوجينة ولا قاعد في الصالة ولا شنو تعمل ولا تقرأ
2: في الكهرباء
0: يلا ابن بطوطة تسمع بيه ولا لا اياد ابن بطوطة يتسمى امير الرحالين المسلمين من اين بدأت رحلته بدأ الرحلة متاعه منين من قرطبة ولا مكة المكرمة ولا طنجة من طنجة أيوة. يعطيك الصحة الإجابة صحيحة وأنا الحقيقة حبيت الربحك نحبك تربح محمد إياد إجابتك صحيحة هاو تنقول لك علاش خاطر ابنه بطوطة هذا كان ولد عام 1304 هو رحالة مؤرخ وكان قاضي من المغرب الأقصى لقب بأمير الرحالين المسلمين كان خرج من طنجة المغرب وطاف بلاد المغرب العربي ومصر والحبشة والشام وصل حتى النجد والعراق وبلاد فارس دارهم الكل ما خلى بلاصة حتى لوصل التركستان ما وراء النهر الهند الصين بلاد التتار أوسط إفريقيا والأندلس ونحن وقتاش ما نعرفوش باش وقتاش نسافروا هالبلدان هذه الكل أنا نسلم عليكم ونقولكم وصلنا نهاية مشوارنا في خليك الرابح لليوم نسلم عليكم وعدي غدوة مع المترشحين اللي فازوا معنا زوز غدوة زوز مترشحين لا ثلاثة مترشحين معنا سي مونجي وسي العجيلي واليوم إياد حاضر معنا في الترشح غدوة غدوة ما فماش كرونو ما فماش فارق نتاع وقت ولكن فما الربح إن شاء الله 100 دينار من أهداء إذاعة قصة تحيات فتنة نشيري رياض حدوري كوكب إبراهيمي وكل من أمن مكالمات المستمعين شكرا لكم في الأمان

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: تمام 1 بعد الزوال.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: عروض في الفروسية والموروث التقليدي تميز استعراض مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورته 36. إنقاذ مصاب بجلطة قلبية بالاستعانة بخدمة الاستشارة الطبية عن بعد بمستشفى الفوار بقبلي. تونس تشارك في فعاليات الدورة 5 من الصالون الدولي للتكنولوجيا بالرياض للتعريف بالقدرات والكفاءات التونسية وتعزيز تموقعها في الأسواق الإقليمية. الاحتلال الصهيوني يواصل سياسة تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم ويهدم 155 منشأة في الضفة والقدس خلال شهر أوت الماضي. انطلقت أمس فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورته 36 بسهرة فنية، ويتضمن برنامج هذا اليوم استعراضا لعدد من الفرق التي تجسد الموروث التقليدي لمنطقة سيدي عيش بقفصة، إلى جانب معارض للزيتون واللوز والطماطم، لتتواصل فعاليات هذه التظاهرة إلى يوم الجمعة بعروض للفروسية وسهرات الفنية. طارق عثمانية مدير المهرجان يضيف في تصريح للإذاعة:
6: المهرجان انطلق أمس سهرة الفنان جنجون، اليوم مع 4:30 عندنا الاستعراض كل ما هو موروث وتقليد السيدي عيش. عندنا فرقة النحاسية، الجحفة، المحفل سيدي عيش، فرقة جولاب مشاركة معنا، وعنا برنامج دخلة الفرسان سيدي عيش، وعنا كثير العشية معارض، معرض الزيتون ومعرض الطماطم ومعرض للفستق وللوز، بشتير معارض العشية في الاستعراض. في الليل عنا سهرية مع الشاب بسام انطلاق من الساعة 10، غدا الخميس 3 سبتمبر عروض فروسية انطلاق من الساعة 5 مساء، في الليل عنا مروحة شعرية وذكر البدوي، يوم الجمعة 4 سبتمبر صباح من 7-9 عروض فروسية، والعشية من 5-7 عروض فروسية، والختام باش يكون مع سهرة الفنانة تيلي قفصي.
4: في إطار متابعة برنامج المراقبة والمكافحة المتكاملة لحشرة الأوريكتاس، نظم المركز الفني للتمور بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر زيارة ميدانية إلى واحة العودية واحد وواحة الظفرية بهدف متابعة مدى نجاعة المصائد الضوئية التي تم تركيزها والمخصصة لمكافحة هذه الحشرة. المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للمركز الفني للتمور مراد أسود يضيف في متابعة للزميلة وحيدة مبارك.
7: إطار متابعة برنامج المراقبة والمكافحة المتكاملة لحشرة الأوركتاس، الحشرة دي اللي يمثل معناتها تهديد خاصة في عديد الواحات في ولاية توزر وقبيلي، قامت مصالح المركز الفني للتمور بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر المتمثلة في خلية الإرشاد الفلاحي بحامة نجريد، كذلك خلية الإرشاد الفلاحي بتمغزة بزيارة ميدانية إلى واحات العودية واحد والظفرية، حيث قمنا بتركيز منذ بداية شهر جوان مصائد ضوئية خاصة باصطياد حشرة الأوركتاس. في زيارة ذي قمنا بمتابعة المصائد ذي المخصصة لاصطياد حشرة الأوركتاس وتقييم النجاعة نتاعها بالحد من انتشارها، والنتائج الأمانة كانت طيبة، معناتها نحكوا على مصائد توصل لاصطياد أكثر من 200 طور بالغ في 10 أيام، معناتها الأمانة لقت استحسان كبير من فلاحة المنطقة. البرنامج هذا كنا بديناه من 2015 وطورنا معناتها المصائد ذي شهد تطور كبير اللي وصلنا للنموذج اللي استعملوا فيه توا اللي هو بالطاقة الشمسية، المناطق معناتها المستهدفة اللي هما واحد العودية واحد واحد الظفرية، وكيف إن شاء الله نهار الجمعة باش نقوموا بزيارة لواحد التعمير من معتمدية حزوة. البرنامج متوقع عمنا وفرقنا أكثر من 80 مصيدة ما بين ولاية توزر وقبيلي، إن شاء الله عام الجاي كيف باش يصير التدخل في عديد الواحات ما بين توزر وقبيلي، وبإذن الله نجم نقول مسيطرين على الوضع خاصة مع نجاعة المصائد هذه في اصطياد عدد هام من الطور البالغ مع الحشرة.
8: المظاهر متاع الحشرة هذه فيش تتمثل؟
7: هي مظاهر كبيرة، الحشرة هذه قوبة طبيعية في أسفل النخلة وتحدث أنفاق خاصة في طور اليرقة اللي تغذى على جذع متاع النخلة وتحدث فيها أنفاق مع هبوب أي ريح، خاصة كي تبدأ ريح قوية النخلة مهددة أنها تطيح، وصار عديد الحالات في سقوط نخيل نتيجة الحشرة هذه. الحمد لله توا التقنية هذه تمكننا في الحد من المخاطر نتاعها، وحنا موصلين إن شاء الله وتصير السيطرة على الآفات. التقنية نتاع الاصطياد بالمصائد الضوئية أثبتت نجاعة كبيرة في المكافحة نتاع الآفات، وذلك علاش العديد من الفلاحة في المناطق اللي فيهم الإصابة طالبين في تعميم ومزيد من تركيز مصائد ضوئية. إن شاء الله من هنا للسنة القادمة باش نزيدوا نكثفوا من تركيز المصائد هذه، وربي يحمي إن شاء الله واحات نتاعنا.
4: نجح فريق بالقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار من ولاية قبيلي ولأول مرة في التكفل بحالة لجلطة قلبية، وذلك بالتنسيق عن بعد مع القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبيلي، مما مكن من تسريع تدخل وضمان نجاعته. المدير الجهوي للصحة بقبيلي جوهر المكني يضيف:
9: تم بالمستشفى المحلي بفوار أول مرة التكفل بجلطة قلبية بالقسم الاستعجالي باستعمال الميتاليز مخصص للجلطات، وتم التدخل بالتنسيق مع قسم أمراض القلب الجامعي بالمستشفى الجهوي بقبيلي بالاستعانة بالاستشارة الطبية عن بعد، مكن هذا من اتخاذ قرار طبي وتدخل في الوقت المناسب. تم نقل المريض مباشرة بواسطة وحدة الإسعاف الطبي المتنقل الجديدة التابعة للمستشفى المحلي بدوس، اللي عزت خدمات الإسعاف الطبي المتنقل لفئة مواطني ولاية قبيلي بصفة عامة ومواطني القطب الصحي الثاني اللي هم دوزو فوارج معتوك بصفة خاصة. التدخل الناجح هذايا يجسد أهمية التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية بقبيلي. التنسيق اللي صار ما بين الفرق الصحية بالفوار دوز وقبيلي هو مكن من تسريع التدخل والتكفل بالحالة، تقديم العلاج المخصص للجلطات القلبية قبل الإيواء، ضمن استمرارية التكفل بالمريض أثناء نقله، تحويله في أحسن الظروف إلى قسم أمراض القلب الجامعي بمستشفى الجهوي بقبيلي مواصلة العلاج نتاعو. يبرز هذا النجاح أهمية البرنامج الجهوي تكفل بالجلطات القلبية ما قبل الإيواء والتكوين، ونتيجة التكوين المستمر للفرق الصحية خاصة فرق الإسعاف الطبي المتنقل، إلى جانب المهارات اللي قاعدين نكتسبوا فيها الفرق الصحية باستغلال الوحدة الجديدة للمحاكاة اللي هي تعتمد تقنيات حديثة، وهذا من شأنه يعزز جاهزية الفرق وسرعة تدخلها. تشكر الإدارة الجهوية كامل الفرق الصحية بمختلف أسلاكها بكل من فوار دوز وقبلي على المجهود اللي قاموا به على روح التنسيق والتكامل اللي ساهمت في نجاح هذا التدخل اللي كان سبب في انقاذ روح مواطن كان في حاله خطيره.
4: في شأن آخر، بقبل توصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية برنامجها الدوري في صيانة وتهيئة نقاط المياه بالمراعي النائية والمناطق الصحراوية، من ذلك الفساق العمومية والأبار السطحية والمشارب والخزانات، وهو ما يضمن استمرارية تزويد الرعاة والقطيع بالمياه خلال هذه الفترة التي تتميز بارتفاع شديد في درجات الحرارة. رئيس دائرة الهندسة الريفية بمندوبية الفلاحة بقبلي جلال بلقاسم يضيف في متابعة لزميلة سعاد كيلاني.
10: برنامج مجابهة العطش طريقة صيانة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي جاهز للتدخل الفوري والعاجل في صورة حدوث أعطاب بالآبار السطحية. إضافة إلى ذلك يتم تزويد الفساق العمومية بالماء أثر طلب الرعاة والمربين، وذلك عن طريق سهاريج تابعة للمندوبية مخصصة للغرض. أما بالنسبة لنقص نقاط المياه، مندوبية الفوار تشكو نقصا في نقاط المياه تم على إثر طلب المربين والرعاة الموافقة على إحداث بئر بمنطقة الذراع الزملة وقعت مصادقة عليه، وتمثل نسبة تقدم الأشغال حاليا 50%. وللمحافظة على المياه المتأتية من الأمطار والأودية تم إعلان عن طلب عروض لإحداث عدد 2 فساق عمومية بمنطقتي الشارب والسقي ضمن برنامج المحافظة على المياه والتربة. طلب عروض حاليا في طور النشر. أما بخصوص برنامج دائرة الهندسة الريفية، لدينا في هذه السنة عدد 2 طلبات عروض. الأول سيتم عرضه قريبا على أنظار لجنة الصفقات بالمندوبية بكلفة جملية حددت ب400,000 دينار. الأشغال الأساسية لطلب العروض تتمثل في إنجاز خزان ومشرب وبيت للرعاة بالذراع الزملة بالفوار حالما ينتهي المقاول من حفر البئر، تنظيف وإصلاح فساق عمومية سيخ التبروري وقرعة منصور والأحنكات بالظاهر دوز وجملة، وفسقية أم علي وفسقية واد القيق بالسقي من معتمدية سبل حد، وتعهد خزانات مياه بالظاهر بدوز ورجيم معتوب والفوار وسبل حد. إضافة إلى ذلك سيتم إنجاز مشارب الإبل والأغنام بالفوار والسقي، وتنظيف وصيانة أبار سطحية. لدينا بير سطحي بكسير الشتوى بالظاهر دوز، وبير سطحي بالثانية والعرقيب والهنشير بالسقي معتمدية سبل حد. كذلك منطقة البحائر معتمدية قبل الشمالية لديها عيون طبيعية تطلب الصيانة وتنظيف الدوري، وسيتم تنظيفها خلال الصفقة الآنفة. هدف من برنامج تدخلات المندوبية هو ضمان تزويد الدائم بالمياه للقطيع والرعاة، وهو ما يمثل انعكاس إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لقطاع حيوي بولاية قبلي.
4: تشارك تونس لأول مرة في فعاليات الدورة الخامسة من الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض من 31 من أوت إلى 3 من سبتمبر 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي الدولي وفتح أفاق جديدة أمام الشركات التونسية الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال والابتكار، لا سيما في الأسواق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف المشاركة التونسية وفق مركز النهوض بالصادرات إلى التعريف بالقدرات والكفاءات التكنولوجية التونسية وتعزيز تموقع تونس في الأسواق الإقليمية، مع التركيز بصفة خاصة على السوق السعودية باعتبارها بوابة مهمة نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تبلغ نسبة امتلاء السدود في البلاد حوالي 50% وفقا لما كشفه اليوم كاهيت مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محرز رجب. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أفاد رجب بأن هذه النسبة ورغم تسجيلها في ذروة الموسم الصيفي وذروة الاستغلال حاليا، إلا أنها تبشر بأن السنة المائية الجديدة التي انطلقت أمس لن تسجل إشكاليات على مستوى التزويد بالمياه وفق قوله. وذكر بأن خريطة السدود في البلاد تضم 37 سدا وستتعزز بستة سدود أخرى. شهدت ساعات الأخيرة خروقات جديدة للهدنة الهشة في قطاع غزة، تخللها إطلاق نار وقصف مدفعي وبحري إلى جانب استهداف لخيام النازحين ومراكز الإيواء وعمليات النسف لمنازل ومنشآت مدنية في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط 8 شهداء وأكثر من 30 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. ومن جهة أخرى كثفت حكومة الاحتلال الصهيونية السيطرة على أراضي في الضفة الغربية المحتلة وبينها أراضي في المناطق التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية حسب اتفاقية أوسلو. وتعلن الحكومة الاحتلال أن الهدف هو فرض حقائق على الأرض قبل الانتخابات في أواخر أكتوبر القادمة وفق ما أوردته وسائل إعلام. إلى ذلك يواصل الاحتلال عمليات الهدم في مناطق متفرقة من الضفة فضلا عن توزيع اختارات بالهدم على منشآت ومنازل أخرى بهدف تهجير الفلسطينيين. وبحسب معطيات عمليات الهدم خلال شهر أوت الماضي نفذت سلطات الاحتلال الصهيوني 71 عملية هدم طالت 155 منشأة وسجلت محافظة جنين أعلى حصيلة لعمليات الهدم بواقع 29 منشأة. دخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع شن القوات الأمريكية موجة واسعة من الغارات على مناطق متفرقة في إيران شملت عدة محافظات في أوسع هجوم من نوعه منذ نحو شهر. وأعلنت السلطات الإيرانية المحلية مقتل 11 شخصا على الأقل في هذه الهجمات. وفي المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إطلاق ما وصفته بعملية حاسمة ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وتوعدت الولايات المتحدة بضربات موجعة وفق وصفها. هاتوا النشرة وهذا تذكير بالعناوين. بولاية قفصة عروض في الفروسية والموروث التقليدي تميز استعراض مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورته 36. إنقاذ مصاب بجلطة قلبية بالاستعانة بخدمة الاستشارة الطبية عن بعد بمستشفى الفوار بولاية قبلي. نهاية هذه النشرة، شكرا مستمعينا الكرام على متابعتها، مع أجمل تحيات نبيلة ناصري في تقديمها والزميلين كوكب إبراهيمي وكمال عبادي في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.

تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يرسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. رحلتنا الموسيقية تبدأ من توا، كالعادة نفتح الأبواب ونوافذ لقلوبكم وباش نستقبلوا تليفوناتكم ومشاركاتكم المباشرة عبر أرقام هواتفنا من خلال زادة كيف كيف رسائلكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك، باش تشاركونا أغانيكم المفضلة وإهداءاتكم للناس اللي تحبوهم، باش تسمعوا زادة كيف كيف وتشاركونا رأيكم في قائمتنا لأغاني اليوم.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: مشوارنا معكم مازال متواصل. شكرين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، ونذكر البقية زادة كيف كيف نجموا يتفاعلوا معنا ويخلونا تعليقاتهم على الصفحة. رحلتنا الموسيقية كل عادة باش نجوبوا العالم عبر الموسيقى، عبر الأشعار والألحان والكلمات. حاضر معنا كل عادة ولا عويد الأغاني التونسية الشرقية والغربية. نوستالجي فقرتكم القارة موجودة زادة كيف كيف، وغناية وحكاية باش نحكوا قصة الغناية اللي اخترناه لكم لليوم. ابقوا معانا باش تعرفوهم الكل برانشي.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: إشهار فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: إشهار من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.

رجعنا لكم من جديد، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالألحان والموسيقى اللي قدمناها لكم في بداية الحصة كالعادة. نستنى تعليقاتكم على الصفحة الرسمية للفيسبوك وتقولوا لنا شنو هم الأغاني المفضلة لكم اللي تحبوا تسمعوهم. نحن كالعادة نحاول نوازنوا بين كل الأنماط الموسيقية وبكل اللغات، ديما تكون حاضرة معنا. خليكم معنا برونشي.

أميرة ومهرها غالي، هذه كانت ديانا حديد من أجمل الأغاني بدايات الألفينات تقريبا، الزمن الجميل اللي كان فيه انفجار موسيقي وفني في الأغنية العربية، محليها من الأغنيات اللي اليوم مازالوا نسمعوها، من الأغنيات هذوما مازالوا معناها صالحين للوقت هذا، الموسيقى متاعهم الكلمات كلها مازالت لليوم. دونك في الوقت هذاك يقولوا أنه تسمى أغاني خفيفة، ولكن فرضت روحها وبقات لقيت المكان متاعها. مازلنا مواصلين معاكم المشوار أكيد، ومازال عنا باقة أخرى من الأغاني ومن الأخبار الموسيقية.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في إطار متابعة برنامج المراقبة والمكافحة المتكاملة لحشرة الأوريكتاس، نظم المركز الفني للتمور بشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر زيارة ميدانية إلى واحة العودية واحدة وواحة الظفرية بهدف متابعة مدى نجاعة المصائد الضوئية التي تم تركيزها والمخصصة لاصطياد هذه الحشرة. وبين مراد الأسود المكلة بتسيير الإدارة الجهوية للمركز الفني للتمور أن هذه التقنية أثبتت نجاعتها في مكافحة هذه الحشرة والحد من انتشارها. أفاد المتصرف المفوض لدى المركز الوطني البيداغوجي كريم داود اليوم بأن حصة المركز من طباعة الكتاب المدرسي بلغت 20% بالنسبة لهذه السنة الدراسية مقابل 11% خلال السنة الفارطة، وذلك بعد دعم المطبعة المركزية بآلة طباعة حديثة. وأوضح أن النسبة المتبقية تتولى طباعتها المطابع الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن الصفقات العمومية. دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح المتعلقة بتسعيرة رياض ومحاضن الأطفال، مؤكدا أنه وككل سنة من هذه الفترة يطرح موضوع ارتفاع التسعيرة، مؤكدا على ضرورة وضع مقياس لتحديد التسعيرة وضبطه. انطلقت بمقر منظمة الأعراف اليوم الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية باك تو سكول التي تتواصل إلى غاية 5 سبتمبر الجاري. شهدت الساعات الأخيرة خروقات جديدة للهدنة الهشة في قطاع غزة، تخللها إطلاق نار وقصف مدفعي وبحري إلى جانب استهداف لخيام النازحين ومراكز الإيواء وعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية في مناطق متفرقة من القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط 8 شهداء و31 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية.

0: انتي اشكم اشكم.
1: يا قلبي قلب بينم
2: يا قلبي يا عربي تركيش
1: قلب بينم يا قلبي قلب بينم قلبي
3: قلب بينم. إذاعة جمسة محبة دينا.

رجعنا لكم من جديد في أخبارنا الموسيقية اليوم باش نحكو على أنغام وجديد أنغام ميني ألبوم دي روحي مكون من أربع أغنيات اختارت تقدمهم أنغام في الصيف. وهذا الميني الألبوم اختارت أنغام تحكي فيه حكاية متكونة من 4 أغنيات. دور الأغنيات هذوما الأربع حول فكرة واحدة وهي الفراق كما تعيشه المرأة ليس كما يرويه الرجل. اختارت 4 شخصيات نسائية في 4 مراحل نفسية، 4 رؤى مختلفة للعلاقة بعد انتهائها، وكأن قدام 4 بطلات الفيلم واحد مش 4 أغاني منفصلة. ما غنتش أنغام باش تسرد قصة كاملة، بل جاءت باش تفكك ما يحدث في رحلة الفراق. ما تعمل مع الفراق كحالة واحدة ولكن كسلسلة من التحولات النفسية والأنماط المختلفة اللي تعيشها المرأة بعد الفراق، انتقلت فيها عبر الأغاني الأربعة هذوما من مرحلة الانكسار إلى مرحلة الحنين، ومن التناقض إلى حسم القرار، واللي هما تقريبا المراحل النفسية اللي نمر بهم بعد الانكسار، الخذلان، الصدمات، أو بعد رحلة الفراق اللي اختارت أنه ترويها وتسردها أنغام من خلال 4 أغاني عبر 4 شخصيات. هذا جديد أنغام ميني ألبوم دي روحي. ما زال عنا برشا أخبار فنية وموسيقية أكيد باش نواصلوا معاهم من بعد ما نخرجوا فاصل غنائي.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيشوا معنا الفن في أخبار الفن اليوم. خلينا قبل ما نمشوا ونعطيكم جديد الفنانين نشوفوا توب 5 أغاني عربية وتوب 5 أغاني غربية بينصير القوائم المحدثة بناء على أحدث الإصدارات العام 2026 والأكثر تصدرا للتراند ومنصات الاستماع بالبورد العربية سبوتيفاي وغيرهم من المنصات. نلقوا تباعا شيرين ما زالت تتربع على عرش القائمة وهي من الغنيات الجدد متاعهم. الشام يجي في المرتبة الثانية، مازال يسيطر على قوائم الأكثر استماعا بالإيقاعات متاعو. نانو توليت بالتعاون مع ساليفان تجي في المرتبة الثالثة، أما موتسي بوتشي لسانت ليفانت وهيفا وهبي تجي في المرتبة الرابعة. نصابة سيلاوي واللي هي أحدث الأعمال لي، الأغنية هذه مازالت زادة كيف كيف في توب 5. أما في توب 5 أغاني الغربية في المرتبة الأولى نلقوا برونو مارس بجديد وريسكت أول، نتعدوا للمرتبة الثانية ونلقوا أريانا جراندي هي ذات أي ميد يو لاف مي، برونو بورنا بوي عفوا وشاكيرا داي داي في المرتبة الثالثة، وجي أوليفيا رودريغيز بستيوبيد سانغ في المرتبة الرابعة، تايلور سويفت جي في المرتبة الخامسة بأنيويت. مازلنا مواصلين معاكم المشوار ومازل أعنا برشا أغنيات.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: وصلنا لنهاية مشوارنا ورحلتنا الموسيقية معاكم والكل عادة. الموعد الجدد غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. واليوم اخترنا مسك الختام باش يكون بصوت سلطان الطرب الراحل حسن الدهماني، صوت تونسي هو اللي ختموا به رحلتنا لليوم في لمان. باي باي.

أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
2: نسمة سيف.
1: موعدنا من 5 إلى 8 على الموجة اللي تحبها.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في إطار الاستعداد للسنة الدراسية والجامعية 2026-2027، قامت الشركة الجهوية للنقل القوافل بصيانة أسطول الحافلات للتحضير لنقل التلاميذ والطلبة. تقدمت الأشغال الخاصة بإنجاز منطقتين سقويتين بولاد زيدان والعبابدية بولاد سليمان بمعتمدية بير الأحفي من ولاية سيدي بوزيد بنسبة 85%، وتقدر كلفتهم الجملية ب 3.1 مليون دينار. بعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في منشور صادر عنها، وجهته للوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. المنشور يتضمن 6 محاور أساسية لخطط عمل الاستراتيجية تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية وأحكام التصرف في الممتلكات وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية والإفصاح المالي والأحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور هيكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية، مع تعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. وأكدت أيضا على ضرورة تنويع مصادر التمويل للاستثمار. عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد لقاء مع كاتب الدولة للشؤون الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية الصربية على هامش المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز. وأكد المسؤول الصربي أهمية المشاركة التونسية في الاجتماع رفيع المستوى بالنسبة للعلاقات الثنائية التونسية الصربية، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة استهداف إيران الناقلة السعودية السدر في عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير الحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
7: العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نتحدث اليوم على تحويل زيوت الطهي المستعملة إلى غراء قوي يكفي لسحب سيارة. فريق من العلماء طور طريقة مبتكرة لتحويل زيوت الطهي المستعملة التي تتخلص منها المطاعم عادة إلى مواد مفيدة مثل البلاستيك القابل لإعادة التدوير والغراء فائق القوة. وتفتح هذه الطريقة الجديدة آفاقاً لإنتاج مواد منزلية مستدامة من النفايات غير الصالحة للأكل، بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري. تمثل المنتجات البلاستيكية أزمة عالمية متفاقمة، وللتقليل من هذا الاعتماد بحث العلماء في إنتاج البلاستيك الحيوي باستخدام النفايات أو الكتلة الحيوية بدلاً من المواد البتروكيميائية، بحيث يمكن استبدال البلاستيك التقليدي بمواد أكثر استدامة. وفي هذا الإطار اكتشف فريق البحث بما في ذلك علماء من جامعة ساوث كارولينا طريقة لاستخدام زيت الطهي المستعمل لصنع بوليميرات تحاكي البولي إيثيلين أو البولي إيثين، وهي المواد المستخدمة عادة في الأكياس البلاستيكية. ويشير الفريق إلى أن المواد الجديدة تتمتع ببنية كيميائية وسلوك فيزيائي مشابه للبولي إيثيلين، ما يجعل إنتاجها أكثر استدامة من البلاستيك التقليدي. يتكون زيت الطهي من سلاسل طويلة من الأحماض الدهنية، ويمكن تحويلها عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية إلى سلاسل بوليميرية طويلة تشبه تلك الموجودة في البولي إيثيلين. كما يمكن تعديل الخصائص الفيزيائية للبلاستيك الناتج من خلال التحكم في شكل البوليمير، سواء كان خطياً أو متفرعاً. فالبوليمرات الخطية تكون أكثر صلابة وتماسكاً، بينما البوليمرات المتفرعة أكثر مرونة، وبعضها يمتاز باللزوجة العالية. وفي تجربة علمية استخدم العلماء البوليمير الناتج كغراء لتثبيت لوحين من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث تمكن الغراء من تحمل وزن يصل إلى 123 كيلوغرام، وظلت الألواح متماسكة حتى عند استخدامها لسحب سيارة على منحدر طفيف. وأوضحت الدراسة أن هذه المادة مناسبة للاستخدام في الصفائح والغراء المستخدم في التعبئة والتغليف ومكونات السيارات والأجهزة الطبية والإلكترونيات. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: الريح قامت، الحمد لله يا ربي، الحمد لله الريح قامت. يا جماعة قوموا قوموا من النوم، الريح قامت.
2: يلزمني قوم سيدنا بالحسن، عنده مديدة ريقت. سيدي بالحسن، سيدي بالحسن، قوم يا سيدي قوم، ربي استجاب لدعانا، قوم قوم.
3: صباح الخير،
2: صباح الخير،
3: صباح النور يا سيدنا، صباح النور. هاوك السفينة اتحركت.
2: صباح الخير سيدي بالحسن، صباح الخير.
3: صباح الخير،
2: اخزر سيدي بالحسن، الريح هادية حركت السفينة. شفت شفت هيك السفينة ماشية في دنيتها سيدي بالحسن.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله،
4: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،
5: الحمد لله.
4: تعالوا يا جماعة، تعالوا نديروا سجدة شكر لله سبحانه وتعالى.
6: الله يبارك يا شيخ، الله يبارك يا شيخ.
4: الله أكبر،
7: الله أكبر.
3: أنا مش مصدق، شنو هذا؟ برشا أيامات وأحنا هوني واحلين والفلوكة ما تحركتش. سيدنا بالحسن كرامنا الحزب نتاعه، هي خير ريح زاد. مش مصدق، مش مصدق، مش مصدق.
8: اش بيك، اش بيك يا نصراني؟ ما تقوليش بالفرح هذا.
9: احنا نحمد ربي بالصلاه، اما انت؟
3: انا سنوة، انا سنوة، انا سيدي بالحسن نحب نولي مسلم، نحب نستسلم، نحب نولي كيفكم.
9: عيشي ايجا قرب، ايجا ايجا تنهزك سيدي بالحسن. ايش ايش ايش معايا سيدي بالحسن؟ قل له شنو يعمل باش يدخل دين الاسلام، فسر له يا سيدنا، يحب يفهم.
8: شنو سمعتوا؟ سمعتوا يا جماعه؟ النصراني يحب يستسلم. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. اجاني يا اخويا، اجاني، اعطيني خنبوس لك راسك.
4: الله يبارك، الله يبارك. تعالى تعالى يا نصراني، أعيد ورايا، عيد ورايا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم اقبله بين يديك مسلما، اللهم اقبله بين يديك مسلما.
9: آمين آمين.
3: يعيشك يا سيدي الشيخ، يعيش يعيش.
8: أيوة قاعدة على دين سيدي بالحسن وهليت مسلم.
10: لاباس يا سيدي بوسعيد، من قبيل الرافيك ماكش قد بعضك، متقلق من حاجة سيدي الشيخ؟
9: إيه كيما ترى يا يعقوب يا ولدي، أنا متقلق برشا على سيدي بالحسن وجماعة في البحر. الحقيقة ما نتمانك ما نسأل التجار اللي جايين من بر الهند واللي كانوا في الجزيرة العربية.
10: بالحق يا سيدي بوسعيد، احنا هكا ولا هكا الأخبار ما تخلتنا كان بعد وين وين، إلا ما توصل القوافل إجا نقربوا للمغار. إيش
9: بسم الله.
11: أوزر معايا يا ابونا عبد الله، أهو كجماعة وصل المغرق بنا.
12: بالحق والله بالحق، هاني نشوف في يعقوب وسيدي بوسعيد غديك.
13: مرحبا يا جماعة.
10: احنا من قبيلة جينا من مغار سيدي بوسعيد وسبقناكم من هوني.
12: قل يا شيخ بوسعيد، اش تعرف على تاريخ هالمغارة الشاذلية؟ ظهر لي عندها حكاية قديمة محفورة من قديم الزمان.
9: هالمغارة الشاذلية يا بونا عبد الله اللي تشهرت مع سي بلحسن، ربي رجحولنا على قريب، هي بيت الزلاج بين القبلة والشرق في جبل الزلاج هذا، أو كغديك عين الحمام.
11: إيه، حتى هي بقعة استراتيجية عالية وترى منها كل شيء.
9: هالمغارة كانت الراهب من نصارى يقولوا له عدل.
10: اسمه عدل؟
9: إيه نعم، عدل. كان يقرأ فيها الإنجيل، وكان صاحب مدينة قرطاجنة يتبارك به ويزوره في كل عام مرتين ويعطيه العطايا الوافرة. وكان تحت المغارة واد اسمه وادي صوف.
12: ايه صحيح صحيح. وزعم هالرهب هذا قدش قعد هوني يا سيدي بوسعيد؟
9: يقولوا والله أعلم يا بونا عبد الله 100 سنة حتىش قتلوا أصحاب سيدنا عقبة.
12: ايه والله أنا استحش سيدي بالحسن الشادي برشا برشا برشا، وجماعة زادة يا رب معاهم وحدهم يا رب، يا بعد رب عليهم كل مكروه يا رب.
9: أمين يا رب
12: يا رب.
5: يا عايشة يا منوبية، يا جمرة مذوية، بشاير إيمانك قوية، بمحبتك للخالق وصفاوة النية. يا عايشة يا منوبية، جناين الخلد بوابها مجدية، حطي قدامك عثنية، ابشر يا منوبية، ابشر يا منوبية.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
14: شبيك قمت مفجوعة تسيح؟ إن شاء الله خير. شبيك؟ ريت ريت يا زنيقة طوى مدة وين ترقد تكون فيها الحالة. هذوكم منامات منامات يا فطيمة، ترى فيهم حاجات احنا ما نعرفوهمش. على هذيك مسكينة شادة صحيح في الصلاة والعبادة ومتزاهدة في الدنيا.
13: اسمعوني يا بنات، انا توا ماشية نقعد بعد بقية الفقرة ونحضر لسيدي الشيخ بوسعيد الباجي، عنده درس مهم برشا. بهي نزيد شوية ونمشي، خليني نرتاح شوية.
14: هيا ارتاح بنتي، ارتاح ارتاح.
9: تفضل اقعد.
13: أين يا سيدي وسعيد؟ ريت منامة خارقة.
9: الحمد لله، ربي قدر ولطف يا عايشة يا منوبية، قدر الله وما شاء فعل.
13: اش فما يا سيدي الشيخ؟
9: قالك فلوكة الشيخ بالحسن شعره ولا ضاعت في البحر.
13: اش قلت يا شيخ؟ فلوكة سيدنا الشيخ بالحسن الشاذلي ضاعت في البحر؟
9: اي نعم، تجار جاءوا من مصر تلقاو مع الشيخ بالحسن، قالوا لي هما قعدوا ويامات والفلوكة راكعة، لا مشات القدام ولا رجعت للتالي، ما ثماش ريح بالكل، قعدوا معلقين.
13: يا لطيف يا لطيف. ايو شنو اللي صار بعد؟
9: يقولوا للشيخ بالحسن رام نامة يا اخي، من غدوة قرأ دعاء سماه حزب البحر، اتحركت الرياح وربي سبحانه استجاب الدعاء.
13: الحمد لله الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا
9: الحمد لله.
15: ما تنساوش اللي أنا خرجت قبيلة الرياح من تونس وتحالفت مع قبائل سليم في الجنوب وغرب ليبيا. الحكاية هذه بدأت من عام 628 هجري.
16: معلوم سيدنا، حتى هما هذا كنهار وهذا نهار، بيت الحس جملة.
15: خلينا نقولوا حرب أهلية كبيرة بين قبائل الكعوب والعشاش ولاد مرداس والرياح اللي يقودوا فيهم الزواودة.
16: وتوا سيدنا شنيه الأمور؟ ظهر لي ماهيش قد قد.
15: توا الأمور ما تعجبش بالكل، لو ضعت قلق سوى في تونس ولا في الجزائر. الشيء هذا شجع قبيلة هوارة باش تعلن الحرب علينا احنا الحفصيين.
16: والحل سيدنا؟
15: احنا باش نضربوهم الاثنين، قبيلة الرياح وقبيلة هوارة.
16: ما فهمتك سيدنا، كيفاش باش نضربوا زوز قبائل متحالفين فرد مرة؟
15: انا باش ندعم قبائل سليم ونشجعهم باش يزحفوا عليهم من قابس وطرابلس حتىش لسوق هراس وعنابة وتبسة.
16: وقتها باش يضطروا ينسحبوا سيدنا القسنطينة.
15: يعطيك الصحة، اشنو رايك في البرنامج توا يا وزير الجند؟
16: هايل هايل سيدنا.

0: دابا رانا قريب ندخلوا لمكة يا جماعة. يا رب كون رفيقنا وسهل طريقنا. يا جماعة تقدروا تسألوا على أي مسألة تعتقدوا أنها مهمة قبل أن نصل للحج. يلا تفضلوا.
1: سيدنا الشيخ، شنية شروط دخول الإسلام؟
0: طيب، اللحظة التي يدخل فيها غير المسلم للإسلام تشبه لحظة ولادته، وهي بداية جديدة وصفحة بيضاء في صفحات حياته، وقد أنعم الله تعالى عليه بالهدى ويسر سبيله للنجاة من النار والفوز بنعيم الجنة.
2: ربي بارك لك سيدي بالأحسن. أنا مش ممكن ننسى فضلك علي يا سيدي، وتوا شنو يلزمني نعمل باش يكون دخولي للإسلام على حق؟
0: نصراني. ديننا دين يسر وليس دين عسر، ما خصوش طقوس وعادات وسلوكيات، والشروط بسيطة يا نصراني، بسيطة. هي الإخلاص لله تعالى بالصلاة والصيام والأعمال الصالحة ونطق الشهادتين بيقين.
2: ما فهمتكش يا سيدنا، فسر لي.
0: يا نصراني يا نصراني يا وليدي، المقصود لو نطق الشخص شهادتين رياء فإنه يعد من المنافقين واليهود.
1: أعوذ بالله. فهمت توا يا نصراني؟
2: أي توا فهمت.
0: إياكم يا إخواني، إياكم من نسيان تنفيذ كل ما أمر به الله تعالى ورسوله الكريم
2: عليه الصلاة والسلام،
0: وعدم اتباع أي شخص أو طائفة. فالدين الإسلامي واضح لا غموض فيه، أركانه خمسة، وهي الشهادتين والصلاة وصيام رمضان وإخراج الزكاة وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
2: بارك الله فيك يا سيدي بالأحسن. يعني أنا توا مسلم، أنا مسلم خويا ماضي، مسلم يا خويا ماضي، مسلم.

0: ما احلاك الخاتم يلزمني ناخذه من غير ما يفيق بي حتى حد. نمشي نقرب منه. اي نقرب له مال ونستنى شوية حتى لين يتلهاو بالذكر وبالتخميرة.
1: عجب شي يعمل هذاك غادي؟ يمشي شي ناوي يسرق حاجة من حوايج الفقرة بالحق؟ هو يبلحق في عينيه ويغزر يمين ويسار. خليني رد باله منه.
2: يا سيدي على القرجاني تي وين ماشي؟
1: يقعد غادي.
2: تستنى استنى.
1: يقعد غادي تونجي يقعد. عجب شي يعمل هذا؟ يا وقرب من حوايج الفقرة يا الأحوال. خليني نتخبى هوني.
0: أنا توا قربت من حوايج الفقرة. أيوة هكا توا نجبدو الخاتم بالشوية بالشوية بالشوية. أيوة وتوا يلزمني نتسلوس ونخرج من هوني قبل ما يفيقوا بي.
1: اجل هون اجل. خذ لك عقب.
3: عليه الواه ناقف. عليه شد علي السماء. انت يا اخي
1: من علاش هربت؟ قل علاش هربت؟
3: انت ماكش وصي باش تدخل اللي تحبوني هاي.
1: وانت ماكش فايق بروحك باش تصرخ. اجل قلت لك اجل.
3: سيب تسيب عجب سيب.
2: اش تما غادي؟ تي هاو سيدي علي القرجاني مكبش في حد زعم عليه. ساعة ما عيدوش يلحق العباد هكا. لابد حاجة غريبة صارت. زعم شنية زعم؟ يا سيدي علي يا سيدي علي القرجاني
4: سيبني ما عملت شيء
2: ولا ماشي سيبك. كيف شوفي هاي جهنان.

0: كنتم مع
1: عماد لوسلاتي، شهاب شبيل، عبد اللطيف خير الدين، لطفي عبد الغفار، سلاح مصدق، وفتحي المسلماني.
0: بطولة
1: فاطمة الحسناوي، عزيزة بولابيار، ألفة الحكيمي، علي بن سالم، وحيد مجديش، وخالد ناصف.
0: شارك في التمثيل
1: كمال كاتب، محمد سفينة، وليد الغربي، منصف المعروفي، صلاح العمدوني، ويوسف العكرمي.
0: ساعد في الإخراج محمد لحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: الحمد لله يا ربي، قريب نخلتوا للمدينة، محسوب مازلنا عليها ماشي نهاري.
2: مزيان مزيان، تعالوا يا جماعة تعالوا، الريحوا تحت هالجيرات.
3: هذه بقعة هائلة سيدي بالأحسن.
2: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.
3: أنا نحب نسألك يا سيدنا، شنو ندعي وقت اللي ندخلوا المكة والمدينة؟
4: بالحق سيدنا، احنا ما نعرفوش شنية الأدعية المأثورة في الحرم.
3: هي سيدنا، هي.
2: شكرا شكرا على هذا الاستفسار، وراني عارف اللي راكم تسألوه مسبقا. ها؟ وزادكم راهو بالثقافة وثقافة الجوعة كبير. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
4: آمين يا ربي. سيدنا، كي نشوفوا الكعبة الشريفة شنو نقولوا؟
2: أي نعم، عند رؤية الكعبة نقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة.
5: آمين.
2: وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا.
5: آمين.
2: اللهم أنت السلام
5: يا رب،
2: ومنك السلام
5: يا رب،
2: فحينا ربنا بالسلام
5: يا رب.
2: اللهم بابك مفتوح للسائل
5: يا رب،
2: وفضلك مبذول للنائل
5: يا رب،
2: وإليك منتهى الشكوى وغاية الوسائل. اللهم ارحم دمعي السائل،
5: آمين،
2: وجسمي الناحل،
5: آمين،
2: وحالي الحائل،
5: آمين،
2: وسندي المائل. يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى.

0: وش يا وش يا مسعود، كلاش خرب النوم؟ خلاص يا هليلي يا هليلي، تقول خنزير ملوح في جبل. ناني ناني جاك النوم، اما قمر او بوك النوم. ناني يا غزاي ناني. ميه ميه ناني هليلي ناني، هات نوريك زيد ايش خير زيد. تمام
1: مسعود. لا الرحمن الرحيم، مش بيك تنبح الكلب.
2: واش بيك؟
1: منين طلعتهم؟ منين طلعت على بجعتنيك؟ عليك شعبتك برص أمك على شعبتك.
2: ولا لا شعبتك تشخركك.
1: اسمعني اسمعني، استناني هوني من قبيلة وانا نلوج عليك. يلزم نقابل سيد القاضي وانت استناني تولى رجعلك. باهي
2: باهي
1: اقعد غادي.
2: هاني قاعد. ادخل
1: يا سيد القاضي. يا سيد القاضي يا سيد القاضي. جعفر جعفر جاه.
3: اسمعني يا مسعود، الليله يلزم نخرج بخطه جديده نوقفوا بها شهرة الشيخ بالحسن الشادي.
1: يا سيد القاضي يا سيد القاضي، انا باللي سمعت بحكايه، الحكايه هذيك اللي حرك بها الريح وسط البحر، الحق لحمي قشعر. انا توا حتى السقيه ما نجمش نحطهم على القاعه. والله يا سيد القاضي
3: هذاك علاش يلزمنا نتخلصوا منه الشيخ بالحسن.
1: نتخلصوا منه؟ ما كيفاش سيد القاضي كيفاش؟
3: افهمني افهمني وحل وذنيك يا مسطك.
1: اي
3: مادام عنده بركات كيما هكا معناه ينجم يلم في جرته توانسة الكل، هذا اذا كان ما جاوش من الجزائر والمغرب. وهكاك نقولوا سيدنا الامير ابو زكريا الحفصي كاينك يا ابو زيد مغزيت.
1: كاينك يا ابو زيد. تو فهمتك سيد القاضي، تو فهمتك.
3: قد ما عمل سيدنا ابو زكريا ما وصلوش يبوصلوا يديه. شنو هذا؟ شنو هذا؟ الشيخ بالحسن الشادلي قاعدين وفي تونس مصيبه.
1: مصيبه
3: مصيبه يا مسعود مصيبه.
1: اي اي اي, أي مصيبه مصيبه يا سيد القاضي. على كل حال هو تو مشى للحج. متعرش عليه يا سيدي القاضي، يحتمل يرجع يحتملها.
3: يلزم نكونوا حاضرين للخطوة الجاية.
1: هاي
3: افهمني يا مسعود.
2: ادخل
4: يا سيد القاضي. اشتر الكاس الفاضي
1: برا،
4: ضحكم بحكامك ونايا من خدامك. ها سيد القاضي برا يا مولى اليد الطويلة والاحكام الثقيلة، ضحكم وترمي في الحبوسات واللي تربطه ماتوا في ليلة.
1: هكا هو مهبول وزغرطولو في وذنه.
3: انت يا جعفر يلزمك تعرف لي فماشي اخبار على الشيخ بالحسن الشادلي. معناها خلطوا لتونس ولا خرجوش من الحج؟ وين وصلوا في طريقهم؟
4: واش يا سيد القاضي، ناي الحم وانت سكينة. باهي خدامك جعفر ينسنس ويجيب ليك الاخبار في الليل والنهار، غير بركة افهمتنيش ولا لا؟ حاضر لنا الاخبار.
3: نعرف نعرفك يا جعفر تموت على السور ده.
4: احلي لغاية الموت.
3: على هذاك انا اخترتك للمهمة الصعيبة هذه. مش سهل باش الواحد يتظاهر بالهبال ويقنع الناس والعباد بهباله.
4: هي هي يا سيد القاضي، شوف نايا شاهين غيبة مديدة، من بعد نظهر وقت اللي يرجعوا هم من الحج. اشنو رايك؟
3: الله الله الله الله عليك يا جعفر، والاخبار الثابتة شكون يجيبها؟ قل لي. هذوما ناس متصوفة شادين الجبل، حد ما يعرف اخبارهم واحوالهم.
1: هي
3: كان ما تكونش انت في وسطهم، شكون باش يكون عينينا غاديكا؟ فيق فيق كل شيء بحقه يا جعفر.
4: ذاك اش قلت حتى انا يا سيدي القاضي، مادام كل شيء بحقه سيدي نام نتو نرجع للجبل. شلها ولا الا شلها سيدي بالحصان حبيبي، شلها ولا الا.

0: دقيقة بارك دقيقة بارك.
1: السلام عليكم يا بنات.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بركته. مرحبا مرحبا يا مرحبا.
1: أنا قرها منت القصر. الحقيقة سألت على خياطة دلوني عليكم.
3: مرحبا بك يا لالا مرحبا.
2: مرحبا مرحبا نورتنا. شقلت أنت قرها منت القصر متاع سيدنا أبو زكريا؟
3: يا بالحق يا لالا بالحق.
1: إيش بكم بهتوا؟ أنا قرها منا يعني ليه هي بالخدام وليه هي بالأمير وليه هي بالأميرة عطف.
2: يا قرامينة القصر يا ألف مرحبا يا للا. إيجا يا للا نورتنا. تفضل تفضل بعضينا.
3: أنا ريت كان نوصل برا صقة يا رعش وقلت بعضي. أحنا في الخدمة يا للا نتبصل ونخيط اللي تحب عليه.
2: يلي تحب يا للا يلي تحب.
1: أنا الحقيقة يا بنات عندي قميش مزيان جي من برا الفرنجة. ليلة الأميرة تحب تخيطوا قفطان.
2: إيه نخيطولها ملالي نخيطولها اللي يقولك قفطان يليق بليلة الأميرة. نفصلولها حاجة ما تعملتش من قبل.
3: نعم نعم ليلة تستاهل قفطان سلاطين راهي
2: ملالي.
3: مطرز بالكمين ومهدود بالأكتاف ومحلول حتى بالساقي زد باللمضة.
1: واش خص يا بنيت واش خص وقتها ليلة عطف تفرح بيكم وتكرمكم.
2: يا للا من غير مزية نحن تحت ذمة الأميرة. من غير مزية يا للا قرهمينا.
1: ملا هاوكا الطرف القميش في القفة وانا تو نرجع لكم الجمعة الجاي نلقى القفطان حاضر
3: ان شاء الله. ان شاء الله يا قرهمينا بحول الله بحول الله تلقاه حاضر باش.
1: ايا بخاطركم يا بنات في وديعة ربي.
2: في وديعة ربي بربي بربي سلمني على ليلة الأميرة.
3: قولها للبنات يدعيوا لك بالصحة وطول العمر.
2: اي ليلة قرهمينا
1: يعيشكم.
3: يعجبكش توا تي وين تدغر تي وين وينو وين خبيت فنيق الصياغه يا قرهمينه يا غلبه تي الفنيق اللي فيه الجوهر والديامونت والخويتم وما تابعو
1: هاوك في الخزنه يا للا. بعد ما قلت لي رجع الشركه لميتهم في الخزنه.
3: في الخزنه. هاني لقيتو يعطيك الصحه. بهي قل لي قرهمينه رايت شي سيدك بو زكريا؟
1: ريتو قاعد يدور في الجنينة ويتفرج على النوار.
3: خليه يدولش قال الحق. قل لي ساعة شعملت لقيت شي خياطة؟
1: اي نعم يا لالا كيما قلت لي مشيت نلوج على مرا ولا طفلة تخيط بالكدا. يا اخي دلوني على بنات سويبعاتهم يغزلوا الحرير محليهم محليهم.
3: فرحتني فرح قلبك. انا بيدي هكا حبيت. اي قل لي شكون هما الصويبعات؟
1: يا لالا هذوما وحده يقولوا لها عيش المنوبيه ومعاها زويز صبي ما شاء الله عليهم ما شاء الله.
3: اي الحمد لله الحمد لله على قليله قصت القماش اللي عندي ما تمشيش خساره. اهو كي خيطوا لي منها قفطان اللي يقول لك قماش عزيز وغالي على محليه.
1: ربي حل ايامك يا لالا ربي حل ايامك ويقدها.
3: تشبيك يا غلبه تشبيك وقفت ش عندك ما تقول؟
1: ريت شيب مسكين يا للا عطف قالوا لي قاعد يبيت في صبات اللي قدم السوق يفرش في زاورة متاع حصان مسكين مسكين مسكين.
3: مسيكن وجعت لي قلبي. كيفاش ما تقوليش من قبيله يا قرهمينه؟ هيجا هيجا ورايا نعطيك حوايج هزهم له وبرا هز له من بيت الخزين ما يوكلوا مده طويله.
1: الله يبارك.
3: تبعني تبعني.
1: الله يبارك.
3: هيا قرهمينه
1: قديش قلبها حنين يرضى عليها يا رب العالمين ربي يبارك لها.

0: برشا حجاج سمعوا بيك يا سيدي بالحسن، راهوكم قاعدين في السقيفة.
1: اي نعم يا سيدي بالحسن، يقولوا اللي هما سمعوا بيك من اللي انت كنت في تونس.
2: صحيح كما قال سيد علي الحطاب، برشا حجاج جاو وحبوا يفهموا كيفاش يقراوا اوراد سيدي بالحسن الشادي.
0: شنو رايك يا شيخ، نبداو بحزب البحر؟
3: ايه الله يبارك يا جماعه، حاضر.
2: هاوكا ملمومين في السقيفة سيدنا برا.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: شكرا شكرا لكم يا حجاج بيت الله، اجمعين ان شاء الله. ودابا راي تكون البدايه بحزب البحر، وهو دعاء خاص بالتعبد والتبرك، يدفع الشرور ويجلب الخيرات. ويجب أن لا ننسى قراءة مقدمة الحزب منذ البداية.
1: وشنو نقول قبل ما ندعيه بحزب البحر يا سيدي بالحسن؟
3: الدعوة الصادقة تكون بالتوبة النصوح وتقديم الصدقة من الحلال والطهارة الكاملة للبدن والثياب، ومن بعد نجلس القرفصاء في اتجاه القبلة في خضوع وخشوع، وذلك لقراءة الحزب بالحضور قبل طلوع الشمس. هذه راهي تكون مرة أولى، وبعد العصر رانا نقولوها مرة ثانية.
0: نذكر كان الحزب برك ولا ثم حاجات تتقال معاه يا شيخنا؟
3: يا سيد علي الحطاب، مع الحزب نذكر حروف الهجاء من الألف إلى الياء في نفس واحد، ثم الشهادة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم القول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه رانا نقولوها ثلاث مرات، ومن بعد ندخل في حزب البحر.
4: بارك الله فيك يا شيخ الحسن، شيخ الطريقه.

0: الأيام الثقافية ربيع البرج بقفصة، الدورة الجديدة للتظاهرة الدولية أثر الفراشة بجابس، الحرفية سهام وصيفي تتحدث على غرامها بفن النسيج. اليوم في صيفك على كيفك، بداية من الخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة لن تشير إلى الرابعة مساءً.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أظهرت معاينات مصالح المركز الفني للتمور والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للمصائد الضوئية لحشرة الأوريتاكس في عدد من واحات ولاية توزر نتائج إيجابية من خلال صيد أكثر من 200 حشرة بالغة في كل مصيدة خلال 10 أيام. المكلف بتسيير الإدارة الجوية للمركز في ولاية توزر مراد الأسود أكد أنه تم توزيع أكثر من 80 مصيدة بين واحات ولايتي توزر وقبلي خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى تطوير مصائد حشرة الأوريتكس المركزة بالواحات لتعمل بالطاقة الشمسية. تواصل جمعية حلم البراءة للتوحد بقبلي استعداداتها لاستقبال منظورها يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري في ظروف طيبة، حيث انطلقت خلال المدة الفارطة عملية التسجيل. هذا ما أكده رئيس الجمعية شاكر جغيب في تصريح لمراسلة الإذاعة من قبلي، وفي تصريحه تطرق أيضا إلى أبرز الإشكاليات التي تعاني منها الجمعية وهي عدم توفر وسيلة نقل. استعدادا للسنة الدراسية والجامعية القادمة، قامت الشركة الجهوية للنقل القوافل بصيانة أسطول الحافلات المخصص لولاية سيدي بوزيد، وذلك لتأمين نقل مريح للتلاميذ والطلبة إلى مختلف المؤسسات المدرسية والجامعية. يؤدي وفد من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر زيارة علمية وبيداغوجية لتونس إلى غاية 4 شهر سبتمبر الجاري. يأتي ذلك في إطار التعاون التونسي الجزائري وتنفيذا للاتفاقية المبرمة بين المدرستين الوطنيتين للإدارة بالبلدين. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن الرئيس الصيني دعا اليوم خلال لقائه بنظيره المصري في القاهرة إلى رفض تدخل الخارجي في الشرق الأوسط، قائلا إن القوى الخارجية يجب أن تتخلى عن ازدواجية المعايير في المنطقة. هذه أو هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء في المواعيد الإخبارية القادمة.
4: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك تضوى مرايتنا.
2: هذا منين البحر بفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
3: رحلة شعر
4: ليام حاذت زهوها وطربها، قداش وسط مل على راكبها.
3: رحلة شعر
5: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
3: رحلة شعر.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم من جديد في رحلة جديدة مع شاعر جديد. اليوم باش نحطوا بكم الرحال إن شاء الله في منطقة الزيرة من سوق لحد ولاية قبلي، اللي تعتبر الحقيقة وكر من أوكار الشعر أو قلعة من قلاع الشعر، اللي عرفنا فيها شعراء قدم وأيضا شعراء معاصرين، بالتحديد في يعني قبيلة عرفت بالشعر منذ القدم اللي ينتمي لها الشاعر الكبير، وهو الحقيقة فحل من فحول الشعراء عرفناه من اللي دخلنا الساحة، وهو الشاعر محمد الوحيشي. إذن اليوم باش تكون حصتنا مع الشاعر محمد الوحيشي، اللي هو شاعر شعبي كبير، أكيد باش نتعرف عليه من خلال حلتنا اليوم، وكذلك غنوا له بعض المطربين، وها باش نسمعوا له الأغنية الأولى اللي غناها له بالقسم، وقلنا جرحك أو بابك على باب جرحي القديم.

0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم مجددا. اليوم كما قلنا ضيفنا هو الشاعر الكبير محمد الوحيشي ابن منطقة سوق لحد ولاية قبلي وهو معنا على الخط مباشرة. سي محمد مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: تحية لك محمد وإلى كل مستمعينا في الزيرة وسوق لحد ونفزاوة.
1: بالمثل يا أخويا الحي من خلالك كل مستمعي إذاعة قفصة في كل مكان وإلى قفصة وما جورها.
0: طبعا احنا زاد نحيي كل مستمعينا اينما يصل صوت هذه الرحله يعني في كافه انحاء العالم. سي محمد تور على الانترنت يسمعوني في كافه انحاء العالم والحمد لله. يعني سي محمد هات نبدو بالتعريف بيك للناس اللي ما يعرفوش محمد الوحيشي وللباحثين والدارسين اللي بيشبحثوا بعد 100 عام و200 عام و300 عام باش ياخذوا فكره شافيه وضافيه على الشاعر محمد الوحيشي. هات نشوفوا اعطينا النسب بتاعك محمد. ساعة محمد اعطينا النسب بتاعك للجد وحتى الام اذا كان ممكن.
1: الشاعر محمد
0: بن
1: محمد محمد بن محمد الوحيشي اي محمد بن محمد بن صالح بن علي الوحيشي.
0: ايوه.
1: مواليد 22/7/59 مكان الولاده جزيره الوحيشي سوق لحد.
0: جزيره الوحيشي سوق لحد.
1: سوق لحد لكن قريه في الابتدائي قريه في مدرسه الرحمات في ولايه قبلي.
0: مدرسة الرحمات يعني كنت تسكن وغادي؟
1: اي كنا نسكن وغادي وبعد انتقلنا من وقت اللي كانت المنطقة تاعنا هذه كانت تنقصها المياه واحد وقت خرجت لها عين ساعات كبيرة الشايب قال نروح
0: روح لوكرك روح لوكرك يا غريب وجيه
1: حتى عوزتش كواد رحلنا للبلاد هنا يعني وبعد بقيت فترة وبعد مشيت خدمت بحري في الصقر
0: اي
1: عشرت بقيت غادي ثلاث سنين حوالي ثلاث سنين ولا اربع سنين في البحر خدمت بالواحة المرمى
0: مسارش بعطينا ومشيت
1: بعطينا رجعت للمنطقة هنا كنت ساعتها باش حبيت أن بالي باش نروح باش نتزوج هنا
0: أي؟
1: لكن باش ناخذ واحدة من صفاقس العجوزة ما قبلتش وصارت مراها كذا قالت لي ما عادش تمشي وخذيت من هنا من المنطقة
0: يعني بالنسبة للعمل نقصد أعطيني مراحل حياتك بالنسبة للعمل
1: رجعت هنا وعملت فريير
0: أيوة
1: حداد يعني
0: أيوة
1: حداد وبقيت نخدم في الشوانط في الشوانط الكبار من هنا
0: أيوة
1: وتلة ولا
0: في الحظائر الكبرى أي
1: وبقيت لفترة
0: ومن
1: بعد عملت شوية ملك وشوية فلاحة
0: هذه في الفترة الأخيرة
1: أيه.
0: ما اشتغلتش في السلك الثقافي ما
1: لا اشتغلت ساعات لفايدة في ذكر الأشخاص
0: لا الأشخاص لا ولكن مراحل حياتك سي محمد اذكرها بكل ما تفاصيلها
1: ليش إحراج تسعة سنين في الثقافة ساعات على الحظائر يخلصوا فينا على الحظائر
0: أيوة
1: وهناك من يعمل فينا في ربطورات الله يسامح حمدي ولا
0: أيه.
1: وعاو ديما مش منضبط في الخدمة هني ساعات على الحظائر غيرهم موجودين في دور
0: ثقافة انت ما لقيت مرة شاعر منضبط
1: فهمني ايه هم يعملوا فيها في تقارير مش منضبط قال هذه مندوبك المرة المهم فاك المضايقات هذيك وليت ما مشينا كل حد اللي راح سلم بطلونا وخرجوا
0: واصبحت فلاح الان انت فلاح تملك يعني واحة من النخيل
1: شوية كيما الناس وخل من الناس
0: على كل حال ان شاء الله يوفقك ربي سي محمد ان شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يخلي لك ابنائك وبناتك وربي ان شاء الله يفضل لك الزوجه ما سميتناش الزوجه سي احنا نعلو في حصه تاريخيه اي يعني الباحثين والدارسين يعني نعم
1: زوجتي زهره بنت محمد بن صالح التواتي
0: غنيت عليها زهره
1: اي في العمر انداد انا وياها مواليد 59
0: هاي الحمد لله ربي يخليها لك ربي يفضلها لك وفضلك لي
1: كيف يغني يقول ينديدي
0: اي معقول
1: ينديدي
0: ان شاء الله ربي يسهل لك انت وياها في حجه يا سي محمد
1: ان شاء الله يا اخوي الغالي
0: باهي هات الان نمشوا سي محمد الى النشأة الشعريه بتاعك هل انك عندك يعني في العائله شكون من الشعراء اثرت بهم ولا لا؟
1: لا عندي جدي انا جدي كان غناي نتاع اديب نتاع روسيل
0: ايوه
1: وعندنا شاعر يدعى
0: شو اسمه جدك؟
1: علي بن عطيه ولد المنطقه من هنا من كان يغني وكان فما شاعر اخر من يقول له علي صميده من الرحمات حتى هو شاعر هجائي
0: علي عطيه وعلي عطيه وعلي صميده
1: علي بن عطيه
0: علي بن عطيه,
1: علي بن عطية هكا
0: وعلي صميده
1: وعلي صميده ضي من الرحمات
0: وجدك ايش اسمه الشاعر؟
1: كانوا شعراء معظمهم شعراء عمالقه التاريخ ما سجلوا لهم
0: وجدك ايش اسمه؟ الشاعر
1: جدي اسمه احمد الوحيشي
0: احمد جدك من الام ولا من البو؟
1: باب الوالد
0: باب الوالد
1: بابا الوالده.
0: بابا الوالده.
1: اي بابا والدتي.
0: بو العزوز ولده يرحمها.
1: ايوه يرحمها ديك.
0: نعم به انت تاثرت بجدك لحقت عليه جدك في الزرعي.
1: جدي شاعر، جدي صاحب قصيد يقول بسم الله يا عظيم السيء وبسم الله يا عظيم الشان وبسم الله نجول كل بريه ونخش بحر النيل بالعمان. وحشي بسمى امي يزيديه وجي مسكني تحت الجبل اللي تعرفني وما بتسمع بيا وما بتفهمني من قديم زمان انا يصيد ماضي وماضي يعني يبين كسر ندقدق من طلب لفتان. يعني
0: جميل جميل. نعم الشاعر علي بن عطية تذكرنوش طالع ولا بيت
1: علي بن عطية صاحب قصيدة بدا يقول حبك سكن في القلب شعلة نارة وخذك كما ورد الفتح في جارة. هذه واحدة من قصايده.
0: نعم
1: الأخرى يقول نفت قمار وحشيش تستهار المصهود كيف يبردوا لنارة.
0: صح
1: نفت قمار، قمار هي في من الجزائر.
0: هي قمار هي في ود سوف.
1: وصاحب الغناية متاع مباركة روفي علي هذيك متاع علي بن عطية.
0: علي بن عطية
1: ومولاتها يقولها مباركة بنت خليفة الله يرحمها.
0: لا
1: يعني يرحمها. حتى مولاتها توفت كان تو يعني أولت عم نول
0: الله يرحمها من كل إن شاء الله. باي الشعر علي سميدة هذا اللي تأثرت به زاد قلت لي معناها
1: علي سميدة هذايا
0: تذكرش تذكرنوش طالع أو بنام
1: عند من مشيل في أوروبا عند برشا وعند في الوحدة على وقت اللي يشفكوا الغيب من ساعة العباد يقول أحمد بن صالح ساعتها عمل الوحدة
0: أي بتاع التعاضد التعاضد. نعم
1: عم التعاضد
0: تذكرلوش طالع أو بيت شعر
1: يقول قصيدة يقول أحمد سطر والبت زاد ما عاد وبعاد بصبورك وانت جبت وعنده قصيدة في يعني صغير نشفيلة يكتب في الخوه وقت عم أحمد يقول لنعزيك في عمك سطر وسعدة وفي خاطرك تنساه طول المدة. ويعني عندك يا
0: طيب هذا مش شعراء تأثرت بهم أولاد بيئتك يعني أولاد أسرتك أو أولاد بلادك.
1: أولاد البيئة وناس يكتبوا في المولحنية في السهل الممتنعة يعني مش
0: باهي. أنت وقتش

0: يا بحار.
1: هذه أول قصيدة يا محمد. محمد محمد خلينا باش نمشي شوي شوي.
0: قلت لك أنا قعدت فيها ثلاث سنين.
1: أي قلت لك هذه أول قصيدة قلتها أنت؟
0: قلت القصيدة هذه ومن بعدها روحت وقت اللي توفت العزوزة عملت القصيدة أمي وحلوة كلمة لم أنتي في الدم أنتي عندي شهادة في الفم وعملت قصيدة.
1: عمشت توفت الوالدة. عمشت توفت الوالدة.
0: والله ما
1: نتذكرش. ايه حابين نشوفه
0: يعني هذه في البدائيات يعني.
1: لا لا نعرف التاريخ. لا حابين نعرف التاريخ.
0: حوالي في اواخر السبعينات.
1: اواخر السبعينات. انت عام 73 عمرك 14 سنه يعني اواخر السبعينات ما زلت ما وصلتش ل 20 سنه.
0: هكا كان القصائد هضومه في العشرينات.
1: ايوه وقت اللي عمرك 20 يعني في عمرك وناهز ال 20 او فات ال 20
0: في العشرينات. الاول الخصائص كلها جت على امي يا والده يا ريت ما جبتيني يجي يوم هيك تسافر تخليني وكذا يعني عملت عليها برشا غير ما نستحضرهمش القصائد اللي غناتهم عليها.
1: باهي وبقيت تكتف الشعر الى ان جاء وقت المشاركات وظهورك وبروزك في المحطات الثقافيه. وقت ايش كان هذا؟
0: مهرجان
1: تذكرش اول مشاركه ليك عام ايش كان؟
0: اول مشاركه عامها شارك معنا الطويل وقت اللي جاب بقيت مع عبد اللطيف القصيده نتاع الطب وما خليناش الطب.
1: اول عام شاركت وقتها؟
0: اول عام يشارك في دوز
1: في الفوار ولا في دوز؟
0: في دوز.
1: في دوز. عام ايش هذا؟ 93 ولا 91؟ 91 في بالي. لا
0: قدام يا رجل قدام 85 تقريبا.
1: باهي
0: اول مش جاب القصيده هذيك عامها هز الجائزه بقسم عبد اللطيف.
1: صحيح نتاع اعشاب الصحراء
0: الجائزه الاولى اللي هزها
1: القسم. اي انا في بالي كانت على حول البيئه وكانت في الفوار القصيده هذيك عامتها ظهر محمد مبروك ظهر لي في 91.
0: لا بعد
1: طيب اذا باهي انت شاهد على ذلك العصر. اذا اول مشاركه لي كانت في دوز.
0: باهي اول من دافع على محمد مبروك انا اللي قدمت رقاح مليتي لو قلت له لازم يشارك.
1: وانتم في الفوار. طيب
0: عرفنا احنا ونشاركوا.
1: اول مشتركه لك كانت في يوزن بعد انا هم مهرجانات شاركت فيه.
0: والله المشاركات الادبيه في جل المهرجانات الوطنيه والمتحصله على عديد والعديد من الشهاد الشكر والتقدير والتكريم والثناء ومنها للذكر للحصر الجوائز الاولى. الجوائز الاولى هزيت المهرجان الدولي بدوز على قصيده الطبيعه.
1: قصيده
0: الطبيعة
1: تذكر منها محشي؟
0: قصيدة تقول زين الطبيعة في صفان اسمتها وزين السمي قمرتها وزين الوطاف شجرها وعشبتها زين الحياة تملها وزين الرجال وفرقها تعملها وزين المرأة بدارها ورجلها إذا تكون سمحة راجحة فكرتها وزينة نجوع خيولها ويبلها وبيوت بها في الحياة رحلتها.
1: جميل باهي باهي نواصل ناخذ بعض الأمثلة ونمروا باهي نواصل على الجوائز الأولى.
0: الجائزة الأولى في قصيدة في الحامة بالطاهر الحداد.
1: أيوة شنو هي القصيدة؟
0: قصيدة الطاهر الحداد ما تستحضرهاش. المهم ثلاثة مرات انهزيت في الحامة الجوائز.
1: جوائز أولى.
0: جوائز أولى في الحامة ثلاثة مرات.
1: هاي المرة الثانية.
0: وهزيت في جمال ثلاثة مرات وهزيت في السواسي مرتين وهزيت في المهرجان الوطني خمسة مرات ثانية مرتين. منها صندوق في دار الخزينة لقيتها يا ريتني ما ريتها لكسرت في قفل الباب لا حلتها.
1: هذيك الأولى في بالي الجائزة الأولى هذيك.
0: المآثر التاريخية.
1: هذيك في بالي الجائزة الأولى.
0: لا ساعتها.
1: أنت أم الخير الأيساوي لا؟
0: قوي بحر يخشى يكون من زمجرته يختار لا خيرته وصف من حياة العمر في ذاكرته. باش أعطوها الأولى وأعطوها المولدي هضب ساعتها ما لعلناش.
1: لا باش ربي يذكره بالخير. إذا الجائزة الأولى أخذتها أنت في المهرجان الوطني.
0: أخذتها مرتين في المهرجان الوطني.
1: نعرف.
0: أي لا في قالة ترحل عقب دي في برنوسة صحيح سد وما تنقرش فيه السوسة.
1: حلو.
0: وهزيتها في القصيدة متاع السناء دصيص ميمعاني وشمعتي في الظلمة هي الحياة والحلمة بلاها البشر جاهل وناقص علمة.
1: هذه 2017.
0: هذه آخر واحد. الاخرين هي صندوق في دار الخزين لقيتها يا ريتني مريتها لكسرت قفل الباب لحلاتها.
1: اي هذا ثاني يعني.
0: الثانيه.
1: اي
0: وقوي بحر يخشى يكون من زمجرته يختار لا خيرته وصف من حياته العمر في ذاكرته.
1: الثانيه كيف
0: والثالثه في بصيص ميم هاني وشمعتي في الظلمه في قصيد فسي فساء كانت تذكره.
1: ايوه طيب هذه بطبيعه الحال اكيد عندك
0: خمسه مرات في المهرجان الوطني لشهر الشعب.
1: جميل جدا.

0: طيب اذا اعطيني اسماء الشعراء اللي لحقت عليهم وانت صغير، او بديت مشاركاتك ولقيتهم موجودين، بعض الاسماء سواء كانوا متفين ولا لا.
1: خلطت على الشعراء عمك المولدي العجان
0: الله يرحمه،
1: وخلطت على عم محمد الطويل
0: الله يرحمه،
1: وخلطت على الحبيب بن عبد اللطيف
0: يرحمهم الكل،
1: وخلطت على عمك علي بيلا الله يرحمه
0: الله يرحمه،
1: وخلطت على عمك صالح الملايكي وعمك سالم الاحمر وعلى
0: سالم الاحمر من ليميه. ليميه سالم الاحمر، سالم الاحمر ليميه ولايه صفاقس.
1: ايوه من منزل شاكر.
0: وصالح الملايكي من القصرين.
1: وعنا صالح الملايكي من القصرين.
0: نعم. ومحمد الطويل والحبيب عبد اللطيف من دوز.
1: وخلطت يا سيدي على عمك الصادق الاديب في صفاقس في طينة.
0: ايوه.
1: اديب. ايوه. بتاع روسات بلاه وعمك عليه والجبار. يعني شعراء. وخلطت على بالغضبان لكن بالمراسلة ترسلت انا وياه من غير ما نشوفه. وبعث لي جواب يقول لي نتمنى ولدي يشوفك قدام ما نموت، لكن اقول له ما اخلط
0: الشقيق. الله يرحمه ورب يطول في عمرك.
1: في اخر ايام.
0: نعم.
1: كانت في مهرجان الرمان بتاع كتانة، انا عامها مشارك بقصيده بزوز قصايد، قصيده تقول عرفناك دللناك يا رمانة حظيناك صرت العز في كتانة. عملوها لافته في المهرجان. وعملت قصيد اخر لكن وقع فيه السرقه. من غدوة عملت أنا بيت فارس وتراس، يعني مهبول ما من دخل الشوك يديز، ثبت كلامي وميز وجاب ملك الجد للي غيز.
0: أي طيب سي محمد، سي محمد حبينا نمر الآن إلى عندكش إصدارات يعني كتب؟
1: ما عنديش كل أسف.
0: أي معنا أكيد ثم شوية تسجيلات ربما.
1: المر في البرنامج يا سي أحمد وانت علمك، ما كنا في البرنامج باش يتنشر في قفصة وكنت انت
0: لا مش قفصة لا مش قفصة هي كانت الدار العربية للكتاب عملت برنامج باش تعمل مدونة الشعر الشعبي التونسي. وتم تجميع طبعا البعض من الأشعار كما مدوى كما ديوانك وكما، ولكن اقتصرت الوزارة أو دار العربية للكتاب على نشر فقط القصائد أو قصائد للشعراء الذين توفوا قبل 64. معنى ذلك اللي أصبح من التراث الوطني وأجلوا الشعراء المعاصرين اللي بعد 64 إلى دفعة ثانية، وهذا هو السبب اللي من أجله ما تنشرتش القصائد. وهنا نحمل المسؤولية لوزارة الثقافة والدار العربية للكتاب سي محمد، وهذا من حقك يعني، وهذا من حق سي محمد. شعرك مدون وانت بطبيعة الحال.
1: هي عندي مخطوط، عندي مخطوطات
0: الحمد لله
1: موجودة في الدار.
0: الحمد لله. على كل حال سي محمد هذه حاجة هامة برشا، إن شاء الله يا ربي في آخر وقت نشوفوا لك ديوان وأنت شاعر تستحق أنه يتم الاهتمام بشعرك، وخاطر الشعر اللي خرج في شكل ديوان أو إصدار طبعا الدارسين والباحثين يهتموا به، وأنت شعرك معناها هو يرقى إلى درجة أنه يهتموا به الباحثين والدارسين والنقاد.
1: يا اخويا ما ندروش على الايام، بالك توا ممكن عام الجاي ولا بعد عام الجاي ننشر واحد كتاب.
0: يا ربي يا ربي يا ربي، هذه امنيتنا امنيتنا ان يكون عندك ديوان في المكتبه التونسيه
1: ان شاء الله يا احمد اخويا.
0: طيب سي محمد، مثلت في تونس خارج حدود الوطن؟
1: مثلت انا مثلت ولايه قبلي في افتتاح مهرجانات الفاتح.
0: ايوه.
1: ومثلت يعني انا متحصله يعني عندي الشهاده بتاع تكريم وتشريف وتقدير من ليبيا، وعندي شاهد من الجزائر.
0: شاركت في الجزائر ايضا. ايوه. شاركت ايضا في الجزائر في
1: الاقباب، شاهد من ورماس من قمار من النخله في يعني في الجزائر، ومن عندي من الرويس وعندي من
0: شكون الشعراء اللي اختلطت بهم في الجزائر؟
1: في الجزائر.
0: اي نعم.
1: في الجزائر نجم تقول الشعراء اللي معروفين.
0: لا حاجتها باسماء، لان الحسه هذه الحسه تاريخيه.
1: كصديق المهدي غمام، حكيم خليقه، عبد المجيد عناد، البشير غريب، نساء حسنات جمعه، خيره قريشي، تاتا، فهمتني؟ يعني والكثير، عندي حتى من الدائره العاصمه.
0: طيب في ليبيا، في ليبيا انا اعطيني بعض الاسماء اللي قلت معاهم الشعر وتعرفهم يعني.
1: كيفاش؟
0: بعض الاخوه الشعراء في ليبيا.
1: في ليبيا؟
0: بعض الاسماء نعم.
1: في ليبيا حسين الرياني، عمر الصقر، ابو بكر خو، ابو بكر الصقر الشاعر هذاك. ميه بيت العافيه.
0: ايوه.
1: موجود حتى على الفيسبوك.
0: اي.
1: حسين الرياني.
0: اي. ضو الميلوسي.
1: الميراوي.
0: ضو الميلوسي.
1: الشاعر الكبير ضو الميلوسي.
0: اي خليفه الخويلدي. لا.
1: وخليفه الخويلدي وغيره. لا كثيرة مياه.
0: محمد الحراري أكل حالة مبرشة أنا لا أعرف.
1: حتى على مية البز من كان موجود اللي يقول البز واد أهدز على أهدز ودور بيع والدعمي يدور حمدي.
0: أي.
1: بيه. ما زلتنا هنا.
0: متاع ضو الميلوسي ما زلتنا هنا.
1: متاع ضو البيع يوز.
0: لا لا ضو الميلوس ما زلتنا هنا كمان ليت وسط القارة الصبرة.
1: يا دي بتاع الدور بيها قايلها هي اول من قالها قال عبد محمد عبد الرحمن الحمدي موجوده عندي في الكتاب
0: طلع القصيد طلع يا سي محمد طلع القصيد وبصوت هذا ثابت وموثق ضو الميلوسي يقول يا عنان حول خبر على الطغاة ما زلت نهنا كما الليث وسط القاره السمراء هذا لا شك فيه ولا اختلاف
1: اذا واللي عندي نيف بتاع كتاب محمد عبد الرحمن الحمدي عنده 200 عام 300 عام
0: اي نعم اربعين لا معقول الافكار تاخذ من بعضها
1: اسمع كان جيت متجيل من البارتي هذه
0: نعم
1: بربي ذكرني فيها القصيد
0: طيب يا سي محمد به سي محمد طيب اذا خلينا نشوفوا حسب رايك طبعا شنو هو الطابع نتاع الشعر اللي موجود عند الدوحيشي وما نوجدوش فيه عند شعراء اخرين على ثمش خصوصيه في شعرك
1: والله من هي حاجه معناها من
0: يقولها النقاد هذه ها
1: أه؟
0: يقولها النقاد يعني
1: طيب الشعر اللي شنو خضره هو
0: باهي طيب الشعر اللي كتبته سي محمد الشعر اللي كتبته عندوش مؤثرات خارجيه من البيئه من الوضع العام للبلاد من الوضع الاجتماعي الوضع العاطفي عوامل النفسيه
1: العوامل النفسيه والمجتمع اللي تعيش فيه انت والصداقات اللي تقعد معها وجلسائك وواحد راه عنده تاثير على الشخصيه الادبيه
0: انت بالذات يعني
1: اي ممكن
0: ناخذ بعض الطوالع القصائد اللي كنت متاثر بوضع معين بحادثه معينه وكتبت على وضع البلاد كتبت على حادثه اثرت فيك نفسانيا مثلا نذكر بعض الامثله مثلا
1: هي يعني مش عارف القصيده اللي راك سمعتها قصيده علاش الوقت اللي قالوا لي يا شاب ما كتبتش الشعر وش بيك بطلت عملت القصيده نتاع علاش نرجع وترقص اقلامي ونلقى جديد وبالك شنوغو في ترفرف علامي ونكتب قصيدي لما بقى فيه يرمم عظامي وننسى الشهيد وننسى اللي شنوغو صباحة العيد علاش من الوطن تافى الحقاد نجدد الباد ونتحاسبه كل ويتحاسبه كل روس الفساد في الخاين الوطن لازم اجهاد وبوطني ينشيد وبفرح وطني نغني يغنى وبفرح وطني يغنى يزيد علاش نرجع وتربط اقلامي ونلقى
0: جديد هذه يعني كانت مؤثراتها بعد انقطاعك تقريبا شيء ما على الكتابة يعني طيب سي محمد حسب رأيك أنت أنا هو الغرض اللي تحس روحك أنك اهتميت به أكثر من الأغراض الأخرى
1: والله يا سيد أحمد أنا الغرض اللي نرتاح له هنا ياسر هو اللي نقول تباع في جرة النو نبغي وطاة الخضورة والسهر والليل والجو والعرس نبغي حضورة أنا نحب حياتي تخضار
0: أكيد.
1: أنا أخذر الرفض
0: لا وحتى في ديننا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يجلين على ثلاثة يجلين على القلب الحزن الماء والخضرة والصوت الحسن وثم شكون يقول والوجه الحسن يعني حبيت تقول لي أنه الغرض اللي تهتم به أكثر هو الغرض الأخضر
1: اللي نلقى فيه روحي هنا ونكتب أنا فيه مرتاح
0: اي ونحن نعرف أن الشعراء أكثرهم سي محمد لما يتقدم شوية في السن يتحس ويجبد شوية على الغرض هذا ويميل شوية للمكفر أو مثلا
1: لا
0: أنت ما زلت تحس روحك شبابي
1: خاطر أنت ما عادش عندك ما عادش يتلفتوا لك أنت
0: اي
1: لا عاد من تخزر لي ولا من تشوف ولا من تلفت قدايا تظهر فيه الشيء
0: طيب
1: يولي حتى الشبه قدايا قليل يعني
0: باي هذا الغرض اما الغرض اللي تحس روحك انك اهملته وما كتبتش فيه او ما تحبش تكتب فيه شنو؟
1: الغرض اللي هملته يعني انا هملت غرض الفخريات والحرش
0: ايوه لكن انا نسمع لك قصائد في الحرش
1: لا عندي فيه لكن ما خرجتهاش
0: يعني
1: حب الناس يغنوه هذا يا فهمتني ولا الخصيه نتاعي
0: اما غرض المدح كتبت فيه برشا تقصد هكا
1: لا ما كتبتش فيه برشا
0: اي ما انا شو تقول لي ما اهملت
1: ما كتبتش
0: يعني
1: هذاك اهملتني هذاك الاهمال الكبير
0: طيب سي محمد وقتاش تحس روحك انت مؤهل لكتابه الشعر يعني الجو اللي تكتب فيه الشعر انت او تقول فيه ما نعرفش
1: الجو اللي نكتب فيه كيف تعود الدار ما فيها حد كان اني والدار جيت بات المراد واحده من بنويتها ساعات هني نقل
0: هذه خطيره هذه يا سي محمد خطيره
1: رغمك عارف بلد الشارع
0: طبيعي
1: الوقت اللي تفضى فيه بعد نص الليل تبات الرجل.
0: تحبش تكتب وانت في احضان الطبيعة اسمها
1: هاد باي ساعات اجي وحدها ما تكتبها ايش ساعتها.
0: فهمتك. عندكش قصة مع
1: قصيدة الطبيعة تشترها كتبتها نمشي.
0: عندكش قصة مع الليل
1: وكتبت الليل شعر. ينادوني لا طاح الليل ليش بالهيل لا نوزن لا نعرف كيف.
0: طيب سي محمد
1: ننزل في الهيل ندخل نرمي الطحافيل على كل منها المعروف بين القبائل نرزم نزلزل لاني شماطل على الله ديما نعمل هو عليه العمايل صلاة النبي لي تجعل في البحر مدخل ولي على الله عمل لا عاد يشبح عليل ويرجع سلام يمحمل بورد المخمر وكل من سمع وتأمل أهل العقول الصمايل.
0: طيب هذا
1: أشعار نعدل نسمع نفصل مش كيف حد للطفل اللي يقول عندي عدايل وتمشي عليك القصيدة
0: كبيرة. هذا يخلينا هذا يجرنا إلى الأغراض اللي كتب فيهم الشعر محمد وحيشي وخلينا ناخذوهم بالغرض بالغرض وتقول لي كتبت فيه ولا ما كتبتش. الوطنيات
1: الوطنية نقول جميلة وعاشت غالية قفعة من الجنة نالت ما تتمنى عطاها الله وزادها لبيهم تستنى جميلة وعاشت غالية جميلة وعاشت غالية قالت وصفني انت ماك موالفني تعرف حالي وقصتي وتدري مكان نحكي لك ونقول لك وانت خرفني في التاريخ ونصفني كي تحكي عن قصتي وايام زمان وحتى تضيع نفكرك حتى تكلفني الواقع ما يكسفني الحق مهما تلقيه لازم يوم يبان عشت عروسة حاف لزماني لحفني لبسني وتحفني خلاني خراف تلكان ومكان ولن تبع خوان بفكاره يزهفني نهم به يطرفني خليني في حال بغداد والأفغان شوف جبال خمير لهواه يشرفني والقصبة تعرفني وبن خلدون وساحته وحل البيبان مقدم توحيش تمعايا تشرفني العلوم وظفني وحضارات تعدها تغذي الأذهان من عليسة وسورها التيار حدفني جر الواد جرفني البونيقي والغريق والروم ورومان من دق التونين بطرفي عرفني سوسة حل جفني حضرة موت وجارة القلعة يا فلان وحنا بعلو قوت رحل واستفني بذكر اسمه كلفني لحفاده متواجده وتتعلم منا الفتناهم نستنى ونوقف بيهم شامخه وندب الحنه جميله وعاشت غاليه قطعه من الجنه بسم الله بديت ونحط عناويني حليبك رضعتيني متغذي رويان بالحكمه وفطين بعد كنت فنيت وانتي جددتيني راقد حيرتيني انتي ناسك من نجد والكنعانيين وحفاد الجرجير والله البيزنطيني وبربر طاطاويني والجم وكمبوت والفشينيين العهد الحفصي الراح والله الفينيقيني صعيب على اليحسيني ونسمع على غالبة والمهديين ونشد على القروان قالت لي وريني كم عالم ياتيني فيه خلى محبرة وخلى دواوين وغربي رموزها للما يدريني من التركي للصيني وسروجي وخيولها من وين الوين ويملح حبوزياد والنمش تلاقيني ونسبع يثنيني من نجد ومن الشام والقحطان وحنا كيف ما كانوا قلنا وقبلنا الإسلام دين وفرض وسنة جميلة وعاشت غالية قطعة من الجنة جميلة وعاشت غالية نتغزل فيها عزيزة على ذراها حبيبا نحب ترابها ضب ووديان نتبرق على الساقية من الغرب تجاهها واللي متمناها فيها ملاعب كابرة للصولجان ومننا مدينة حافلة جديدة لذراها راد صدواحها يكب عليها وادها الغالية مليان وجديدة والكاف والجندوبة فيها الديوان يموراها وتعرف قيمة مجردة معطى السبحان والساحل زيتون هالبرة مسمها ونعامل تكفاها ونصدر في خيرنا من كل ألوان سوسة والمستير للضيعة تلاقاها البس الناس عليها سواراها وصباطها للي حفيان وميزة غوان دوال العلة يبرها واخلاق مالها والزينة القصريان فايت كل مكان والقفصة مخزون فاصفات يثنها وطوزر مش نساها هي وقبل تمورها بهم مطمان وصفاقص في ذاتها الدولة تلاقيها وقابس تنخليها في معامل تكرارها ورمان وحنا وبنقردان وش قلنا قاتل ينقص عندكم ياتيكم منا جميلة وعاشت غالية قطعة من الجنة كي نغني على الغالي يا زين المصنوع لباس المهلوع تبغي كان حرارها موش الضياع اللي تضوي مناراتها نوع ورنوع والخير المزروع بالوافة خيراتها موشي بالصاع شمال الحرة كبير ما ليهاش ردوع في بدايع وبدوع يلاقي في الباسات هدواه الملتاع وفي السرج وفي خيول نفصايل وبدوع البادع والمبدوع في بحرنا وشقوف نصاري وقلاع ويا ما كانت خيال نحبده ودروع من رمادة للبوع المكناسي رجاجيل هيقدوا الفراع اللي طبوا على الحام يجمعوا رجموع ما عليهم ممنوع العدا هيفلغوا كيف الدلاع لجل عيون الغالي يجرحوا مزلوع في جاشة مليوع لجل رضاها عايشة خدم وصناع يا تونس يا منات يا رانا فطوع ندزوا على المجدوع لا توجعت نشوش لا حس القرباع رغم الواجد راحتي وراقد مخنوع في البر المقطوع ضو شموعي قابلك يضوي لماع نشوف البر شمال نحشايش وزروع وغمل غمر السير دفوع منهم قمح افريقيا والدقلة منا والدخلة تضمننا ودران وعلوشها تلقى معدنا جميلة وعاشت غالي قطعة مش جمنا نالت ما تتمنى عطاها الله وزادها بيهم تتثنى
0: بيهم تتثنى. شكرا محمد. الاجتماعيات يعني اجتماعيات بما فيها يعني الحياة الاجتماعية، الوالدين، الأقارب، المحيط، المجتمع أيضا التونسي، إذا كتبت يعني كل ما تعلق بالاجتماعيات شنو كتبت فيه؟
1: الاجتماعيات أنا جربت في المجتمع، وإن الصداقة توا والمجتمع أفسد.
0: تعممها النظرية هذه؟
1: ايش تحب تعمل؟ انت تو الصديق ما عادش احمد، والخو ما عادش خوك كي اللي قبل، واول ما يحسدك خوك يعني، ويعني حالات ما اراك الله ما اراك الله مكروه.
0: ظهر فيك موجوع محمد.
1: هي موجوع، كتبت قصيده نقول كيف خوك كيف عدوك كيف حبيبك يشفوك لا عرفوك فارغ جيبك. كيف خوك كيف عدوك كيف حبيبك يشفوك لا عرفوك فارغ جيبك. كيف خوك كي ذريتك كي عدوك كيف العايشة في بيتك نوصيك حافظ لك على خفيتك مع الجار ما تطول مجاب ذهبك والرزق يمسح لك أثار سويتك والعنف نارها تبتدي من كيبك في وقت الزحمة وقت اللي تقضي حاجتك بالشحمة وفرقة العيلة ولمتك واللحمة لطيب صاحب لا حبيب يصيبك القلوب صار سوادك الفحمة كان صاحبك يمسى عدو يعيبك كان صاحبك يتغير إذا كان كنت عليه ما تتحير كان قلب صافي بالحليب مجير شمحك الصافي بان لا تضيف كانت عليك مسدية وتنير تشوفك ربيع وطالبات عشيبك تشوفك ربيع وصابة وردك الصبخة يردها مخصابة وعلى الغفل تتسيب عليك كلابة بالعيب يبدو يطالبوا بتكريبك في سانهم في شجرتك حطابة لينطقت يبدو ناهرين صليبك.
0: طيب محمد أكيد خويا محمد أكيد نحن مش نسمع كل القصائد، خاصة نأخذ أمثلة لأن الوقت محدود، لابد أن نأخذ أكثر أمثلة من مختلف الأغراض. نمر إلى التراث بصفة عامة، إذا كان طبعا النجع الفروسية العادات والتقاليد، يعني خلينا نأخذ مقطع من قصيدة أيضا. ترى أنت أنك وفيت فيها حق العادات والتقاليد، نسمع منها مقطع.
1: نقول عرب كانوا في أيام زمان عرب إحنان عرب ما ذلهم هديان عرب كانوا في أيام زمان عرب كانوا في أيام زمان عرب إحنان عرب رحلوا بشابك نيبان عرب كانوا عرب عاشوا في مثل طيور عرب عاشوا في مثل طيور سلاطين وهم سلاطين اللي عاشوا زي النذور ورموز على الماضي شاهدين اللي كانوا خزنة ومطمور وكانوا جحيم غازين وكان خالة هد على الفور العاداهم مسكين دفين أولاد اللي تقاتل أولاد اللي تقاتل الصقور عفافة والصحة في الدين أسعي ترحى شب ومنجور وبل ترتع من وين الوين وريا من دارة قطرور حزام وفوطة وش نشين جلايب تشبحها بودور ولا لبس قصير فساتين ولا عري اكتاف ولا صدور ولا حطو أقلام تلاوين غزالة سالفها مضفور وزينة وحراقيص تزور وغطاية فوق المنثور اللي داير على الكتف حضين عرب كانوا زبدة وسمن عرب كانوا النجعي حراس عرب ليها الخلوق تحن قصايص تحكي فيها الناس على نجوع شوايلها تون وعملت فصحاري مرداس وليها فراسين المتكن برانا ما يوطوش الراس الهاي بتقدل يد خنص يود اليزمت الحماس يهبوا كان الضرب سخن وشيخ شيابنهم تراس اللي عدل هو الضرب رزن من آدم عوضها بعراس جوايا خش وبرشفتني خر المجد بلاك الراس عرب كانوا رفضوا لكن عرب حبوا الحالي في الباس جبايب وزاري وعبنوا بلغة مرشومة ومداس.
0: طيب هذا بالنسبة
1: للغزالات اللي هفن لحظها سكن فيه الخناس جلايب جفة لا الجن شريف اشرفها ما ينداس عرب تفطر دقلة ولبن مروب ومرقد في الطاس عرب عزة الصد الخاين عرب عاشت زي النبراس عرب جابت الخان كفن وسنت بيه الارقابة ماس عرب ليها الخلوق تحن ايام الكان ايام عاشت وسط الوجدان عرب كانوا.
0: جميل، هذا بالنسبة للاجتماعيات. كتبتش في الغربة محمد؟
1: نعم.
0: كتبتش في الغربة؟
1: الغربة ما نستحضرهاش، نقولها يا فرنسا قداش هجل فيهم وقداش در صغار ذكي فيهم.
0: تدخل في النقد الاجتماعي معناه. باهي الضحضاح سي محمد كتبت فيه؟
1: ضحضاح ما يقطع كان قاوي وطاته جفاوي عليه حاسبو دور سمح الكساوي.
0: نسمع مقطع.
1: ضحضاح مشناه يلعب الساير لا فيه طاير جبال قطارير ورضها فاير ضبابة دهالي سيكس النظاير شي لي جاير شوت على الأرض حسر الخضاير لا فيه من جاب جرة بعاير كثير الغتاير علي حاز مرصوع سمح الضفاير لي كان مكروم سمح الدواير يوكي وساير مربيه عراف كل الشواير نلحق على البيه دمعي قطاير قبل النداوي نسقط على الريم كيف السماوي.
0: هذا خلينا نمروا الى البرق اللي كتبت في البرق محمد.
1: في البرق نقول الله لا برق طافح بخير امطار غزيره من من من فاس لاطراف شبه الجزيره. الله لا برق الله يا الله ما وراك نفع تجيب المنافع تجيب برق بشبوب بالخير دفع. اذا الخير وخمير يملى المرافع مطره كبيره تجي عوم كل بر يطفح غديره. الله لا برق يخسف في خطي على شور شطي وسحاب علوين مالتي وطي مالي على كل قبلة مغطي سابق زريرة طبابيل تلزم على كل شيرة. على طيب. الله تثبت دعاوي سريعة تجيب النفيعة بر جذب فيه يزهر بيعه وترتاح لعباد بعد الوجيعة تحل الضريرة ويفز من مات تحت الحصيرة.
0: نأتي الآن إلى الغرض اللي قلت أنك قد ما تكتب فيه ما عطيتوش حقه هو الغرض الغزل. هات شنو بتختار إذا كان قولك اختارني من شعرك كامل قصيدة شنو تقول لنا في الغزل؟
1: والله لا أعرف إيش نكتب يعني نقول ما أش عارف شنو أغني لك.
0: نختار قصيدة تختارها أنت قصيدة عزيز عليك.
1: كلهم
0: بنواتي. كلهم بناتك صح؟
1: ها؟
0: صحيح كلهم بناتك. نختار قصيدة لأنه المجال يتسع لي قصيدة فقط.
1: ما أش عارف إيش نقول لك أحمد ده كان طلعت أول أغلبية بتاع الغزليات أنت.
0: أنا اليوم ما نعرف شيء. اليوم ما نعرف شيء كل شيء يكون اختيارك سي محمد.
1: والله لقيت مغزل شو كله اقول منك سهرت ايام وتحسرت انت مشيت ما تفكرت اني خسرت وانت يا العزيز خسرت رغم الغلاك رغبت ومشيت على عفسة اختك زربت وقصرت ليلك في شتي سربت لسفرت انت براحتي سفرت ولحسبت تقول الناس لحسبت لجيت قلت غلطت لتعذرت لجيت لسمحت لخذت شي منزيل دمي مسحت وانت اللي زولك في الغلارة الشحت وانت جرحني وانت الجرحني وحالتي حيرت وكتم على همي وما صرحت لدرتك علي امير وتأمرت درتك علي حكمت وسلمت راسي وربطي وبصمت وصليت لك وسجدت لك وصمت وعليت قدرك ربطي قصرت وعليت لك قصر الغلا هدمت تقول لا طعمتك ملح لا فطرت تقول لا عليك صرفت ووراق حبك ثابت عرفت ومساحت عيبك جرتك زخرفت في ايام ظلمة قمرتك نورت من حياط عالي رمتني دردفت بلا عيب كي هشمتني كسرت كسرتني والحقت ما كفاكش بمكباس قلبي حرقت وحدفتني في واتشي نغرقت لمسحت دم العين لا صبرت ونسيت يا ما قلت لي اشتقت وللناس بيك حكيت وتفخرت انت نسيت ما هودت قصر المحبة وقفت لا شيدت ويا محبال وصالنا مددت قدرت وانت شي ما قدرت وفي معبدك قداش ما تعبدت صوتك ذهب للناس ما عبرت صوتك ذهب للناس ما عبرت
0: إذا
1: ما
0: ذيها
1: منك
0: سرت أيام متحسرت. إذن هذه قصيدة في غرض الغزل كتبتش في المكفر والرثاء عفوا الرثاء سي محمد
1: الرثاء والله ما نحبش حتى القصيدة اللي نبعثها آخر قصيدة بعثها عندي بنت عمتي ماتت هذه القصيدة بتاع أمس ما بعثها كتبتها وبعثها نقولها مريم مصبري علي عطاك ما هو الصبر مفتاح الفرج مريم مصبري علي عطاك ما هو الصبر مفتاح الفرج حكم الله في هزن الظناك وراها الفكر والقلب المرج.
0: طيب.
1: ما نستحضرهاش.
0: ربي يرحمها إن شاء الله. قلتش في السياسة؟
1: قلت في السياسة أنا قلت لك القصيدة هذي باش نقولها ما خلتنيش نقولها.
0: طيب. طيب نرجع للحرش اسم محمد.
1: باش تسمع كذية تقول بسم الله نبدأ اللي خالق الوجود وصليت على محمد والشافع الفريد.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ونسلم على الحضرة الواقفين والقعود إن شاء الله العرس الجيت على صاحبة سعيد. بجاهل فيه تعبد بالركع والسجود وبجاه من ملكها الأملاك والمريد وعامل نسوم الدنيا بالحم والبرود بلاد الشهيلي وبلاد الجليد والشاعر فيه حكمة معطى من الحدود يركح أقل العاقل وهمزات للبليد ثم يلبيه يدخل بالبرق والرعود يحساب روح الروحة في ساحة الهيد تطوال به الدنيا تطوال به الليلة ويخير البود والدور به مدافع يظل لاحق الصيد اللي لاحقته دعوة من ورث الجدود عوافي الشيلي تحرق من يعبس الحديد وينزل وسط المحفل وعوار مشهود وينزل وسط المحفل وعوار مشهود ويوصل حديث السهرة القريب والبعيد راكب جواد ضالع من البخت والسعود ويمسى ذليل يصهد لا رجال لا سنيد العرس والمحافل لا سبع لا سيود لا هو عراك فحولة لا نجع لا قليد كان الزهي والمغنى والشمع والورود والحديث الباهي لخلوط لا سريد واللي وحيش يسلم على رجال والعنود لكن نسيل الزغرد على معنة القصيد ونستغفر للمولى اللي رحمته تسود ونصلي على من هو على أم تاشهيد
0: عليه الصلاة والسلام. سي محمد حبيت نشوف إذا كان كتبت في المكفر.
1: المكفر؟ المكفر أول بدو بسم الله فيما خلق ينظر، واللي يبدي بسم الله ما يخاف من غتر، واللي يبدي بسم الله ما يخاف من شر منكر، وكل من بدي بسم الله يعافيه من كل شر، وكل من بدي بسم الله الحضار بيه تبشر، وبالله صلوا معايا على سيدنا يحضر.
0: لا
1: قلت بسم الله ودخلت به محضر، توسع عني الضيقة الشياطينها تحتضر، ويا من حضر صلي على هاشمي المنور زي الزغر دي يا طفلة، على سيد البشر وهكذا دخلت الهيلة، وبحور نجت تهدر اكشاكيش هشت تطمي، اللي طبها ما ظهر يجيب الكلام الصمدي، ونسمع الناس تنظر ونحكي على هالدنيا معاملة في البشر، الدنيا هذه بالك على ما خلق تستكبر، فراه العالي عاقب وبيتك فوق حر، ماذا من تبعها معها مشي يتودر، ماذا من خلاته حيم راتبه في السفر، فهل عايش طاغي في ملابسه يتهنكر، فهل عايش طاغي في ملابسه يتهنكر. هاي ضاعت سيد احمد اي
0: يعطيك الصحة. طيب سي محمد الحقيقة عدينا معك سواعة كانت جميلة، وعرفنا فيها برشا حاجات ما كناش نعرفوها مع محمد الوحيشي. إن شاء الله يوفقك ربي، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك وتبقى يعني مبدع وبغزارة هذا الشعر وبهذه الفحولة اللي عرفناها فيك. حبيت نشكرك على قبولك للدعوة.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تتواصل فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث من ولاية قفصة في دورته 36 إلى غاية يوم الجمعة القادم، ببرمجة عروض الفروسية والسهرات الفنية، ويتضمن برنامج اليوم استعراضا لعدد من الفرق التي تجسد الموروث التقليدي للمنطقة، إلى جانب تنظيم معارض متنوعة. تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي برنامجها الدوري في صيانة وتهيئة نقاط المياه بالمراعي النائية والمناطق الصحراوية، من ذلك الفساق العمومية والأبار السطحية والمشارب والخزانات، ما يضمن ديمومة واستمرارية تزويد الرعاة والقطعان بالمياه في هذه الفترة التي تتميز بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة. أفاد المتصرف المفوض لدى المركز الوطني البيداغوجي كريم داود اليوم بأن حصة المركز من طباعة الكتاب المدرسي بلغت 20% بالنسبة للسنة الدراسية مقابل 11% السنة الفارطة، وذلك بعد دعم المطبعة المركزية بآلة طباعة حديثة. وأوضح في حضوره في برنامج المشهد الآن على موجة الإذاعة الوطنية أن النسبة المتبقية تتولى طباعتها المطابع الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن الصفقات العمومية. دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح المتعلقة بتسعير الطراز ومحاضن الأطفال، وأكدت أنه كل سنة من هذه الفترة يطرح موضوع ارتفاع التسعيرة، وأكد على ضرورة وضع وضبط مقاييس لتحديد التسعيرة. انطلقت بمقال منظمة الأعراف اليوم الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية باك تو سكول التي تتواصل إلى غاية يوم السبت 5 سبتمبر. استشهد شخص وأصيب آخرون عصر اليوم جراء غارة من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين في مدينة أصداء بمواسي خان يونس. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: معاك تطوى مرايتنا.
8: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟
9: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا شرب الماء لدى الرضع. وقتش نجم نعطو للرضيع الماء من الأيام الأولى؟ فما أفكار من هذا لهذا، يقولك حتى لستة شهر ما يشربش الماء. كل التفاصيل والإجابة الشافية والضافية في ضيافتنا الدكتور عبد الرحمن حميدي، اختصاص طب الأطفال. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
10: أهلا بك ليم، شحوالك؟
9: مرحبا بك. إذا دكتور، شرب الماء لدى الرضع موضوع مهم جدا، وخاصة في فصل الصيف.
10: أكيد، هو بالنسبة لفصل الصيف اللي هو مقترن بارتفاع درجات الحرارة، ديما الأسئلة هذه تتكرر حول أنه الرضيع نجم شرب الماء ولا من وقتاش، فوائد شرب الماء، مخاطر شرب الماء عند الرضع لأقل من 4 أشهر. يعني هذه الأسئلة دي موجودة، مش نضحه للسادة المستمعين أنه الماء مهم في حياة الإنسان بصفة عامة، وخاصة لدى الرضع والأطفال، لأنه جسمهم راهو 75% منه ماء. دونك والأطفال هما أكثر فئة عمرية، هما وكبار السن عرضة للجفاف في فصل الصيف، خاطر ديما نقولوا راهو بالنسبة للرضيع وبالنسبة للأطفال لأقل من 3 سنوات وإلا للكبار السن راهم ما يطلبوش الماء. ينجم دونك فاسيلمون الفئات العمرية هذه تتعرض للجفاف ونقص الماء في جسمهم مع الأضرار متاعه بطبيعة الحال على صحتهم بشكل سريع ومفاجئ. بطبيعة الحال قبل 4 أشهر الصغير ما يسحقش ماء بحكم أنه وظائف الكلى ذات ما تخدمش، الكلاوي بتاع صغير ما يش دون زانيتا فونكسيونيل اللي تخلي الكلاوي يعني تصفي الماء، وخاصة كيبدأ صغير يتمتع بالرضاعة الطبيعية، خاطر بلوم راه 90% منه ماء. دونك ما سماش ما يزمش نخافوا على الجفاف للرضع اللي أقل من 4 أشهر، خاصة اللي متع بالرضاعة الطبيعية. بعد 4 أشهر نجم نعطيه بكون معناها بكميات بسيطة و متزايدة شوي بشوية، خاصة أنه مع الديفرسيفيكاسيون وقت الصغير بعد الأربعة أشهر ندخلوا له الماكلة باش يطلب بطبيعة الماء، والماء يولي ضروري لعملية الهضم والمحافظة على ليونة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم متاع المواد الغذائية. بالنسبة للماء راه ضروري في الرضع بعد 4 أشهر لأنه يعدل درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف، ينشط الدورة الدموية، خاصة ينشط الذاكرة متاع الأطفال ويقوي الذاكرة متاعهم والانتباه والتركيز، ويحميهم من الصداع اللي متأتي من نقص شرب المياه في فترة الصيف، ودعم الوظائف الكلى وطرد السموم بطبيعة الحال. الماء ضروري للكلاوي باش تنظف الجسم من السموم ولصحة الجهاز الهضمي والمحافظة كما قلنا على ليونة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.
9: شكرا لك دكتور عبد الرحمن حميدي، اختصاص طب أطفال، على كل هذه التفاصيل. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
8: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟
11: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
7: سيفك على كيفك.
11: على كيفك. سيفك على كيفك.
7: سيفك على كيفك.
12: سيفك على كيفك عسامة، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. حاضرين كما العادة، نقولكم إن شاء الله حاضرين وإن شاء الله تكونوا معنا في مختلف محطاتنا واستضافاتنا في برنامج سيفك على كيفك اللي يبدأ معاكم من نهار الاثنين حتى نهار الخميس بعد موجز أخبار الخمسة وبعد ألو دكتور. نجوكم فريق كامل في أعداد الحصة سمية جبع كرمي، اليوم في تقديمها إنس حمادي رويسي، نسلم على لازهر حمد اليوم معايا، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، كمال حميدة باش يستقبل التليفونات. نذكركم برقم التليفون 31 376 730، الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية مع 6 غير درجين. سينو إذا كانكم كونكتي على الفيسبوك بطبيعة تبعثونا إجابات فيما يخص مسابقة الحصة باش تنجموا تربحوا معانا نهار الخميس بعد عملية القرعة 100 دينار مهدات من إذاعة قفصة. اليوم سؤال سهل برشا، أكيد في المواعيد الرياضية الكل سمعتوا بألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي دور في تورنتو 2026 واللي انطلقت نهار 21 أوت 2026 في إيطاليا، الوقتاش متواصلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط؟ سؤال إجابته سهلة برشا، عملية بحث بسيطة برشا وتمكنتكم باش تربحوا 100 دينار مهدات من إذاعة قفصة. حظ موفق للجميع. نسمعكم ذوق النغمة، زادة زوز اختيارات غنائية، زوز قائمات تنافس باش تاخذ قائمة واحدة الحظ نتاعها وتسمعوها في آخر الحصة. هذه اختيارات القائمة الأولى.

على رمش عيونها بصوت وردة الجزائرية سالمة يا سلامة بصوت داليدا وأعيبك للفنان عدنان الشواشي. هتنسمع مع بعضنا اقتراحات القائمة الثانية.

وكبرنا يا بي. اخترت لكم القائمة الثانية لديو وديع صافي نجوى كرم وكبرنا عند غزالي سر والكمون ألفة برمضان الهادي حبوبة من حبيبي أنا ديو لنرجع بكم لفترة التسعينات وائل كفوري ونوال الزغبي 31-376-730 بشاركوا معنا في المسابقة وكذلك تختاروا معنا في ذوق النغمة. مرحبا بكم الناس الكل. البداية باش تبدأ مع الشموسة الذكية إعادة النغم ليمون اللي غاروا مني بالذكاء الاصطناعي. تفضلوا.

0: موسيقك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها.
0: يس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفما عباد مقايله متبطعه بالبرود.
0: انوف تك
5: تشربوا حاجه؟ ساعه ساعه انا عايز اسوق.
0: العيشة فلح.
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
7: سيفك على كيفك. عسامة أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نذكركم بسؤال المقترح بالنسبة لليوم، تنجموا تربحوا معنا 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. نحكوا على النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026 المنتظمة في مدينة الإيطالية، انطلقت نهار 21 أوت 2026. الوقتاش متواصلة، نعطيكم احتمالات هكاكا باش تكون لكم حظ أوفر معناها للمتسابقين الكل معنا. 3 سبتمبر 2026، 4 سبتمبر، وإلا 5 سبتمبر. مباشرة في فقرة المتابعات نحطوا ريحانا في المظيلة باش نحكوا على الأيام الثقافية ربيع البرج مع رئيسة الجمعية الثقافية البرج لتقديم هذه الفعاليات السيدة منيرة معيتي، حاضرة معنا على الطرف الثاني للخط. أهلا وسهلا، مساء النور.
8: عسلامة. مساء الأنوار. عسلامة إيناس، شحوالك؟
7: الحمد لله. أنت لباس؟
8: لباس الحمد لله.
7: قولي لي مادام ننظموا في تظاهرات كان الحمد لله لباس، نعرفوا الاستعدادات ونعرفوا بطبيعة التحذيرات الكل اللي تسبق المختلف التظاهرات خاصة الثقافية والمختلف المهرجانات اللي تكون فيها عروض وغيرها تكون فيها برشا حركة الحقيقة مدام منيرة، والله المستعان. اليوم باش نحكوا على الأيام الثقافية ربيع البرج، هذه الدورة الأولى إن شاء الله موافقين فيها، تعطينا عليها أكثر تفاصيل، انطلاقتها وقتاش، مختلف العروض اللي باش تأثر البرنامج والحديث الكل، تفضلي مدام.
8: أوكي. عسلامة مرة أخرى إلي.
7: مرحبا.
8: فرحانة برشا بوروري معاكم. شكرا إذاعة قفصة، شكرا على الاستضافة، شكرا ليك ولكافة العاملين.
7: الله يخليك، شكرا.
8: يعيشك، يعيشك ربي فضلك. بنحكي شوي على البرنامج الأيام الثقافية ربيع البرج اللي ينطلق يوم 6 و 7 سبتمبر إن شاء الله كان كتب. البرنامج يروح بين الفن الشعبي الأصيل والإيقاع الصوفي.
7: قبل ما نعطوا الملامح مدام منيرة، شنو رأيك نحكي شوية على فكرة الأيام الثقافية ربيع البرج؟ منين جت الفكرة؟ كيفاش كانت معناها الاقتراحات؟ كيفاش تم الاختيار قبل ما تعطينا تفاصيل العروض اللي موجودة في الأيام؟
8: أوكي. الحقيقة الفكرة انطلقت من صلب أعضاء الجمعية في إطار الشراكة مع مؤسسات الدولة ومع الجمعيات الناشطة على مستوى المنطقة. كنا معناها في اجتماعات، كنا في أنشطة، كنا في دولة الفكرة وشوية نقروا احنا لنا صلب الإنجاز من الحديث، نقروا احنا في صلب الإنجاز. الحقيقة لهنا الناس ما نجمش نتعدى معناها ونمر النقطة هذه من غير ما نسمى الدور الرئيسي لمندوبيتي الثقافة والشباب والرياضة. للأمان مندوبية الشباب والرياضة كانت هي المؤسسة الأم. الحقيقة كانت هي الحاضنة الأنشطة الجمعية منذ التأسيس. فما ذلك في هذه الدورة كان لها الدور الرئيسي التشجيع. ما نجمش نمر من غير ما نشكر مدير الدار الشباب برج العكارنة مدام ليليا كليزاني،
7: تحية لها.
8: كان عند
7: هو الفضاء اللي باش يحتضن الايام الثقافيه ربيع البرج اللي هو ملعب دار الشباب برج العكارمه. الملعب هذايا تقريبا طاقه الاستيعاب نتاعه قداش مدام منيره؟ تقريبا قداش؟
8: من حسن حظي اليوم خرجت لجنة المتابعة للبرنامج الأيام الثقافية ربيع البرج، الحمد لله معناها أبو بريها كيكا 700 750 فرد.
7: الحمد لله. الباهي نمشوا ننطلقوا طول في العروض وقتاش باش تكون؟ قلنا 6 و7 سبتمبر 2026. شكون باش يكون في سهرة نهار 6 وشكون باش يكون نهار 7؟
8: بحكي ما قلنا البرنامج يراوح ما بين الفن الشعبي الأصيل اللي يتمثل في عرض الفنان الشعبي كليب القرصي، كما تعرفوا جو كليلي جو ربوخ، نصور باش تكون سهرة من الطراز الرفيع يعيش فيها الجمهور على إيقاعات الفن الشعبي بصوت فنان قمة كما الفنان الشعبي كليلي القرصي، رفقة نخبة من خيرة العازفين اللي نصور العبيد كلها تعرفهم. سهرة ثانية باش تكون إن شاء الله كان كتب باش تكون نهار 7 سبتمبر، الختام باش يكون مع المنشد الصوفي عماد حماشي. نتمنى أن يكون اختيار هذا يتلقى معنا حسب لدى تطلعات الجمهور نتاعنا، مادام يهبط من الأصالة والإنشاد والذكر، ونصور باش تكون أجواء روحانية ممتازة، نصور باش ينجح.
7: الدورة الأولى ما كانتش فما اقتراحات حتى عروض للصغيرات مدام منيرة بيناتنا؟
8: كانت فما بالأمانة، كانت فما وديجا كنت حاطة على برنامج كبير، أما الظروف فائتة وديجا معناها خاطر أول تجربة كل شيء، مانيش باش نخبي فما برشا صعوبات، خاطر هكا هو ديما معناها ديما كي تبدأ أول إكسبيريونس أكيد باش نتعرض للصعوبات، وليت من بعد تحكم الظروف.
7: تقولي لي أنت خلينا نفكوا بلاصة ساعة المرة الأولى ومن بعد توا إن شاء الله في دورة ثانية، إن شاء الله باش يكون البرنامج أثرى بطبيعة وحتى الأيامات هكا باش تكون اقتراحات الجمهور، على خاطر فما برشا في الحقيقة خاصة في المعتمديات وغيرها ما يتنقلوش، يعني مثلا للمهرجان الدولي في قفص ما يجوش مثلا من المظيلة مرديف من أم العرايس، يعني الوجود مثلا هكا مهرجانات تكون في مختلف المعتمديات متنافس للجهة منها، معناها هم يستغلوا ما تبقي من العطلة المدرسية، وكذلك هنم يكونوا على الأقل استمتعوا بعض العروض خلينا نقولوا اللي جت بحذا دارهم بحذا ديارهم، معناها ما مشولهاش برشا. أي
8: بالضبط مدام إليس، بالنسبة للجمهور عنده الحقية التامة، خاطر كما حكيت انت تو معناها ما نجمش يتنقل من المنزل، ولأ أنا نحب الحي مندوب جهوي للشؤون الثقافية، معناها ما ترددش سيد خليفة رداوي كذلك رئيس
7: مطرد
8: تحية ليهم، نحب نحييهم. الإطارات بمندوبية الشباب والرياضة في عادل علياني، في بالقاسم ديناري، في نبيل بريك، كلهم كانوا متعاونين وشجعوني وشدوا على ايدي. للامانه معناها ما ردونيش التالي خلاص، ساعات نرخ شويه كلهم شجعوني، بارك الله فيهم يعطيهم الف صحه. سيد الوالي كيف يعطي الف صحه، نحب نوجه له التحيه. سيد معتمد المنظيلة، كذلك الاداره العامه للأنشطة الرياضية الشبابية، الكل نحب نحييهم. جمعية الكشاف التونسي، فوج برج المظيلة، جمعية الاتحاد الرياضي برج العكارمة، كلهم كانوا مشجعين، ما فماش شكون قال أرجع لتاني.
7: أي إن شاء الله القدام، وإن شاء الله في الحاجات هكية تكون العقبة لي ما أهم، احنا زي ما نقولوا هذه دورة أولى، إن شاء الله نتقابلوا في دورات أخرى مدام منيرة معيتي موافقة إن شاء الله.
8: أي عايش كنحب نشكر زاد أعضاء الجمعية، ما نحبش نتجاوزهم عضوا دون استثناء كلهم، سيد طارق عكني متصرف إداري بدار الشباب برج العكارمة، طارق كان الحقيقة كان أكثر داعم لي في أنشطتي من إرشاد وتوضيح، فكرة تأسيس الجمعية ككل كان أول داعم،
7: مشكورين الكل بالتوفيق لهذه الدورة، دورة الأولى من الأيام الثقافية ربيع البرج بالمظيلة. شكرا لك مدام منيرة، إلى اللقاء.
9: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
10: أي بابا تفضل.
9: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
10: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
9: صنعة كيفاش؟
10: ايوه شد عندك، يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
9: كلام سهل اما هاد شكون يطبقه؟
10: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
11: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
12: You are now listening to DJ Naughty K.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار.
2: أوه، الدار سخونة. خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا، يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: اذاعه قفصه، مرايه تكلم.
9: مرحبا بكم من جديد في برنامج سيفك على كيفك، 31 دقيقة بعد الخمسة. إذا كانكم تسألوا الوقت توقية سبور باش نعرفوا آخر الأخبار الرياضية في فلاش سبور. معك حيدر، أهلا وسهلا. مرحبا حيدر عون. صوت حيدر وين؟
10: مرحبا بك.
9: ألو حيدر، هل تسمعوني؟
10: معك ناس، أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا.
9: نحكو ديما على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم هنعملنا محور المسابقة حتى على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أنا المستمعين وقتاش يوفا بطبيعة نستقبل تليفوناتكم بعد شوي ستة غدر جينسي. نرجو على الميداليات، حصيلة المشاركات التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
10: إلى حد الآن ناس عنا 26 ميدالية توزعت بين 3 ذهب 10 فضة و13 ميدالية برونزية. ارتفع العدد هذي بعد ما توج أيمن باشا اليوم بالميدالية الفضية في حركة الخطف لوزن 110 كيلو جرام، وكيف كيف تحصل الثنائي زوجي سلمى الذوادي وخديجة الكريمي اليوم على ميدالية برونزية في منافسات التجديف. هذه التتويجات كما ذكرنا اللي رفعت العدد تاع ولا الرقم تاع الميداليات التونسية كما ذكرنا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
9: من غير اعتبار النزوح، خلينا نقول اللي خرجوا من وإلا الغير الهجرة الغير شرعي من غادي الغادي في الألعاب، حيدر رياضيا معناها تسمى الحصيلة هذه باهية بالنسبة للمشاركات التونسية؟
10: نظرا طبعا ما تمر به الرياضة التونسية تعتبر نتائج طيبة
9: مرضية،
10: ما نجموش نقوله ممتازة، لأنه شفنا المغرب والجزائر زادة عملوا عدد كبير متاع ميداليات، ونظرا زادة للرقم الكبير اللي شاركنا به زادة ما نجموش نقارنه وإحنا مشاركين من 78 رياضي كما دولة مشاركة ب100 رياضي ولا أقل شوية. دونك هذا علاش يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار
9: 78 وقاعدين ينقصوا
10: 178 نقصوا 4
9: نقصوا 4
10: 4 نقصوا وان شاء الله ما ينقصوش اكثر، لانه الهجره الغير شرعيه اللي تعتبر طبعا من الرياضيين التوانسه في هالمحافل الدوليه هذه تطرح اكثر متساءل. كي نروحوا يلزمنا زاد نحلوا شويه الدوسي هذايا ونحكوا عليه بالكدا.
9: شنو رايك تو نحلوا الدوسي معاك؟
10: هذا هو،
9: هاي تفضل.
0: فلاش سبور.
8: فلاش سبور.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو إيطاليا 2026. نحكو على الرابعة التونسي أيمن باشا اللي توج اليوم الأربعاء بالميدالية الفضية لحركة الخطف لوزن 110 كيلو جرام

0: الألعاب، وجاء ذلك بعد ما نجح في تحقيق رفعة بلغت 176 كيلوغرام ليحتل المركز الثاني خلف الإسباني ماركوس فيلكوس اللي توج بالذهبية برفعة بلغت 185 كيلوغرام في مآلة البرونزية للإيطالي أباتي في رفعة بلغت 175 كيلوغرام. وتعد ميدالية أيمن باشا الرابعة لرياضة رفع الأثقال التونسية بعد فضية النتر والبرونزية الخطف اللي كان بن هنية ضمن منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام، وبرونزية النتر لآية العوادي لمنافسات وزن أقل من 61 كيلوغرام. نحكو زاد على تتويجات التونسية، زوج هي التونسي السيدات المتكون من سلمى الذوادي وخديجة الكريمي أحرزوا الميدالية البرونزية في منافسات التجديف قارب وزن خفيف ضمن منافسات الألعاب، وتحصل الزوج التونسي على المركز الثالث بتوقيت قدره 7 دقائق 21 ثانية و 69 جزء من الثانية، فيما عادت الميدالية الذهبية للزوج الإيطالي اللي اقطع مسافة في 7 دقائق 12 ثانية وخمس أجزاء من الثانية، والفضية في نفس الاختصاص زادها مشات لليونان بسبعة دقائق 15 ثانية واربعة وسبعين جزء بالمئة. ذكر تونس أصبح عندها 26 ميدالية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، توزعت بين 3 ذهبيات 10 فضيات و13 ميدالية برونزية. في كرة القدم، الإدارة الوطنية للتحكيم ترفض طلب نجم المتلوي الاطلاع على تسجيلات غرفة الفار الخاصة بالمقابلة اللي جمعت الفريق بالنجم الساحلي في الجولة الثانية ذهاب من البطولة. إدارة نجم المتلوي وفي بلاغ صادر عنها اليوم أكدت رفضها لهذا القرار، واعتبرت أن هذا الرفض الضمني أو الصريح للمطلب وإغلاق باب التظلم والشفافية يعد استمرارا لسياسة التجاهل وتجاهل المظالم المتكررة اللي تعرض لها النجم المتلوي منذ بداية الموسم الرياضي 2026-2027، ومساسا مباشرا بمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية حسب نص البلاغ الصادر اليوم على النجم الرياضي بالمتلوية. نبقى في أجواء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نذكر الجولة الثالثة ذهاب من البطولة باش تلعب بالويكاند هذا بالنسبة للدفعة الأولى والثانية. بالنسبة للبرنامج، نهار السبت 5 سبتمبر في 15 أكتوبر انطلاقا من 4:30 النادي البنزرتي مع الأولمبي البيجي، وفي المهيري 4:30 زاد التقدم الرياضي بساقيت الدائر في مواجهة مع النادي حمام ننف. بالنسبة للحد 6 سبتمبر الدفعة الثانية 4:30 في البلدي بالمتلاوي نجم المتلاوي مع أمل حمام سوسة، وفي الملعب الأولمبي بسوسة في نفس التوقيت النجم الساحلي مع شبيبة العمران، وفي رادس مستقبل مرسى ينزل ضيف على الترجي الرياضي التونسي. 4 6 سبتمبر في ملعب 7 مارس اتحاد بن قردين مع نادي سبيرسي، والخميس 17 سبتمبر في باردو الملعب التونسي مع النادي الافريقي 4 متاع العشية، وفي مركب عبد السلام كازوز ترجي جرجيس مع الاتحاد المنسير. نذكر المقابلات المؤجلة باعتبار انه فرقنا التونسية تشارك في المسابقات الافريقية، نحكوا على السي اس اس النادي الافريقي وترجي جرجيس. ها ونذكركم ببرنامج فرقنا التونسية بالنسبة للذهاب الدور التمهيد الاول لمسابقتي كأس ربيط الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية. بالنسبة للشامبيونز ليج، يوم السبت 5 مارس في رادس النادي الإفريقي مع جولي بالمالي 7 متاع العشية، وفي كأس الكاف نهار الجمعة 4 سبتمبر في المهيري ترجي جرجيس سيستقبل هناك نادي ديامبرز السنغالي 2:30 توقيت تونس، والسبت 5 سبتمبر في ملعب حورية بنيجيريا ستارز النيجيري يستقبل نادي سفاقس انطلاقا من 4. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور الأول لمسابقة كأس ربيط الأبطال الإفريقية. يهم ممثلين التوانسة زادة بالنسبة للتشامبيونز ليج وكأس الكاف يقرر اعتماد تقنية فيديو الفار في دوري المجموعات، وبدأ فعلا التجهيز لذلك مع أحدى الشركات الأوروبية. برشا نحكي على فرق الجهة من طبعا أخبار نجم المتلوي إلى سام كسر قفصة، الهيئة المديرة للفريق تعلم أنه استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027 تم تعيين أنور أحمد وطارق بن نصر على رأس الإطار الفني للأكابر، كما تم تعيين اللاعب السابق سامي جلولي رئيسا لفرع الأكابر مع مواصلة لطفي المحمدي لمهامه كمرافق للفريق. هيئة السهم الرياضي بكسر قفصة توجهت بالشكر إلى أعضاء الإطار الفني السابق سامي رضواني المدرب نضال نصر جاسر الطوالي على كل ما قدموه من جهود خلال الموسم الفارط بالنسبة لفريق سهم كسر قفصة. وختاما يعلن فريق غزال المنارايس أن الجلسة العامة العادية للفريق ستدور يوم الأربعاء 9 سبتمبر انطلاقا من 10 متاع الصباح بدار الشباب 2 بأم لرئيس، وسيتم تلاوة التقريرين المالي ولدبي مع انتخاب هيئة مستقلة للانتخابات اللي باش تشرف على الجلسة العامة الانتخابية لفريق غزال أم لرئيس. نكمل معكم إن شاء الله 7:30 في أكثر أخبار رياضية، نرجوك يا ناس ونكمل معكم مشوار.
1: شكرا لك حيدر، ترجعنا كما قلت إن شاء الله مع 7:30 في هذه الأخبار وغيرها، خليكم في الاستماع لسيفك على كيفك.
2: ملس خانة صاحب حل هجل سيبيريا حتى في 20 وشي برخ نحطها في 17.
3: شنو هي الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر شبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا
5: معاك. تضمن مرايتنا

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السير؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وصحابك كيما يقولوها
0: جس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوفتك
6: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
8: سيفك على كيفك. يرحب بكم من جديد. فقرة باراسول كل مرة نحط ريحانا في جهة من جهتها وباش نحط ريحانا في بلاد الحنة والرمان باش نمشوا الجابس باش نحكوا على تظاهرة شعرية ثقافية فنية برشا مبدعين باش يكونوا حاضرين ما بين شعراء ما بين فنانين محاضرين مفكرين من تونس زادة والوطن العربي. سعيدة باستقبال مدير هذه الدورة الدورة الثامنة من التظاهرة الدولية أثر الفراشة سي خالد الحمروني. مرحبا مساء النور.
9: يعيشك بارك الله فيك وشكرا على الدعوة.
8: الله يخليك. هذه الدورة الثامنة من أثر الفراشة تعطينا عليها فكرة الخصوصية أنت على الدورة الثامنة مختلفة شوية على الدورات السابقة ولا لا؟ تفضل سي خالد.
9: شكرا. إذا الدورة الثامنة من تظاهرة أثر الفراشة ربما المختلف في هذه التظاهرة في هذه الدورة عفوا هو عمق انفتاحنا على محيطنا العربي حيث تعدد المشاركات في هذه الدورة على مستوى الأشعار المسيات الشعرية والعروض الفنية. بقي النقاء بقي الفقرات كما هي يعني تقوم على العمود الفقري المسيات الشعرية العروض الفنية الندوات الفكرية والورشات الفنية.
8: نعم.
9: ربما فكرة موجزة صغيرة على التظاهرة بصفة عامة قبل على الدورة. التظاهرة كما تقريبا بدت الناس تتعود عليها هي تقوم على خصوصية التطوع. ربما هذا يميز هذه التظاهرة على بقية التظاهرات والمهرجانات. فتقريبا كل ضيوف من الحاضرين من تونس أو خارج تونس هم يأتون إلينا بشكل تطوعي يعني بصفة أوضح وأكثر وضوح. قدوهم يكون العفاء على نفقتهم الخاصة حتى على مستوى الضيوف من العرب إذا كانوا شعراء أو فنانين. المنحة الثاني اللي تضغط عليه التظاهرة وهو أيضا يتطور من دورة إلى أخرى هو المنحة التشاركي. فأمنا بشكل أو بآخر قاعدة تتطور وتتوسع دائرة الناس اللي آمنت بهذا المشروع وأصبحت تساهم فيه. وأعتقد أن المتابعين لهذه التظاهرة في هذه الدورة تحديدا أجمعوا تقريبا على كونها دورة مميزة ومختلفة جدا عن بقية الدورة.
8: نعم. هذا الاختلاف اليوم الافتتاح نتاع الدورة الثامنة من أثر الفراشة إن شاء الله اليوم الافتتاح حتى 6 سبتمبر سي خالد. فكرة على مختلف معناها فكرة على البرنامج حول البرنامج سي خالد.
9: إذن الدورة كما بقية الدورات تقوم على ربما هذه أميزة أخرى أيضا في التظاهرة. نحن في كل دورة نختار شخصية مبدعة إذا كانت تونسية أو عربية تكون دورة حاملة لإسمي. مثلما كان في الدورة السادسة حاملة لإسم شاعرنا الكبير آدم فتحي. الدورة السابقة كانت بإسم نبراس الفنان نبراس شمام. هذه الدورة بتكون حاملة لإسم الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني الكبير إبراهيم نصر الله. عديد الضيوف شعراء وفنانين بيكونوا موجودين معنا على سبيل الذكر لما الحصر الشاعر التونسي منصف المزغني دكتورة أمنة الرميلي شاعرة من شاعر الليبية فاطمة بختاح شاعر الجزائري عبد القادر المهداوي وعديد الشاعر الهدى الدغاري وعديد الأسئلة الأخرى ما بين تونس وبقية الدول العربية. على مستوى المستوى الفني أيضا توسعت دائرة العروض لدينا تقريبا 3 مشاركات عربية. ربما نعطيك فكرة عن العروض الفنية. الليلة بيكون الافتتاح مع صديقنا الفنان الميسو خميس البحري صاحب مجموعة أوقات مجموعة عيون الكلام. العرض مش يكون عرض خاص من أجل تظاهرة أثر الفراشة. اليوم الثاني مش يكون سهرة ليبية تونسية مشتركة مش يكون بحضور الفنان الليبي عمر الفيتوري ومجموعته الموسيقية لإحياء التراث والمالوف الليبي. بيكون ايضا من ضيوف الشرف حاضرين في هذه السهره قيدوم الموسيقيين في جابس الفنان صادق العمري وفنان مش جابس تونس الكبير شادي الحاجي بيكون ضيف شرف ايضا مدخله شريف بيكون الشاعر الجميل صاحب شعير. العرض الثالث بيكون مشرقي من سوريا وتحديدا من حلب الفنان السوري مجد الأصيل الملقب بملك القدود الحلبية. ثم العرض القبل الأخير يكون للفنانة التونسية المهاجرة في بلجيكا غالية بن علي في عرض مشترك بينها وبين ضيفنا المكرم في دورة الفنان الشاعر والروائي إبراهيم الصلمة. ثم عرض الاستتاب أعتقد أنه هو العرض المميز بشكون الفنانة اليمنية ليمز دي فويس الفنانة سؤال مصري.
8: نعم إن شاء الله موافقين موافقين إن شاء الله في هذه التظاهرة جمعت برشا فنانين برشا مفكرين شعراء. أثر الفراشة أنتم اخترتوا باش تبقى الأثر باقي ديما وفي كل دورة كما تفضلت سيادتك كتفرق شوية على الدورة السابقة. حبينا نشكروك على مداخلتك معنا اليوم في إذاعة قفصة سي خالد الحمرون.
9: الله
8: يخليك. شكرا تحياتنا إلى اللقاء.

0: على أحلى الإيقاعات باش رافقنا حتى لثمانية في سيفك على كيفك. حبيت نذكركم بنص المسابقة الناس إن على النسخة العشرون لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 في المدينة الإيطالية اللي انطلقت نهار 21 أوت وقتاش توفى 3 سبتمبر 4 سبتمبر وإلا 5 سبتمبر وتختاروا معنا ذوق النغمة القائمة الأولى ولا القائمة الثانية. أولى الإتصالات الهاتفية مرحبا. أهلا وسهلا سي مبروك.
1: هاي اللي تخلي كمان وكافه الفريق المسلمين.
0: الله يخليك، تفضل سي مبروك، بشارك معانا في المسابقه.
1: 3 سبتمبر غدوة.
0: 3 سبتمبر، وبالنسبه للاختيار القائمه شنو تختار، الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. شكرا ليك، تحياتنا، الى اللقاء. اتصال موالي، عسلامه.
2: عسلامه،
0: مرحبا، اهلا وسهلا. شكون معانا؟
2: معك زهرة الزعلاني أختي، نحب نشارك معك المسابقة.
0: زهرة الزعلاني، مين تكلمي فينا؟
2: من جفة.
0: مرحبا بيك. وقتاش توفى ألعاب البحر الأبيض المتوسط مدام؟
2: 3 سبتمبر.
0: وبالنسبة لذوق النغمة شنو تختاري معانا، القائمة الأولى ولا القائمة الثانية؟
2: القائمة الثانية.
0: القائمة الثانية، تحيتنا ليك، إلى اللقاء. اتصال موالي لزهر. ألو، عسلامة.
3: عسلامة أختي،
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: سالم، سالم ماجد بعباس.
0: سالم شنو لقبك؟
3: برهومي.
0: سي سالم تعيط عليا سي سالم.
3: لا ولا شيء، ولا شيء.
0: مرحبا، مرحبا سي سالم برهومي من ماجل بالعباس. مو سي سالم، انتم بتشاركوا معانا المسامعين ما شاء الله، الاسم واللقب ومنين تكلموا فينا، هكاك نسهلوا العمليه على بعضنا. والناس اللي تشارك زاد عن طريق الفيسبوك يكتبوا الاسم واللقب موجود في بطاقه التعريف، هكاك باش يكون عندكم الحظ على الاقل تربحوا معنا. يلا سي سالم، اجابتك
3: القائمه الثانيه وكهو مستشير.
0: باهي، القائمه الثانيه وكهو، شكرا ليك، يعطيك الصحه. اتصال موالي، مرحبا.
4: الو، عسلامه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
4: تحية ليك إيناس والعاملين معك كل، يعطيك الصحة.
0: الله يخليك، شكرا شكرا. شكون معانا؟
4: معك فاطمة علوي.
0: فاطمة علوي، مرحبا
4: بك.
0: إجابتك مدام فاطمة؟
4: 3 سبتمبر.
0: 3 سبتمبر،
4: القائمة الثانية.
0: القائمة الثانية، شكرا ليك، إلى اللقاء. اتصال موالي، عسلامة.
5: عسلامة يا إيناس. يا
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
5: ياك سميرة مرديس، يا خليك يا إيناس.
0: سميرة عليك، مرحبا بيك.
5: مردي،
0: هاي
5: سلمت مردي في الكل يا إيناس.
0: حتى أنا أسلم عليكم الكل، مستمعينا الكل في المعتمديات وفي الجهات الكل.
5: سمعكم كلكم، كلكم يعيشكم في دعاء.
0: الله يخليك. سميرة، بتشاركي معنا في المسابقة؟
5: اي 3 سبتمبر يا إيناس.
0: 3 سبتمبر، وبالنسبة للقائمة
5: والنغمة، والنغمة يوديع الصافي بحلاها، يعطيك الصحة لغنية يوديع الصافي.
0: أيوة،
5: القائمة الثانية.
0: القائمة الثانية، شكرا شكرا ليك سميرة. أيوة، إلى اللقاء. مازال عنا اتصالات، مرحبا.
6: أهلا أختي، أنا أختي إيناس.
0: مرحبا، شكون معانا؟
6: تحية ليك محمد البحري، تحية ليك الفريق العام، معاك كل المستمعين.
0: سي محمد البحري، إجابتك؟ ولا بشارك معانا ولا؟
6: اي هو راه صدقني يا ناس، لا هو بيا باش نشارك على الفوز. صحيح هو راه معنوي، لا من يرفض الفوز. اما صدقني لا هو بيا باش عالجي. اما اسمك كي نعرف الاجابه تبدا ديتك فيه على التليفون.
0: باه، وبالنسبه لذوق النغمه؟
6: هي ذاك 3 سبتمبر ذوق النغمه، القائمه الثانيه.
0: القائمه الثانيه، شكرا ليك سي محمد بحري، تحيه ليك ولكل مستمعينا. مازال عنا اتصالات، مرحبا.
7: الو،
0: اهلا، مرحبا.
7: اهلا النوسة، وينك؟ لاباس
0: الحمد لله. شكون معانا؟
7: عزيزه فجراوي متلو.
0: مدام عزيزه فجراوي، اجابتك مدام عزيزه؟
7: 3 سبتمبر.
0: 3 سبتمبر،
7: والقائمه الثانيه.
0: والقائمه الثانيه، تحياتنا، شكرا ليك والى اللقاء. مستمعينا خليكم معانا بعد شويه، سيد احمد حراثي في نشره اخبار السته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نسلكم.

0: الساعة الآن تشير إلى 6 مساء في استوديو إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في نشرة المساء، الاستعدادات تجري حثيثة بولايتي توزر وسيدي بوزيد لتأمين انطلاقة جيدة للسنة الدراسية القادمة. البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات تعزيزا للتنسيق الرقابي على القطاع المالي في تونس. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من مزيد تدهور الخدمات الصحية في قطاع غزة مع اقتراب موسم تهاتل الأمطار. نشرتنا بالتفصيل. انطلقت فعاليات مهرجان سيدي عيشة الثقافة والتراث في دورته 36 بسهرة فنية، ويتضمن برنامج هذا اليوم استعراضا لعدد من الفرق التي تجسد الموروث التقليدي للمنطقة، إلى جانب معارض للزيتون واللوز والطماطم، لتتواصل فعالية هذه التظاهرة حتى يوم الجمعة القادم بعروض الفروسية والسهرات الفنية. طارق عثمانية مدير هذه الدورة الجديدة من مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث بولاية قفصة يتحدث للأخبار.
2: المهرجان انطلق أمس سهرة الفنان جنجون. اليوم عندنا الاستعراض كل ما هو موروث وتقليد لسيدي عيش. عندنا فرقة النحاسية، الجحفة، المحفل سيدي عيش، فرقة قولاب مشاركة معنا، وعندنا برنامج دخلة الفرسان سيدي عيش، وعندنا معرض للزيتون ومعرض للطماطم ومعرض للفستق وللوز. الليل عندنا سهرية مع الشاب بسام انطلاق من الساعة 10، غدا الخميس 3 سبتمبر عروض فروسية انطلاق من الساعة 5 مساء، في الليل عندنا مراوحة شعرية وذكر البدوي، يوم الجمعة 4 سبتمبر صباح من 7 ل 9 عروض فروسية، والعشية من 5 ل 7 عروض فروسية، والختام باش يكون مع سهرة الفنانة تلي قفص.
0: في ولاية توزر الآن يبلغ عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي أكثر من 24,000 تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة خلال السنة الدراسية الجديدة. محمد العروسي طالب المكلف بالإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر يتحدث لمراسلة الإذاعة وحيدة أمبارك.
3: بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 تضمن مندوبية الجهوية للتربية بتوزر على عدد 50 مدرسة ابتدائية يعمها 12,180 تلميذ، ويقوم بتدريس 929 معلم ومعلمة، في حين أن المدارس الإعدادية والمعاهد وعددها 27 مدرسة إعدادية ومعهد، بما فيها الإعدادية التقنية تضم 11,877 تلميذة وتلميذ، يدرسهم 1,051 أستاذة وأستاذ. مجموع فصول في المرحلة الابتدائية 515 فصل، في حين أن المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي يتضمن 457 فصل، بما مجموعه المندوبية الكل 1,052 فصل. إطار التربوي وقع تحديد الحاجيات والانتهاء من الحركة، نعمل جاهدين على أن تبدأ السنة الدراسية بصفر شهور، وهذا ما تنكب عليه مصالح وإدارات المندوبية الجهوية للتربية. في العموم ليس لدينا إشكاليات في مستوى الأساتذة والمعلمين، فهي سبب الدراسة هذه الحركات.
0: نبقى دائما في إطار العودة المدرسية ولكن من زاوية أخرى. استعدادا لانطلاق السنة الدراسية والجامعية 2026-2027، قامت الشركة الجهوية لنقل القوافل بصيانة أسطول الحافلات المخصص لولاية سيدي بوزيد، وذلك لتأمين نقل مريح للتلاميذ والطلبة إلى مختلف المؤسسات المدرسية منها والجامعية. ألفة خسخوسي أعدت ورقة في هذا الإطار.
4: تستعد الشركة الجهوية للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 من خلال تكثيف جهودها لتجهيز أسطول الحافلات وضمان جاهزيته لتأمين مختلف خطوط النقل بالجهة. وأفاد المكلف بتسيير إقليم الشركة حمزة ناجي أن الاستعدادات متواصلة، وذكر أن مصالح الفرع تعمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الحافلات بما يضمن توفير خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة مع انطلاق السنة الدراسية والجامعية الجديدة. وأكد ناجي أن 57 حافلة من مجموع 67 تابعة للفرع قد تم تجهيزها إلى حد الآن، لتبلغ نسبة الجاهزية حوالي 85% في انتظار استكمال الاستعدادات وتأهيل الحافلات خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يؤمن فرع الشركة الجهوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد نقل حوالي 15,000 تلميذ وطالب خلال السنة الدراسية والجامعية المقبلة. ألفا خصخصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
0: تواصل جمعية حلم البراءة للتوحد بجبل استعداداتها لاستقبال منظورها يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري في ظروف طيبة، حيث انطلقت خلال المدة الفارطة عملية التسجيل. هذا ما أكده رئيس الجمعية شاكر شغيب في تصريح لمراسلة الإذاعة من قبل مجد عمارة. وفي تصريحه تطرق أيضا إلى أبرز الإشكاليات التي تعاني منها الجمعية، المتمثلة أساسا في عدم توفر وسيلة نقل. نستمع.
5: الاستعدادات حثيثة لاستقبال منظورينا في أحسن الظروف إن شاء الله يوم 15 سبتمبر بداية العودة المدرسية، توفي عملية التسجيل والترسيم منظورينا تلامذتنا. كل الاستعدادات كانت جيدة لاستقبال وليداتنا في ظروف طيبة إن شاء الله. عام دراسي موفق إن شاء الله، منظورينا تعدلوا معنا في أحسن الظروف ويكونوا دائما متألقين، لكن الظروف اللي تبقى دائما تعيق نشاطات وليدات الجمعية هي متمثلة في النقل، وهو مشكل ومعرقل خلي الوليدات دائما في اضطراب في عملية التواجد داخل مركز الجمعية. لذلك هو مشكل قديم جديد، إن شاء الله مع السلطات المحلية والجهوية نحاول ندلل هذه الصعوبة ونوفر ظروف في عودة مدرسية قادمة أكثر ظروف طيبة، وإن شاء الله عام دراسي موفق للجميع.
0: في الأخبار الوطنية، بحث وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ خلال جلسة عمل جمعته اليوم بمدير المعهد المتوسط للزراعات بباري، بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين تونس والمعهد في المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي والموارد المائية والتنمية المستدامة. ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين وآفاق تطويرها، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات إلى جانب دعم المشاريع والبرامج المشتركة الرامية إلى مساعدة القطاع الفلاحي على مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية. وقع أمس البنك المركزي التونسي وهيئة السوق الرقابية اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي في تونس. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البنك المركزي التونسي والهيئة، واستجابة للحاجة المتزايدة إلى مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر المرتبطة بها. كما تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى ملائمة المنظومة الرقابية الوطنية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال الإشراف المالي وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. وترتكز الاتفاقية على جملة من المحاور تشمل بالأساس تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني بين الطرفين، وكذلك إرساء آليات واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة. في العالم، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة مع اقتراب موسم الأمطار في ظل استمرار تدهور الظروف المعيشية للسكان وتراجع القدرة على توفير المياه النظيفة والخدمات الصحية الأساسية جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن أزمة المياه في غزة لا ترتبط فقط بالنقص الحاد في الكميات المتاحة، وإنما تشمل أيضا تدهور نوعية المياه وارتفاع مستويات التلوث، مشيرة إلى أن سكان القطاع ما زالوا محرومين من الحد الأدنى من احتياجاتهم من المياه. أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان جراء تصاعد النزاع المسلح. وحذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن استمرار العنف في السودان ما زال يعرض المدنيين للخطر ويدفع الآلاف آلاف الأشخاص إلى الفرار من منازلهم، لافتا إلى أن السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق أفادت بأن نحو 22 ألف شخص نزحوا خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محافظة قيسان. جاء في النشر الاستعدادات تجري حديثها بولايتي توزر وسيدي بوزيد لتأمين انطلاقة جيدة للسنة الدراسية القادمة. والبنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات تعزيزا للتنسيق الرقابي على القطاع المالي في تونس. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من مزيد تدهور الخدمات الصحية في قطاع غزة مع اقتراب موسم تهاتل الأمطار. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
8: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
7: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
8: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
7: هذي ما نعرفهاش.
8: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
7: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك نوصل المكتب.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: سيفك سيفك على كيفك
11: على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.
12: سي با فيني. دون سو موند دو فو.
13: سيريو سي كول هان. سور سين اون بو دي ميم اون بو ميم دير دي كونري، سي جينيرال نون. Qu'est-ce que tu veux dire comme connerie? Tiens, je peux le dire. Hein. Tu veux pas dire une connerie? Ça va. C'est...

Lan sizi çınara. وقت لنزيج نراه وتروح زورته من بالي خاطري يتمنى خاطري يتمنى ويجي يجلس ويجي يجلس قبالي

0: على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السين؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: ناف خيرني ما نشكرش عليه.
0: مصايف
5: وصحابة كما يقولوها
0: جس
5: الصيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
6: تشربوا حاجة؟
7: ساعة
6: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
9: يلا جاهزين.
0: جاست جاست
10: ومرحبتين اهلا يا حبيب يا مرحب بالزين الطيب.
0: مرحبا بكم من جديد في سيفك على كيفك. الجاست ضيف الصيف في عالم الموسيقى، فما برشا أسماء ما تكتفيش بصناعة الألحان بل تحاول تخلق ديما الإحساس، تروي حكايات، تخلي المستمع يعيش التجربة قبل ما يسمع الكلمة. ضيفنا اليوم موسيقار اختار أنه تكون الموسيقى لغته وأنه يجعل من نغم مساحة للتعبير والبحث والتجديد. موسيقار يحمل في تجربته شغف بالفن، وعي بقيمة الموسيقى في حياة الإنسان وفي المشهد الثقافي. يسعدنا اليوم نرحبوا به ونقولوا له عسلامة الموسيقار عطيل معاوي. أهلا وسهلا ومرحبا على موجة إذاعة قفصة.
11: عسلامة عسلامة.
0: شنو الأحوال؟
11: شكرا على التقديم. والله
0: الله يخليك.
11: والله ترجمت كل شيء، انت قلت كل شيء ما خليتني مقول.
0: انا باش نبدا معاك مالا من البدايه كي انا ما نبدو من وقتاش اكتشفت انه الموسيقى بالنسبه ليك ماهيش مجرد هوايه، ما تكتفيش بها كهوايه عطيل؟
11: والله هي اللي كانت هوايه طاغيه على الاوقات الفراغ والاوقات مش فراغ، يعني حتى وقت القرايه واحد كان ماذا بيه يسرق من وقت القرايه باش يعمل موسيقى، معناها كلها في مرحله المراهقه نجم نقول واحد وقت حس روحه للموسيقى، ماهيش باش تكون كان هوايه، باش تكون عيشه، باش تكون
0: حياه.
11: من
0: 15 ل 16 سنة عطيل، شكون أول واحد هكا شجعك أمن بالموهبة نتاعك وعارف باللي أنت باش توصل يوما ما يولي اسم عطيل معاوي معروف معنا موسيقي؟ شكون من الأوائل اللي شجعوك؟
11: الحقيقة دارنا شجعوني وقفوا معايا، كانوا معناها في متفاهمين الوضعية، معناها ما قلقونيش كيف مثلا نكون مركز مع الموسيقى بركة أكثر من اللي مركز مع القراية. معناها كانوا متفاهمين يعطيهم الصحة، لسيدة نتاعي زادة اللي وقفوا معايا زادة وراوني كل شيء، وراوني اللي نجم يعاوني باش نقدم في الكارير نتاعي كموسيقي. دونك يعطيهم الصحة الكل اللي يعاونوني باش وصلت يعني فيه توا، وإن شاء الله واحد يزيد يقدم لي مخير
0: إن شاء الله. أول مرة وقفت فيها قدام الجمهور كيفاش كانت ردة الفعل؟ كيفاش كان القبول؟ الجمهور صفق من الأول وإلا لا؟ تحكينا على لي ديتاي هذوما. أول حضور ليك أمام الجمهور؟
11: أول مرة ما نذكر شنو صار، نذكر لي أنا قفت ولبني العرق وعزفت وعملت اللي ما نعرفش شنو عملت، بس تفقوا علي وعطيهم الصحة. لو كنت تاخذ الجمهور واحد يتمهمش ما عادش يعرف شنو ينجم، حتى كان عنده امكانيات محضر روحه 200% يلقى روحه كان 50%. دونك هذاك بالتجربه، هذاك علاش الفنانين الكل يقول لك ولا المغنيين يقول لك يشدني تراك، عادي يشدك تراك بعد تولي تحاول تطوع تراك هذاك مش يعطيك حاجة جديدة، يعطيك ايموشن جديدة.
0: أي. انت حكيت على التراك وحكيت على الفترات الصعبة شوية في حياة اي، قلت لك انت توا تحكي على التراك، خلينا نحكي على اللحظات الصعبة في حياة الموسيقار عموما وإلا الفنان. الموسيقار يتطور اكثر بالنجاحات ولا باللحظات هذيك بالتراك حسب رايك؟
11: يتطور بكل شيء. كل شيء اي لحظة في حياته مش تعدى هذيك مش تتبع له، مش تتبع حاجه، مش تخلي حاجه ما ينجم يستغلها هو انت، وكيفاش ينجم يستغل المواقف اللي صاروا له في موسيقته ولا في حياته. أي. يعني كل شيء نسحقوا له الباهي نسحقوا له الخايب زاد نسحقوا له الخايب ساعات نسحقوا له اكثر من الباهي خاطر هذاك يعطينا يحط لنا دي ليميت معينين يقول لك هذه الليميت نتاعك دونك انت تولي تحارب مع الليميت نتاعك شنو هي باش تحاول تطور روحك وتحاول تقدم بروحك
0: وفي لحظات التطوير هذه وخاصه كي تبدا الالحان مختلفه ويبدا مزيج موسيقي معناها ما بين الموسيقى الحديثه الموسيقى القديمه الموسيقى المعاصره الاختيارات نتاعك فما عمل فني يشبه لك كفكره كاداء كغيره فما عمل فني يشبه العطيل معاوي ولا قطعه موسيقيه تشبه لك اي أحكي.
11: هو الأعمال متاعي شبهولي كل عمل عنده مني بارتي مني أنا وفترة من اللي عشته أنا معناها كل معزوفة من المعزوفات فيها لحظات مني أنا النجمش يكون واحد كل شيء في عمل بركة خاطر ما زلنا ما عملنا شيء نحن تو قاعدين في دور الإنجاز كما يقولوا واحد قد ما يعمل ديما مازال ما عمل شيء
0: توا احنا نحكو على زمن الانفتاح الموسيقي الكبير خاصة زاد مع هيمنة بعض التقنيات الحديثة وغيرها كيفاش ينجم الفنان يحافظ على هويته من غير ما يغلق البيبان أمام التجديد وإلا تطوير العمل انتع
11: والله هي الهوية
0: الفنية
11: يجب يعرف روحه الساعة شنو
0: أيوة
11: يجب يعرف روحه شنو يحب شنو الهدف نتاعو من الموسيقى اللي يعمل فيها خاطر ثم نجمو نعملو برشا حاجات من غير هدف نجمو نعملو حاجات على الجو هكاكا الموسيقى ما تنجمش تكون كان على الجو يلزمك عندك يلزمك ثم رساله ثم حاجه تلوج عليها تنجم تلوج على روحك كيما تنجم تلوج على معناها الوجود نتاعك هنا شنو تعمل فيه شنو تنجم تطور من روحك ولا تنجم تطور من الميدان اللي انت فيه انا شخصيا ماذا بيا الموسيقى نتاعنا ندافع عليها نحن نحاول نفرجوها نحاول نظهروها تكون موجودة أكثر متواجدة أكثر في مهرجاناتنا وكان زلنا حتى في المهرجانات العالمية علاش يعني هذا هو
0: الهدف
11: الهجس نتاعي انا
0: قبل ما نرجع نحكوا شوي على المهرجانات وما دمنا نحكوا على التفاعل ونحكوا على الجمهور شنو الاحساس او طيل اللي تحب تخليها عند المستمع بعد ما يسمع الموسيقى نتاعك شنو هي الحاجه اللي تبحث
11: والله
0: عليها
11: انا ماذا بيا للمتلقي يقول والله هو عندنا موسيقى تونسيه انسترومنتال مزيان علاش نكونسوميو في موسيقى اخرى ونسمعوا في حاجات اخرين
0: ما تشبهناش
11: اللي هما ما يشبهوناش ما يشبهونيش معناه صحيح احنا منفتحين على العالم الكل صحيح ماذا بينا ناخذوا منه حاجات وما ناخذوش كل شيء معناه ما نكونسوميوش كان المستورد نجموا نعملوا حاجات نتاعنا ونسوقوا لهم وان شاء الله جاي خير
0: ان شاء الله جاي خير نحكوا شويه على المهرجانات والجوله جوله في الصيفيه كيفاش كانت عرض صدى الاطلس اللي كان حاضر في جويليا في مهرجان حمامات الدولي بعض العروض الاخرى كان تحكينا عليها شويه وتحكينا على العرض بيده مشروع صدى الاطلس
11: والله نحن عملنا 9 عروض الحق عرض في مهرجان دولي بحمامات وعرض في مهرجان بوغرنين الدولي وعرض في المهدية في ليالي المهدية والحمد لله فرحان بهم برشا معناها 9 عروض جاءوا هما وربعهم اما الواحد معناها قد ما يوري الموسيقى نتاعه وقد ما يعرض الموسيقى نتاعه للناس يوريها قد ما يبدا فرحان اكثر ان شاء الله نلقاو فرصه ولا فرص اخرين باش نزيدوا ندوروا به العرض ولا نعملوا حتى معناها تورني في تونس على شلاف في بلايص اخرين
0: هو العرض
11: العرض
0: اي هو العرض معناها تخدم خصيصا الجوله الصيفيه 2026
11: هو العرض اساسا هو اكتمال ثلاثيه انا بديت بعرض لقاء عملت عرض لقاء فيه مش عرض كبير عرض انسترومنتال فيه 6 أو 7 معزوفات عملته في النجمة الزهراء يقولي 2014 بعد عملنا زدنا عليه معزوفين اخرين وزدنا جربنا مع صديقتي فنانة رضا عبد الله، زدنا كبرنا العرض ووليت فيفا معانا وعملنا فيلين الأطلس اللي هو فيه أكثر من الأكثر معزوفات، وفيه فيه غناء لحنها أنا وغناء

0: فيها الصوت البشري كآلة.
1: اختيار الصوت
0: لذا
1: البشري لهنا في مختلف العروض، اعطي كيفاش جت الفكرة والاختيار، خاطر انت الاسامي اللي ذكرتهم ما شاء الله عليهم، معناها كل واحد عنده الطبع والتمبر نتاعه ما نختلفوش عليه، لكن اختيارهم كيفاش كان؟ كانت صدفة، كانت يقرب شوية للمشروع اللي تخدم فيه، الحاجات اللي تخدم فيها، كيفاش تم الاختيار؟
0: هو الاختيار تم معناها حبينا نشوفوا العبيد اللي نجموا نتفاهموا مع بعضنا،
1: اي اي اي
0: الزملاء اللي نجموا نتفاهموا مع بعضنا، الفنانين اللي نجم نتفاهم معاهم فنيا ولا موسيقيا، و دونك لازم الزوز هما اللي نجم نتفاهم معاهم على كل شيء، خاطر نحن نخمو نجم نقولوا كيف كيف
1: تشبهوا لبعضكم. اي
0: نحبوا نشبهوا لبعضنا، نحبوا ننجو، مانيش قاعدين نستهلكوا في الموروث الموجود، نحاولوا انطلاقا من الموروث ننجو حاجه جديده، ننجو حاجه جديده بلهجه تونسيه، معناها يا اما موسيقيا والا في الاشعار وفي كل شيء،
1: نعم.
0: معناها نحاولوا نسوقوا للمنتوج التونسي وللانتاج الجديد، مش نحاولوا نستهلكوا الموروث، خاطر
1: لغزي
0: باش
1: اي
0: يجي نهار اخر، باش يجي نهار اخر والعباد ماذا بيهم يشوفوا شنو قاعدين يعملوا الناس في
1: العباد،
0: 2020 ولا 2015.
1: الجمهور مل شوية من معناها الإذاعات، ويعني الحفلات اللي تكون تقريبا البرنامج الكل إذا كان ماهوش 90% راهو 98%، معناها منتوج ماهوش خاص، يعني حاجات كلها إعادات تونسية وإلا شرقية وإلا غيرها. نحكو توا فنيا، تقييمك أنت بعينيك أنت بأذنك أنت للساحة الفنية وللموسيقى التونسية وللإنتاج، خاصة الإنتاج التونسي الموسيقي التونسي 2026، شنو رأيك يعني في الإنتاج الجديد؟
0: والله الانتاج الجديد مش قاعد نشوف برشا في انتاج جديد الحقيقه، قاعد نشوف اكثر في استهلاك القديم، يعطيهم صحه العباد اللي قاعده ما زالت تنتج، الفنانين اللي ينتجوا يعطيهم الف صحه، خاطر صعيب الانتاج الناس قاعده تنتج على حسابها، ماذا بينا تتحرك اكثر العجله نتاع الانتاج، معناها يوليوا يملوا هما بيدهم انه لازم يكون عنده انتاج باش يكون متواجد على المسارح، معناها برشا من الناس برشا فنانين طلعوا على مسارح كبيرة بإنتاج مش إنتاجهم،
1: اي
0: العبيد فما ناس مستانسة ماشية باش تعمل جو، أما الهدف من المهرجانات الثقافية مش إنه نرضيو المشاهدين كهو،
1: عطاي
0: معناها
1: عطاي خلي خليك
0: أهلا
1: لحظة معانا، فقرة إشهارية وراجعين، خليك معانا.
2: إشهار مع أورانج، بوستي الرونتري بالأفروات،
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأفروات. عندك أورانج.
4: إشهار معاك غزوة مرايتنا،
1: موسين معكم مشوارنا ديما في صيفك على كيفك، ضيف الصيف الجيست نتاعنا اليوم عطيل معاوي الموسيقار اللي بعد سنين من التجربة. عطيل رحب بك من جديد، استقبل كل شيء.
0: عايشك عايشك.
1: بعد سنين من التجربة عطيل، والحاجة المشروع الحلم اللي مازال ربما يتعثر شوية، مازال ما تحققش، مازال تخدم عليه، شنو كان نجمو نعرفو؟
0: مازالوا برشا مشاريع راهم.
1: قولي ما خدمت شيء.
0: انا رايي الشخصي يعني مازلنا كي حطينا ساقينا في الميدان، معناها ديما واحد مازال يتعلم وديما مازال يطمح باش يعمل مخير، علاش ليه واحد يعمل حفلات في مسارح اكبر، في مسارح عالميه، علاش ما يكونش البر، علاش ما يكونش مشروع اكبر، معناها بفرقه كبيره، بفرقه اوركستر في الهارمونيك، علاش ما نعملش مثلا نجم نكونوا في مسلسلات، واحد يعمل موسيقى نتاع مسلسل.

0: بيت ولا موسيقى نتاع افلام، معناها ثم برشا، علاش ما تكونش ثم في رق، ثم حاجات افكار جديده مع التعامل مع فنانين توانسه ولا اجانب، علاش مش غنيات جدد، هما ان شاء الله ثم حاجات في القريب يخرجوا، ان شاء
1: فماش
0: الله ان شاء
1: تعاملات
0: الله ان شاء الله يكونوا موجودين.
1: اي فماش تعاملات قبل مع فرق مثلا هكا فنانين اوبيراليين، معناها اللي يغنوا الاوبرا، فما الفكرة والا لا؟
0: الفكرة ما فماش، معلش ليه نحن منفتحين للتجارب الكل، خاطر معناها الموسيقى ما فيهاش حدود، وكل شيء يمشي بالتجربة. نجموا نعملوا حاجات باهين، نجربوا قبل، نجموا نعملوا حاجات باهين، أفكار مع فنانين أوبراليين ولا مع فنانين راب ولا مع اي نمط موسيقي اخر، علاش ليه؟
1: نعم،
0: مانيش مفكرين على حتى فكره معناها.
1: انا حبيت نشكرك برشا، وخذينا من وقتك وقت البروفة وقيت، شكرا ليك،
0: والله
1: يعطيك الصحة.
0: نحن خارجين
1: اي
0: توا ماشيين، عندنا حفله في مدنين ان شاء الله.
1: موفق ان شاء الله في الحفلة هذه،
0: عايشك
1: وان شاء الله الاصداء ديما طيبة في مختلف المحطات وين ما تكونوا، تحطوا برحالكم.
0: عايشك، وان شاء
1: عطيل
0: الله ان شاء الله
1: معاوي،
0: تكونوا موجودين
1: الله
0: معنا ان
1: يخليك،
0: شاء الله
1: ان شاء الله
0: في الحفلات
1: ان
0: الجايين،
1: شاء الله على
0: وان شاء الله
1: الشيء.
0: نعملوا نزيدوا نقدموا، ولا نزيدوا حتى نزيدوا لبنة في الموسيقى التونسية
1: إن
0: ان
1: شاء
0: شاء الله.
1: الله، إن شاء الله، شكرا ليك، موفق إن شاء الله،
0: عايشك
1: إلى اللقاء.

أحلى لقاء تالا أحلى الموجات موجات إذاعة قفصة. حبيت نذكركم بنفس المسابقة نسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترنتوال 2026 بدأت نهار 21 أوت وقت شتوفة 3 سبتمبر 4 سبتمبر وإلا 5 سبتمبر 2026. ونذكركم بقائمة ذوق النغمة هذه القائمة الأولى.

على رمش عيونها وردة جزائرية سالمة، يا سلامة داليدا وعيبك عدنان الشواشي. هذه القائمة الأولى. القائمة الثانية المتحص على صوت 2 3 4 5 6 7 أصوات مبدئيا هي القائمة الفائزة. هات نسمع القائمة الثانية.

0: وكبرنا يا بي نجوى كرم وديعة صافية عند غزالي سر والكمون ألفة بالرمضان الهادي حبوبة من حبيبي أنا والكفوري نوال الزغبي. هذه القائمة الثانية نستقبل اتصال حاضر معنا. مرحبا.
1: السلام إيناس،
0: مرحبا مدام عايشة.
1: لاباس الحمد لله، تحية ليك فريق العمل معك هذا.
0: الله يخليك، شكرا ليك مدام عايشة. بشاركي معنا في المسابقة؟
1: لا لا، أولا القائمة فيها أكثر نصوت لها بخير غير
0: صوتي هي مبدئيا القائمة الثانية هي فيها 7 أصوات، والقائمة الأولى ما جاها حتى صوت لحد الآن.
1: لا
0: خنعتوها صوت.
1: لا الأولى
0: أي
1: حاب الصوت للقائمة الثانية. لا
0: للقائمة
1: تصوت
0: الثانية. باه شكرا ليك، يعطيك الصحة مدام عايشة.
1: مرحبا.
0: اتصال ليلتك زينة، إلى اللقاء. اتصال موالي. مرحبا.
2: ألو،
0: عسامة.
2: عسامة مساء الخير.
0: مساء الورد. مرحبا.
2: هاي خويا اختي من فضلك.
0: شكون معانا؟
2: زهرة ليلي.
0: زهرة ليلي، منين يا زهرة؟ زهرة تشاركي معنا في المسابقة ولا في ذوق؟ باه اعطيني تاريخ وقتاش يتم اختتام العاب البحر الابيض المتوسط. باه، وبالنسبة للقائمة ناهي اللي تختاره؟
2: بالنسبة للقائمة، القائمة الثانية.
0: القائمة الثانية، شكرا ليك مدام زهرة، ليلتك زينة، إلى اللقاء. اتصال موالي. عسلامة. مرحبا.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا. ميا رؤى. ميا
3: رؤى. رؤى
0: ميا رؤى، عجبك الاسم واللقب ميا رؤى. مرحبا رؤى.
3: نجي منك عسل.
0: الله يخليك، عسل جوابك إن شاء الله. ذوق النغمة، القائمة الأولى أو القائمة الثانية ولماذا؟
3: والله بس قبل أن نختار القائمة حبيت نقولك مسبقا كل عام وانت حي بخير يا أحلى مرأة في الدنيا.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. الله يخليك،
3: ماشي تسعد ميلادك.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. مازال بكري شوية أما على الوتر الحساس ضربتين. باي شكرا ليك، يعطيك الصحة. أعطيني القائمة أنا هي اللي عجباتك.
3: والله القائمة الثانية على خاطر فيها وائل الكفوري.
0: فيها وائل الكفوري، عاد انت تحبي وائل الكفوري؟
3: اي نحبه برشا.
0: باهي بتسمعي معنا ان شاء الله القائمة الثانية. شكرا ليك، يعطيك الصحة. تحية ليك ولكل المستمعين. اتصال موالي. مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا. وعليكم السلام سيدي.
4: عامك علي العلوي المتلوي.
0: علي العلوي من المتلوي. اجابتك يا عم علي؟
4: اجابتي الثانية، اجابتي نتاع تاع المدريات.
0: اي
4: 26 ميداليه.
0: لا ما اسالش على قداش من ميداليه، سالت وقتاش يتم اختتام العاب البحر الابيض المتوسط، واعطيت احتمالات 4 اليوم. باه، وبالنسبه للقائمه ناهي اللي تختارها عم علي؟
4: الثانيه.
0: شكرا ليك، ليلتك زينه، الى اللقاء. الو.
5: سلام.
0: مرحبا.
5: وبيك عايش فتحي بعزيزي سيدي بوزيك.
0: مرحبا سي فتحي، ربحت معانا ولا سي فتحي؟
5: لا لا ها ترشحت معنا ما ربحتش.
0: ان شاء الله المرة هذه تترشح معانا وتربح، علاش لا. يلا سي فتحي تعطيني الإجابة.
5: قول 3 سبتمبر.
0: اي
5: والقائمة الثانية.
0: القائمة الثانية، تحية ليك وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد، شكرا ليك، إلى لقاء. حبيت نسلم على سي محمد سعد عن طريق الفيسبوك، شكرا ليك، يقول من 21 أوت 3 سبتمبر، يعطيك الصحة أحلام حسني. القائمة الثانية والإجابة 3 سبتمبر، شكرا أحلام. نزيها حسني، ندون الإجابة لكن من غير اسم ولقب، نعتمد اسمك ولقب في الفيسبوك. رجاء ديما المستمعين كي تكتبوا على الأقل اكتبونا الاسم واللقب الموجود في بطاقة التعريف. سي محمد سعد من جديد، فاطمة علوي من 21 3 سبتمبر 2026، تحية لك وتحية لكل المستمعين. خرجين موسيقى مرة أخرى ورجعين إن شاء الله بعد موجز أخبار 7. الحلقة دي جي سيريا.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم.
3: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد رئيس غرفة القطبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بقبلي صالح حمزة بأن عددا كبيرا من الكتب المدرسية ما زالت غير مطروحة لدى القطبيين في ولاية قبلي، بالتوازي مع نقص في كمية الكراس المدعم رغم اقتراب موعد العودة المدرسية. رفع المركز الوطني البيداغوجي هذا العام حصته من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% سنة 2025 بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة. وذكر كريم داود المتصرف المفوض للمركز في مقابلة مع الإذاعة الوطنية بأن آلة الطباعة الحديثة مكنت المركز من مضاعفة حصته في طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وقال أنه تم حتى الآن توفير 94% من نحو 15 مليون و500 ألف نسخة من الكتب المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من اليوم، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في التوقيت الإدارية. تميز طقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل قبل تتكاثف السحب العابرة بأغلب الجهات. قال الجيش الإيراني إنه قصف بمسيرات منشآت أمريكية بالبحرين والإمارات. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
6: سيفك على كيفك.
5: على كيفك. على كيفك.
6: سيفك على كيفك.

0: صيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع الصيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وصحابك كيما يقولوها
0: جس.
4: الصيف ضيف ايامات يوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفما عبيد مقيلة متمتعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
7: سيفك على كيفك. جونا مازال متواصل مع أحلى الإيقاعات. وطبعا حبيت ديما نذكركم آخر الأخبار خاصة الأحوال. أحوال الطقس يخصنا خلايا رعدية اليوم محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية الوسط والجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية هذه الليلة، ثم سحب تكون عابرة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات، قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات لبحر في المناطق الساحلية. قليل الاضطراب إلى محل مضطرب. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 27 و 32 درجة، توصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. هذه فكرة حول أحوال الطقس. نهار سخون انهار بارد. هذاك علاش سألنا الـ AI الذكاء الاصطناعي ماذا قال الـ AI، لماذا ترتفع درجات الحرارة؟ هذه الإجابة.
8: سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. الحقيقة هي أن الأرض تدور حول الشمس على مسافة ثابتة تقريبا بين الصيف والشتاء، ولكن في الشتاء تصل أشعة الشمس إلى الأرض بطريقة مائلة، مما يجعل حرارة الشمس أقل إحساساً خلال أشهر الشتاء، وتنتشر أشعة الشمس المائلة على مساحة أكبر من سطح الأرض في الكثير من درجات الحرارة عند مرورها بالجو حول الأرض، مما يعني الشعور بالبرودة. أشعة الشمس تقطع مسافة أطول عند ميلها وتصل إلى درجة حرارتها الكاملة في الشتاء، لأن أقصر طريق هو الخط العمودي، وفي الصيف يكون العكس صحيحاً عندما تكون الشمس أكثر عمودية على سطح الأرض، مما يمنح الناس إحساسا أكبر بالحرارة، وتصل الحرارة إلى الأرض في خط عمودي على أقصى إمكانياتها، نظرا لأن سطح الأرض كروي أو بيضوي. فإن أكبر تأثير لحرارة الشمس يكون عند خط الاستواء، حيث تكون الشمس متعامدة تماما مع الأرض.

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
1: وين ما تسمعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. وقيت باش نعملوا طلة مرة أخرى على أخبار السبور معاك حيدر عون. مرحبا بك من جديد حيدر. حيدر مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك
1: ناس من جديد. عاد إليكم من جديد حيدر عون. مرحبا.
2: مرحبا بك ناس من جديد، تحية ليك وتحية لكل مستمعنا.
1: تفضل.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نجم الرياضي بالمتلوي وإدارة التحكيم ترفض طلب الفريق الاطلاع على تسجيلات غرفة الفار الخاصة بالمقابلة اللي جمعت الفريق بالنجم الساحلي في الجولة الثانية ذهاب من البطولة. إدارة نجم المتلوي وفي بلاغ صادر عنها اليوم أكدت رفضها لهذا القرار.

أسباب يأتي هذا القرار كما ذكرنا بعد رفض طلب النجم الرياضي بالمتلوي. بالنسبة للبطولة الويكند هذا باش تلعب الدفعة الأولى والثانية من مواجهات الجولة الثالثة ذهاب انطلاقا من 4:30 في كل الملعب. بالنسبة لنهار السبت في 15 أكتوبر نادي البنزرتي مع الأولمبي البيجي, وفي المهيري تقدم ساقيت الدائر مع نادي حمام لنف. لحد 6 سبتمبر 4:30 ترجي العاصمة يستقبل مستقبل المرسى, والنجم الساحلي في ملعب الأولمبي بسوسة يستضيف شبيبة العمران, وفي الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي مع أمل حمام سوسة. 4-16 سبتمبر في ملعب 7 مارس اتحاد بن قردين مع النادي الصفاقسي, أما يبدأ 4 المقابلة وتبدأ 4. والخميس 17 سبتمبر في باردو الملعب التونسي مع 4 مع النادي الإفريقي, وفي نفس التوقيت في مركب عبد السلام كازوز ترجي الجنوب ترجي العكارة يستقبل اتحاد المنستيري. نذكر ماتشات هذه مؤجلة بسبب المشاركة التونسية في المسابقات الإفريقية. 4 فرق يمثلون في الشامبيونز ليج وفي كأس الكاف, نادي الصفاقسي وترجي جرجيس في الكاف, وترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في الشامبيونز ليج. هاو نذكركم بالبرنامج نتاع مقابلات فرقنا بالنسبة لذهاب الدور التمهيدي الأول. في رابطة الأبطال نهار السبت 5 سبتمبر في رادس النادي الإفريقي يستقبل جوليبال مالي انطلاقا من 7 متاع العشية, وفي كأس الكونفدرالية نهار الجمعة 4 سبتمبر في المهيري ترجي جرجيس سيستقبل نادي دايمبرز السينيغالي انطلاقا من 4:30 أو 2:30 المقابل عفوا توقيت تونس. والسبت 5 سبتمبر في ملعب حورية بنيجيريا نادي ستارز النيجيري يستقبل نادي سباكسي انطلاقا من 4 متاع العشية. ذكر الترجي معفى من خوض الدور الأول لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. ونذكر زادة أن الاتحاد الإفريقي لكرة قدم الكاف قرر اليوم اعتماد تقنية الفار من دوري المجموعات, وبدأ فعلا في التجهيز لذلك مع أحدى الشركات الأوروبية المختصة في تقنية الفيديو الفار. باش نحكي على فرق الجهة ثم باش نحكي على المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. بالنسبة لسامك سرقفصة الفريق كان أعلن اليوم وأنه استعداد للموسم الرياضي الجديد, تم تعيين أنور أحمد وطارق بن نصر على رأس الإطار الفني للفريق الأكابر, كما تم تعيين اللاعب السابق سامي جلولي رئيسا لفرع الأكابر مع مواصلة لطفي المحمدي لمهامه كمرافق للفريق. وتوجهت الهيئة بالشكر إلى أعضاء الإطار الفني السابق على رأسهم سامي رضواني ونضال نصر وجسر طوالي على كل ما قدموه من جهود خلال الموسم الماضي. فريق غزالهم العريس يعلم أن الجلسة العامة العادية للفريق باش تكون يوم 4-9 سبتمبر اللي طبعا 10 متاع الصباح بدار الشباب 2 بيوم العريس, وسيتم خلالها تلاوة التقرير الأدبي والمالية. كذلك سيتم انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات اللي باش تشرف على الجلسة العامة الانتخابية للفريق. نحكي على الحصيلة التونسية في المشاركة المتوسطية. نبدأ بطبعا الرباع التونسي أيمن باشا اللي أحرز الميدالية الفضية لحركة الخطف لوزن 110 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو إيطاليا 2026, وجاء ذلك بعد ما نجح في تحقيق رفعة بلغت 176 كيلوغرام يجي في المركز الثاني بعد الإسباني ماركوس فلايكوس اللي جاء في المركز الأول وتوج بالذهبية برفعة بلغت 185 كيلوغرام, والبرونزية مشت للإيطالي سيمون أباتي برفعة بلغت 175 كيلوغرام. الميدالية هذه بالنسبة لأيمن باشا الرابعة لرياضة رفع الأثقال التونسية بعد فضية النتر والبرونزية الخاصة بالخطف لكرم بن هنية ضمن منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام, وبرونزية النتر لأي العوادي لمنافسات وزن أقل من 61 كيلوغرام. باش نعطيكم الحصيلة التونسية بالنسبة للمشاركة المتوسطية. ذكر زاد أنه الزوج التونسي سيدات المتكون من سلمى الذوادي وخديجة الكريمي أحرز الميدالية البرونزية في منافسات التجديف بقارب وزن خفيف ضمن منافسات البحر الأبيض المتوسط, وتحصل الزوج التونسي على المركز الثالث بتوقيت قدره 7:21.69 في معادة الميدالية الذهبية للزوج الإيطالي اللي قطع المسافة في 7:12.05, وعادت الميدالية الفضية في نفس الاختصاص لليونان ب 7:15.74. ونكمل كما ذكرت بحصيلة المشاركة التونسية إلى 26 ميدالية حصلنا عليهم بين 3 ذهبيات 10 فضيات و 13 ميدالية برونزية ب 178 رياضي. هذه ثاني أكثر عدد شاركنا به في الألعاب المتوسطية بعد تونس
2001

جوزنا 325 رياضي إن شاء الله الرياضة التونسية ديما تلقى في المحافل الدولية. هكا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء. وعيوني

أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. مش خليكم توا تستمتعوا برشا غنيات في ذوق النغمة. الإيقاعات اللي اخترتوها هي القائمة الثانية اللي فيها كلها فيها الديو بطبيعة إن شاء الله اختياراتكم الكل الأصوات الكل جت للقائمة الثانية من حبيبي أنا والكفورينا والزغبي عندي غزال السر والكمون ألفة بن رمضان والهازي حبوبة وكبرنا وديع صافي نجوى كرم. هذه القائمة اللي باش اسمعوها تو. حبيت نشكركم الناس الكل. قبل ما نشكركم نقول المستمعة زهرة زعلاني تلتحق أكيد بالقائمة وإن شاء الله عملية القرعة تصير نهار الخميس. سألتكم اليوم سؤال على ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 اللي انطلقت نهار 21 أوت. الوقتاش متواصلة؟ الإجابة صحيحة هي 3 سبتمبر 2026. زهرة زعلاني مترشحة اليوم 4/2 سبتمبر 2026. أنا مبقى لي أتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات مع أجمل تحياتي تحيات كامل الفريق. شكرا لزهر يعطيك الصحة. طهر الجبالي شكرا على إدير رضواني. كمال في الصندرة من المداخلات الهاتفية. سمر جاب عكرمي في عدد الحصينة. سحامة جلوسي في تقديمها. إلى اللقاء.

0: الثامنة ليلا باستوديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية جفصة انطلقت فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورة 36 بسهرة فنية، وتضمن برنامج اليوم استعراضا لعدد من الفرق تجسد الموروث التقليدي المميز للمنطقة، إلى جانب معارض في عدة منتجات فلاحية منها الزيتون. لتتواصل الفعاليات هذه التظاهرة إلى يوم الجمعة القادم بعروض الفروسية والسهرات الفنية المتنوعة. في إطار متابعة برنامج المراقبة والمكافحة المتكاملة لحشرة الأوركتاس، نظم المركز الفني للتمور بشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر زيارة ميدانية إلى واحة العودية واحد وواحة الظافرية بهدف متابعة مدى نجاعة المصائد الضوئية التي تم تركيزها والمخصصة لاصطياد هذه الحشرة. نجح فريق بالقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي ولأول مرة بالتكفل بحالة لجلطة قلبية عفى الله الجميع، وذلك بالتنسيق مع القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي، مما مكن من تسريع التدخل وضمان نجاعته وبالتالي المساهمة في إنقاذ حياة المريض. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي تسجيل نقص نسبي في كميات لحوم الدواجن إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن فقط. وفي تصريح أدلى به اليوم لأخبار الإذاعة الوطنية أوضح إبراهيم النفزاوي أن النقص المسجل لا يرتقي إلى مستوى الأزمة. تشارك تونس لأول مرة في فعالية الدورة الخامسة من الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض من 31 من أوت إلى 3 من سبتمبر الحالي، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي الدولي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات التونسية الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال والابتكار، لا سيما في الأسواق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. دخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة مع شن القوات الأمريكية بعد 185 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، موجة واسعة من الغارات على مناطق متفرقة في إيران شملت عدة محافظات في أوسع هجوم من نوعه منذ نحو الشهر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: معاك غزوة مرايتنا. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. التكنولوجيا تقرب الناس بخطوات بسيطة. اليوم بإمكانك تسافر وتبقى متصل بالعالم من أي مكان بنفس رقم هاتفك من غير ما تضيع التواصل. كيفية استعمال نفس شريحة هاتفك في بلد أجنبي؟ أهم الخطوات اللي نقوم بهم قبل ما نسافروا لاستغلال الشريحة في الخارج. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: مرحبا مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم كيفاش نستعمل الشريحة نتاع الهاتف سيم، هذيك البيوس، كيف نسافر لبرا من خلال استعمال تقنية وسيلة التجوال اللي اسمها رومينج، كيف نسافر لبلد أجنبي. برشا ناس ياخذوا شريحة جديدة من بلد المستقبل، لكن احنا باش نوروا لهم كيفاش يستعملوا البيس نتاعهم، كسوا نتاع اي مشغل لهنا في تونس نجم نحافظ على البيس نتاعي نستعملها. اول حاجة باش نعرفوك شنو الرومينج ولا التجوال. التجوال هي خدمة تمكننا من استعمال نفس الرقم ونفس البيوس شريحة خارج البلاد عبر شبكات الاتصال في البلد اللي باش نمشي له. يعني ما نش باش نستعملوا الريزو وإلا الشبكة، لكن باش نستعملوا فقط الرقم، نحافظوا فقط على الرقم. شنو يعني هذا؟ يعني الشركة وإلا شبكة الاتصالات الموجودة في البلد المستضيف هذيك باش تعطيك الحق استعمال الشبكة نتاعها من خلال الرقم نتاعك اللي مشيت به. شنو باش يمكنك؟ باش يمكنك من المكالمات الهاتفية، إرسال الرسائل واستعمال الانترنت، لكن عبر الشبكة الأجنبية. الشركة الأجنبية هذه لازمها تكون متعاقدة مع الشركة الوطنية. معنى كيف ناخذوا تينيزي تيليكوم، إذا باش تعمل رومينج لبرا يلزم تكون الشركة نتاع البلد المستضيف متعاقدة وإلا متفقة مع تينيزي تيليكوم باش يتعمل رومينج نتاعها. كيفاش نقوم بالتفعيل؟ أنا مثال خارج الهاتف نتاعي نحافظ على نفس البيس، كيفاش نقوم بتفعيل الخدمة هذه؟ قبل السفر، معناها قبل ما نخرج، ندخل لبارامتر الإعدادات نتاع الهاتف نتاعي ونفعل خيار داتا رومينج. داتا رومينج دي آ تي آ رومينج ولا تجوال البيانات. نتأكد من الشريحة مفعلة دوليا مع شركات الاتصال الخاصة بك، يعني نتأكد مثال تينيزي تيليكوم اللي هي متعاقدة مع والمفاعلة دوليا مع شركات المستقبلة. وفي بعض الحالات مثال في شركات نتاعنا ثم كود ندخلوه في التليفون مثال إتوال مع بشنوة، هذك يمكن من تفعيل رومينج. النقطة المهمة برشا في الحكاية هذه، الناس كلها تتصور اللي هي باش تكون نفس الثمن كسوا في المكالمات وإلا في الانترنت. العملية ما هيش مجانية، بطبيعة باش يخص عليك فلوس. المكالمات باش تكون أغلى من العادي برشا، الانترنت باش تكون مكلفة مقارنة بالانترنت اللي هنا في البلاد. هذاك علاش لازمك تراقب الاستهلاك نتاعك، لازم تشري بطاقات تمكنك من باش تعمل شحن الرصيد نتاعك، وحاول تستعمل الشبكات الواي فاي الموجودة في البلد الآخر وتقص تعمل مود افيون باش تمكنك من محافظة وتقليل التكلفة خاصة إذا تستعمل رومينج. خدمة التجوال رومينج حل مهم للبقاء على الاتصال أثناء السفر، لكنها تحتاج استخدام ذكي لتجنب الفواتير المرتفعة خاصة مع ارتفاع التكلفة.
5: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
4: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
7: لحباب الليلة مع عازفين وأساتذة في الموسيقى، سهرية الفن والطرب على موجة إذاعة قبصة بداية من العشرة.
4: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
8: تحية طيبة، مرة أخرى تجمعنا ترانيم الحرف وتجاويف اللحن. رحلتنا الأسبوعية في ترانيم اليوم نحاول التوقف فيها عند سؤال دواعي الكتابة: لماذا نكتب؟

يقول الصحفي الجزائري مصطفى غازي في سلسلة أوراق مجيبا عن هذا السؤال: لحظة الكتابة حالة فريدة بخصوصياتها، متفردة في طقوسها، وليس من باب القصد أننا نكتب في أكثر الأحوال لنكتسب صفة كاتب، بقدر ما نخرج في لحظة مخاض عسير ما ذاق به داخلنا بدافع أو آخر، ونعيد بذلك صياغة الواقع بشكل جديد، نعيش التجربة بموهبة زرعتها فترة أو وجدت حسا مرهفا وعطاء متدفقا وذوقا فنيا رائقا، تتناغم وخامات مخيال مبدع ووعاء لغة طيعة مرنة وقدرات معرفية وتجارب حياتية ووعي ولا شعور في ثنائية توأمت التركيبة النفسية في علاقة بالمكتسبات اللغوية، مهادة للتميز في معانقة حرف يطعم جوع الرغبة في أعماقنا ويلامس عتبات متعة في منتهى الانتشاء وتحليق في فضاءات ملهمة تفجر الأنا بدواخلنا فنحوك من اللاوعي عوالم ساحرة مبهجة، ويرتد صدى واقعنا بلغة عمقها متاهاتنا فتلونه عين فنية عاشقة للجمال، نكتب للفرح كما نغرس قلما في قرار مكين من أنفسنا، أين نحث الألم على الرحيل ونحاول أن نوجع بصماته فتمحي، نكتب لأن في ذواتنا شيء لا يقبل التجاهل ولا يعرف اللامبالاة، لهذا نجد أنفسنا ملتصقين بالإنسان الذي هو نحن، فنحمل على عاتقنا عبء أحزانه ومواجعه وفواجعه، ونرقص في محافل انتصاراته وأفراحه، ونشد بأقلامنا على نفحات تطلعاته ليعانق صفوة إنسانية منزهة من كل ما يعكرها ويمارس وجوده في ظل مقوماتها وقيمها، نكتب وفي داخلنا توهج واحتراق لنمد دروبا نورانية وننصب منارات في ظلمات اليأس، فثمة نحن نرسم طريقا يعيد الإنسان من التيه إلى نفسه.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك غزوة مريتنا.
2: هكذا تبدو الكتابة تفاصيل وطن لا ورق، ونحن لا نكتب اعتباط بل نكتب لأن بيننا وبين حروفنا علاقة عشق لا تنتهي. نكتب لأن الكتابة عالم حر جميل لنرسم بسمة ونمسح دمعة. نكتب لنجد ذاتنا وترتاح ضمائرنا. هناك أقلام تكتب لصناعة المحبة، هناك أقلام تكتب مجرد كلمات، هناك أقلام لها القدرة في نفس الوقت على أن ترسم لنا أروع الإبداعات.

أقلامنا تعبر عن روعة ما تحمله أفكارنا، ما تحتضنه قلوبنا، فنجد أصابعنا تكتب تعبيرات جميلة تخرج ما في قلوبنا من معاني، نعزف أجمل الألحان، نكتب أصدق الكلمات، أرق ما يمكن أن يكون بينهما هو ما نسمعه بمحبة لكل منا، وتر يعزف عليه يخرج مشاعره في شكل كلمات تدخل القلوب وتحاكي القلوب. سنبقى دائما نكتب فعل الكتابة محاولتنا لإبقاء الأنا فينا وتحدي النسيان. لحظة الكتابة فصلت بين تاريخ الإنسان وما قبله، تاريخ أعلنه بلا تردد أنه باقٍ.

يجيب الدكتور أحمد خالد توفيق كذلك عن سؤال الكتابة: لماذا نكتب بأفاق جديدة للسؤال؟ لماذا نكتب في خانة الإنجازات؟ كيف تركنا بيتنا القديم؟ كيف انتقلنا من مدرسة إلى أخرى؟ لماذا نكتب؟ كيف اكتشفنا خداع الآخرين؟ هل نخبئه أم نهرب منه؟ كيف تصرفنا بأول يوم بالجامعة؟ وكيف تصرفنا بشجاعة عندما أجبرتنا الظروف على أن نسلك طرقا لا نحبها؟ كيف نحضن بعمق حزن صديق ولا نقول ذلك بالأحضان والدموع، بل نقولها أحيانا بالكلمات قد يقرأها وقد لا يفعل؟ لماذا لا نضع في خانة الخبرات تحديدا كيف صبرنا على غياب الأحباب والفراق؟ كيف سامحنا خذلان البعض بل نكتبه في دفاتر عادة نخبئها؟ لماذا لا نضع في خانة المهارات الصبر والسماحة والثبات والقوة رغم الألم واليأس؟ الشهادات والأوراق أقرب إلى الحائط من ذاتنا، هذه المواقف وحدها هي التي صنعتنا، لذلك أحببنا كتابتها إن عدنا لقراءتها أو لم نفعل.

نحن نكتب لنملأ الخواء ونحطم القبح لنوزع الضياء في هذا العالم ونتسلق سور الوجود بسلالم اللغة. إنها الطريقة الأنجع للتعبير عن ذواتنا وإماطة اللثام عن الثقل الإنساني لنقايض شراسة الوقت بلطافة الكلمة وزخم الرؤى ونور الفكر. عسى أن نضيء الجانب المظلم للعالم بتلك المخيلة الواسعة لإنشاء حياة أخرى قادرة على استيعاب شتى حواسنا. هكذا كتبت هدى الهرمي الكاتبة التونسية، وفعلا رائع ما قالت.

اكتبوا لنقرأ ودعونا نكتب حتى يقرؤون. نعم تشبه العملية الغرس، فالكتابة كالزراعة تثمر وتزهر وتملأ براعمها وبواكرها الفضاء، فتحلى بنا الحياة وتحلق بنا الكتابة عاليا كالفكر والهوامش. هناك يكون الإنسان بديدن وعد مضطرد التطور.

لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب الحباب. لمة الحبايب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل، معايا نهاد الداني.

0: التاسعة ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف اليوم وزير السياحة سفيان طقي رفقة ولي توزر شاهين الزريبي وبحضور ممثلين عن الهيكل الإدارية والمهنية المعنية على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت لمتابعة سير النشاط السياحي بولاية توزر والوقوف على تقدم المشاريع والتدخلات المبرمجة إلى جانب متابعة أبرز التظاهرات المبرمجة. استعدادا لانطلاق السنة الدراسية والجامعية القادمة، قامت الشركة الجهوية للنقل القوافل بصيانة وصول الحافلات المخصص لولاية سيدي بوزيدة، وذلك لتأمين نقل مريح للتلاميذ والطلبة إلى مختلف المؤسسات المدرسية والجامعية. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية، فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. جاء ذلك لدى إشرافه اليوم على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. تمكن المركز الوطني البيداغوجي من رفع حصته هذا العام في طباعة الكتاب المدرسي ل 20% مقابل 11% سنة 2025، وذلك بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة وفق ما أفاد به اليوم المتصرف المفوض للمركز كريم داود. في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، علما وأن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح مندوبيتها الجهوية خلال التوقيت الإداري. هدد اليوم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها والحاق الدمار بواشنطن. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الصهيونية إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام العاشرة ليلا بستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة العاشرة ليلا للأخبار. بداية هذه عناوينها: بولاية قفصة تواصل فعالية مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورته 36 وعروض الفروسية والموروث التقليدي أبرز الفقرات المبرمجة. نجاح أول عملية تكفل بمصاب بجلطة قلبية عفى الله الجميع بالمستشفى الجهوي بالفوار من ولاية قبلي بالتنسيق مع خدمة الاستشارة الطبية عن بعد. المركز الوطني البيداغوجي تمكن من مضاعفة حصته من طباعة الكتب المدرسية لهذا العام بفضل آلة طباعة حديثة. إيران تهدد باتباع استراتيجية حرب جديدة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. تفاصيل هذه النشرة: بولاية قفصة تتواصل فعالية مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورته 36 بسهرات فنية متنوعة، وتضمن برنامج اليوم استعراضا لعدد من الفرق تجسد الموروث التقليدي المميز للمنطقة، إلى جانب معارض في عدة منتجات فلاحية منها الزيتون، لتتواصل فعالية هذه التظاهرة إلى يوم الجمعة القادم بعروض الفروسية والسهرات الفنية المتنوعة. طارق عثمانية مدير المهرجان يتحدث للأخبار.
5: المهرجان انطلق أمس سهرة الفنان جنجون، اليوم عندنا الاستعراض كل ما هو موروث وتقليدي لسيدي عيش، عندنا فرقة النحاسية الجحفة، المحفل فرقة جولاب مشاركة معنا، وعندنا برنامج دخلت الفرسان سيدي عيش، وعندنا معرض للزيتون ومعرض للطماطم ومعرض للفستق وللوز. الليل عندنا سهرية مع الشاب بسام انطلاق من الساعة 10، غدا الخميس 3 سبتمبر عروض فروسية انطلاق من الساعة 5 مساء، في الليل عندنا مراوحة شعرية وذكر البدوي، يوم الجمعة 4 سبتمبر صباح من 7 ل 9 عروض فروسية، والعشية من 5 ل 7 عروض فروسية، والختام باش يكون مع سهرة الفنانة تيليقف.
3: في الجهات أيضا وبولاية توزر يبلغ عدد التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية بالجهة الابتدائية والإعدادية والثانوية أكثر من 24 ألف تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة خلال السنة الدراسية الجديدة. هذا وتتواصل استعدادات المندوبية الجهوية للتربية بتوزر لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف. محمد العروسي الطالب المكلف بالإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية يقدم التفاصيل.
6: بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 تضمن مندوبية جهوية للتربية بتوزر على عدد 50 مدرسة ابتدائية يأمها 12,180 تلميذ، ويقوم بتدريس 929 معلم ومعلمة، في حين أن المدارس الإعدادية والمعاهد وعددها 27 مدرسة إعدادية ومعهد، بما فيها الإعدادية التقنية تضم 11,877 تلميذة وتلميذ، يدرسهم 1,051 أستاذة وأستاذ، مجموع فصول في المرحلة الابتدائية 595 فصل، في حين أن المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي يتضمن 457 فصل، بما مجموعه المندوبية الكل 1,052 فصل. إطار التربوي وقع تحديد الحاجيات والانتهاء من الحركة، نعمل جاهدين على أن تبدأ السنة الدراسية بصفر شعور، وهذا ما تنكب عليه مصالح وإدارات المندوبية الجهوية للتربية. في العموم ليس لدينا إشكاليات في مستوى الأساتذة والمعلمين، فهي سبب الدراسة هذه الحركات.
3: تواصل جمعية حلم البراءة للتوحد بقبلي استعداداتها لاستقبال منظورها في 15 من سبتمبر الجاري في ظروف طيبة، حيث انطلقت خلال المدة الفارطة عملية التسجيل. هذا ما أكده رئيس الجمعية شاكر شغيب في تصريح لمراسلة الإذاعة من ولاية قبلي مجد عمارة، وتطرق في تصريحه أيضا إلى أبرز الإشكاليات التي تعاني منها الجمعية والمتمثلة أساسا في عدم توفر وسيلة نقل لفائدة منظور الجمعية.
7: الاستعدادات حثيثة لاستقبال منظورينا في أحسن الظروف إن شاء الله يوم 15 سبتمبر بداية العودة المدرسية، توفي عملية التسجيل والترسيم منظورينا تلامذتنا. كل الاستعدادات كانت جيدة لاستقبال وليداتنا في ظروف طيبة، لكن الظروف اللي تبقى دائما تعيق نشاطات وليدات الجمعية هي متمثلة في النقل، وهو مشكل ومعرقل خلي الوليدات دائما في اضطراب في عملية التواجد داخل مركز الجمعية، لذلك هو مشكل قديم جديد. إن شاء الله مع السلطات المحلية والجهوية حاول نذلل هذه الصعوبة ونوفر ظروف في عودة مدرسية قادمة أكثر ظروف طيبة، وإن شاء الله عام دراسي موفق للجميع.
3: نبقى دائما بقبلي، حيث نجح الفريق بالقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار ولأول مرة بالتكفل بحالة لجلطة قلبية عفى الله الجميع، وذلك بالتنسيق مع القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي، مما مكن من تسريع التدخل وضمان نجاعته وبالتالي المساهمة في إنقاذ حياة مريض. المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكني يقدم أكثر تفاصيل.
8: تم بالمستشفى المحلي بفوار أول مرة التكفل بجلطة قلبية بالقسم الاستعجالي باستعمال الميتاليز مخصص للجلطات، وتم التدخل بالتنسيق مع قسم أمراض القلب الجامعي بالمستشفى الجهوي بقبلي بالاستعانة بالاستشارة الطبية عن بعد، مكن هذا من اتخاذ قرار طبي وتدخل في الوقت المناسب. تم نقل المريض مباشرة بواسطة وحدة الإسعاف الطبي المتنقل الجديدة التابعة للمستشفى المحلي بدوس، اللي عزت خدمات الإسعاف الطبي المتنقل لفئة مواطني ولاية قبلي بصفة عامة ومواطني القطب الصحي الثاني يهم دوز الفوار معتوك بصفة خاصة. التدخل الناجح هذايا يجسد أهمية التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية بقبلي، تنسيق اللي صار ما بين الفرق الصحية بالفوار دوز وقبلي هو مكن من تسريع التدخل والتكفل بالحالة، تقديم العلاج المخصص للجلطات القلبية قبل الإيواء، ضمن استمرارية التكفل بالمريض أثناء نقله، تحويله في أحسن الظروف الى قسم امراض القلب الجامعي بمستشفى الجهوي بقبلي مواصله العلاج نتاعو. يبرز هذا النجاح اهميه البرنامج الجهوي التكفل بالجلطات القلبيه ما قبل الايواء، ونتيجه التكوين المستمر للفرق الصحيه خاصه فرق الاسعاف الطبي المتنقل، الى جانب المهارات اللي قاعدين نكتسبوا فيها الفرق الصحيه باستغلال الوحده الجديده للمحاكاه اللي هي تعتمد تقنيات حديثه، وهذا من شانه يعزز جاهزيه الفرق وسرعه تدخلها.
3: في الشأن الوطني، دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتوجات الفلاحية، فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. جاء ذلك لدى إشرافه اليوم على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية. وأكد الوزير بالمناسبة أن الاستثمار الفلاحي لم يعد يقتصر على الرفع من الإنتاج والإنتاجية، بل أصبح مطالبا بالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامة القطاع. كما دعا وزير الفلاحة في هذا الصدد إلى مزيد تحسين الإحاطة ببعثي المشاريع الفلاحية والإنصات إلى مشاغلهم والتسريع في دراسة ملفات الاستثمار ومعالجة الإشكاليات العالقة، إلى جانب إيلاء أهمية أكبر لمتابعة المشاريع المصادق عليها إلى حين دخولها حيز الاستغلال. كما أوصى وزير الفلاحة بمزيد تطوير آليات الإحاطة بالشباب والنساء الباحثات خاصة في الجهات، بما يساعدهم على الانتقال من فكرة المشروع إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ والاستدامة. تمكن المركز الوطني البيداغوجي من رفع حصته هذا العام من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% سنة 2025، وذلك بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة، وفق ما أفاد به المتصرف المفوض للمركز كريم داود في مداخلة اليوم مع الإذاعة الوطنية. وقال إنه تم حتى الآن توفير 94% من نحو 15 مليون و500 ألف نسخة من الكتب المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد. كما بيّن أن المرحلة الابتدائية تستأثر بالحصة الأكبر من المطبوعات بنحو 12 مليون نسخة نظرا لارتفاع عدد التلاميذ في هذه المرحلة. المتصرف والمفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بيّن أيضا أنه يجري توزيع الكتب على المستوى الوطني عبر 6300 مكتبة تتعامل مباشرة مع المركز أو فروعه في الجهات. خصص اجتماع مجلس الجامعات المنعقد اليوم لاستعراض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية 2026-2027 في أفضل الظروف. وتطرق المجلس والذي أشرف عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيدة إلى نتائج عملية التوجيه الجامعي والمعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف مسالك واختصاصات التعليم العالي. كما تم خلال الاجتماع تقديم المنصة الخاصة بالتعليم العالي الخاص التي تندرج في إطار تعزيز الرقمنة والحوكمة وتطوير آليات متابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتنظيم مختلف العمليات ذات الصلة. وتم كذلك تقديم المنصة الخاصة بتسجيل الطلبة الدوليين التي تهدف إلى تبسيط وتطوير إجراءات تسجيلهم ومتابعة مسارهم بما يعزز انفتاح مؤسسات التعليم العالي التونسية على المحيط الدولي ويدعم جاذبية منظومة التعليم العالي. في أخبار العالم، هدد اليوم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسس واشنطن وإلحاق الدمار بها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الصهيوني أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. إلى ذلك أكدت باكستان اليوم استمرار انخراطها في جهود إحلال السلام بشأن النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وذلك رغم التصعيد الحالي بين الجانبين معربة عن أملها في عودتهما إلى طاولة المفاوضات مجددا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن بلاده تراقب الوضع عن كثب، معبرا عن قلق باكستان الشديد إزاء التطورات الراهنة في الحرب بين طهران وواشنطن. عالميا أيضا، أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح 22 ألف شخص خلال 7 أيام الماضية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان جراء تصاعد النزاع في محافظة قيسان. وحذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان من أن استمرار العنف في السودان ما يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم، لافتا إلى أن السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق أفادت بأن نحو 22 ألف شخص نزحوا خلال الأيام 7 الماضية جراء تصاعد القتال. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية قفصة تواصل فعاليات مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورته 36 وعروض الفروسية والموروث التقليدي أبرز الفقرات المبرمجة. نجح أول عملية تكفل بمصاب بجلطة قلبية بالمستشفى الجهوي بالفوار من ولاية قبلي بالتنسيق مع خدمة الاستشارة الطبية عن بعد. والمركز الوطني البيداغوجي تمكن من مضاعفة حصته من طباعة الكتب المدرسية لهذا العام بفضل آلة طباعة حديثة. نقطة ونهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وعماد الغرس في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
9: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. معاهم تحلى سهرية
10: العائلة والأصحاب
9: لمة الأحباب.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا وعسلامة. مرحبا بحبيبنا الكل وباصحابنا الكل وبالناس اللي اختارت انها كالعاده تكون حاضره معنا في لمتنا ولمتنا ما تحلى. كان بيكم بمتابعتكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. مرحبا بيكم وين ما كنتم، كيف ما اخترتم انكم ترافقونا، كانكم في الدار فما نسيمه محلاها. ان شاء الله هكا هذه باش تكون بدايه الانفراج وفاتحه الانفراج ان شاء الله هكا الليله بدون مكيفات ما نسحقوش فيها للكليمة. كيكم في الطريق ان شاء الله ثنيتكم زينه وتوصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قازينها. كيكم في الخدمه كيفنا، الله المستعان للجميع. لمتنا الليله باش تكون لمه موسيقيه كلها اساتذه نتاع موسيقى، ناس تعشق الفن وتعشق الاله وتعشق الموسيقى. حتى النص الليل نحبكم تبقوا معنا تشجعونا. مرحبا بكم الناس كل كيف ما انتم وكيف ما اخترتم انكم ترافقونا. يلا نبدا معاكم واهلا وسهلا بحبيبنا الكل. Yeah.

0: معاهم رحلة سهرية
1: العائلة والأصحاب
0: لمة الأحباب.
2: حبايب 24 دقيقة بعد العشرة، مرحبا بكم الناس كلها، نعاود نرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا زيدا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. وخليني نبدأ الرحب زيدا بضيوفي وبضيوفي، إن شاء الله فما ضيوف أخرين زيدا باش يكونوا حاضرين معنا تباعا. به منين باش نبدأ؟ يلا أنت بنت الدار، خلينا نبدو الأستاذة الموسيقى ياسمين جبل. أهلا وسهلا، مساء النور،
3: على الاستضافه.
2: يعيشك
3: ويعطيك الصحه، بصراحه تشجع برشا في الفنانين.
2: يعيشك يعيشك. نقربك الميكرو شويه، يقولوا لي
3: ياسمين جبلة، استاذ تربيه موسيقيه، ندرس بالعداديه حي سرور. بالمناسبه نحيي زملائي وتلامذتي اللي يسمعوا فيا، ان شاء الله يسمعوا فيا. اكيد يسمعوا فيا،
2: اكيد يسمعوا فينا.
3: وكهو
2: هكا صوتك سمح ولا قالوا لي فما صوت
3: ان شاء الله.
2: هم قالوا لي جالي ما هوش بعيد عليك، راهو هذاك علاش قلت انا يا بعد. اكيد متاكد،
3: اكيد جدا،
2: اكيد اكد معناها
3: قالك
2: هي راي لمتنا عائليه بخلاف انكم كلكم زملاء معناها في نفس الخدمه. احنا عنا زاده كيف عائله لهنا، معناها زوجك سعاد فهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا
2: يا استاذ موسيقى زاده وعازف، مرحبا.
4: هاي الاستضافة الثانية هذه على التوالي. كومبار هزا حيو من خلالها سي عماد كان شكرني على الاستضافة وقال لي مرحبا بيك.
2: اي فرح بيك يا عماد.
4: فرح بيك يوم صفية ويعاود قال لي زيد عاود حكينا على الماكلة.
2: حكينا برشا على الماكلة، توا باش نحكوا برشا موزيكا اليوم. ياسمين اكول في الدار ولا لا؟
3: شيء كبير. شيء كبير أكل ويتشرط. لا بالعكس.
2: طيب مدام هويام أهلا وسهلا، مرحبا بيك. يظهر لي هذية زيدة كيف ماشي أول مرة.
3: ماشي أول مرة.
2: أنت كنت زيدة ضيفتنا وإحنا كنا ضيافك زيدة كيف. فشكرا زيدة كيف على قبولك الاستضافة ويعطيكم الصحة. فما ماكم جايين وحدكم، معناها مدام عائلة يزم جيبوا الصغيرات معانا ولا ما لقيتيش حتى حل آخر. أما فما حنين صوتها فيها صوت معناتها هذا من عندك الصوت؟
3: هذا من عندي انا ومن عند
2: باباها. هم موسيقيين زيد، حتى هم كل واحد فيهم في دومينه. ها
3: عاطف سلطعود وانا يوسف
2: قانون،
3: استاذ
4: قانون ناس على اي. وزكريا مغروم بالايقاع وخاصه يحب البطري. وقال لك نحب شكون الاستاذ تحب تحيي؟
2: شكون
4: استاذك تحب تحيي؟
5: عمي رشدي.
2: اي تحيه كبيره لي حنين، شحوالك؟
5: لاباس.
2: سافا لاباس. قولي لي انت هكا فرحانه وحسيتك هكا منبهره بالاجواء نتاع الاذاعه، اول مره تجي انت بحذانا ولا؟
5: اي
2: عاد المره الجايه عادي، هيا بحذانا. عندنا برنامج فيه هكا صغيرات اللي يعزفوا واللي يغنوا. هاي سي عاطف جيبها معانا. اي محلاه، عندنا برامج نتاع صغيرات.
4: هات نعود نجوا.
2: اي محلاه فرحانه.
4: شي
2: اكثر حاجه عجبتك انت تو؟ علاش متحمسه وفرحانه الفرحه هذيك كل؟ قولي لي.
5: مش تغني؟ عن بالي أول مرة تشوفي ميكرو.
2: علاش أول مرة تشوف ميكرو؟ قد يلزم الطفل ديما يعطي الكلمة الأخيرة تبقى ليه. باه مالك، هي أصغر واحدة. نبدو بك أنت حنين.
4: لكن سيدي واحدة عدني
2: مريومة. عسلامة. مرحبا. هي جات عندها غنية حتى هي زادة باش تغني هنا. هنشوفوا العائلة الموسيقية شنو يخرج منها الليلة. ما شاء الله عليه عايش. يلا نبدو بحنين باش تنحل المومات تراك نتاع الراديو. نبدو بحنين. هاي شنو باش سمعينا حنين لو
5: زين نعيدك؟
2: يلا هانا كلنا نسمعوا فيك، واللي يحب يغني معاك يغني معاك. زاد اقربي لي لك الميكرو بركة باش صوتك يبان بالقدام زين. ايوه
5: جينا نعيدكم في العيد بنسألكم

0: Atune, atune, atune serem.
1: Bravo!
2: هوي شرايك في صوتها؟
1: ما شاء الله عليها بيباركيها شيء من ما
2: لا يستغرب
1: ما شاء الله الام موسيقيه والاب موسيقي كيفاش تحبها تكون ربي يبارك
2: توا حنين انت مغرومه بالغناء معناه مغرومه شكون اللي غرمك بابا ولا ماما ولا التلفزه ولا وحدك وحدك شيء ما عندكمش حتى تفضل عليها ومن عند ربي الموهبه من عند ربي قولي وشنو هي الاغاني الاخرى اللي تحبي تغنيها وانت هكا تحبي نهار اخر تشاركي في مسابقات تاع غناء وكل شيء ولا
0: عندي غنيات عندي غنيات معناها عندها معنى
2: ولا
0: ولكني نسيتهم تمكن نذكرهم
2: وقت وين تذكريهم قولي لي ارفعي صبعك هكاك انت داخله سنه ثالثه عم جاي
1: ثانية
2: ما شاء الله ما شاء الله
3: زدت اخذت جائزه بطلة من ابطال القراء
2: ما شاء الله ايوه
3: يشكروا فيها معلمين والجوري اللي حضر لهم اللي حضروا لها قالوا عندها قراءه معناها جهوريه وعندها ستيل معناها فاصون تقرا بيها التكست العربيه جميله معناها بكم بهرين
2: بيان سور يلزم وين تبدا فما موهبه يلزم ان
3: نشجعه
2: زكريا فيش بطل في الايقاع زكريا
3: في حاجه اخرى
2: ولا وريت مريم هي تقول كان لاحظت وانتم تو هي صغرونا مريم صغرونا اما وقت لي حنين تغني هي فما يتوقع لها ريتي الايقاع ضربات اليدين هكايا نتاع واحد يتبع
1: فيها الشيء يجري في الدم ومن غير لا يحسوا بيه
2: ما اي صغيرين مازالوا ما اي سنين كيفاش معناها عائله موسيقيه كيفاش معناها كيفاش تتعاملي معاهم مع
1: استاذ موسيقى متزوجه بالعود وهو متزوج بالقانون
2: معناها كل واحد وآلته
1: كل واحد وآلته جو كما تعرفيه غناء وحب للموسيقى
2: تغنوا في الدار معناها عاملين
1: والله ساعات نحشموا والله والله شنو يخشى شبينا احنا يعني
3: قالت لينا غناء بالدار
1: شيء كبير
2: حتى كي معناها هكا يصير هكا نقاش ولا حاجه بالموسيقى كل شيء مسجات تعدرا اي ترادو بالموسيقى
3: اوبيرا اوبيرا عرفتك بالاوبيرا
1: اسمع هي تعبر على غشها بالقانون ويحاول يرضاها بالعود
2: هذيك هي باش تحبي نبدو واش حبي نبدوه بالعود ولا بالقانون
1: حبيت
2: ولا
1: بالمناسبه ما دامني
2: قولي
1: مادام موجودين بحداك لهنايا حبيت استغل بصراحه

0: خصيصا للمناسبات النسائية فقط دون اختلاط. وبطبيعة الحال مرحبا بالناس الكل.
1: وعندك فكرة انه هويام زيد عندها سحر الهويام زيد.
0: سحر الهويام بطبيعة الحال
1: معناه فرقة موسيقية زيدة هم ولوا توا لا توندونس معناها سختو معناها انه تحسيها ولت هي الديفولمون تاع كل مراه تونسيه في الدار حتى بخلاف معناها الاعراس ولا بخلاف المناسبات ولا حاجه هكا نادي
2: فوالا المشكله فاشني هاد اختي راهو نساء ما نضبطوش ريتي بالحق باش يتلموا صعوبه كبرى في انها بحكم المشاغل والخدمه وكذا وكذا وانا قلت لك ديما نحس هالتو مازال التابو الحكايه معناها فرقه نسائيه معناها تعب كبير باش توصلي تكوني عناصر قاره تعب كبير كبير
0: اصلا حنايا ناقصين عنصر نسائي موسيقي ناقصين مقارنه بالبلايص الاخرى مناطق الاخرى خاصه الساحليه ناقصين برشا
1: ان شاء الله بدايه خطوه
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: والله انا حبيت الفكره هذه خاطرك تعرفي ثم معناتها نساء محرومات من الغناء خاصه في العائلات الملتزمه بالاخص ناقصين برشا حتى هما حتى عندهم الحق باش يفرحوا
1: اكيد اكيد
0: انا حبيت الفكره هذه اول فكره معناها موجوده في قفصه حبيت ان شاء الله تمشي
1: ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
0: وبالمناسبه ذي حبيت نسمعكم حاجه هكا في الاجواء هذه
1: نسمع حاجه في الاجواء هذه ومحلاها كي تبدا لما زاد نسائيه هكا بعد التعب نتاع القضيه والخدمه وتكون محلاها
2: تحسها ديفول مو للنساء معناها المراه كي تجي ديفولي
1: ديفول ها
0: باش نسمعكم شيلوني اهل الشمايل
1: هي انت اخترتي الاله هذه من القرايه والا كيفاش معناها في قرايتك
0: التيم نتاع الفرقه
1: لا لا يعني نحكي على الاول معناها قبل الفرقه وقبل كل شيء معناها انت
2: هي قانونجيه
1: في قانون القانون
0: ونعزف شوي على آلة العود شوي على آلة الاورج
1: شوي
0: نغني شوي حبيت نستثمر اللي عندي هدايا في حاجه معناها تفيد الناس
1: يلا خلينا يلا نسمع مع بعض.

0: برافو.
1: قولي لي صوتي لا صوتك محلي صوتك
2: مع العناصر اللي معانا نقول ربي لاباس
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: اجمل الاصوات نحب نذكرهم تو ميساج
1: ايناس واكرام
2: ايناس ديسي اكرام ماهيش معانا
1: اها
2: ايناس هي عندها ميول اخر ونحترم رايها ايناس ديسي خلود بن عثمان نجوى عمار وبطبيعة الحال انا وعوذ بالله من كلمة انا ياسمين جبل الله ان شاء الله يا ربي ماذا بيا زاد تكون معنا عناصر اخرى في البدايه ان شاء الله والقادم خير ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله القادم خير
2: عندنا صفحه بطبيعة الحال ما قلت لكمش على اسم الجروب دفوف الفرح بما انها دفوف ايقاعيه الات ايقاعيه دونك سميتها دفوف الفرح ان شاء الله ديما فرحانين يا رب ان شاء الله
1: حلو العنوان لا هي توا في معنى اساتذه الموسيقى عندهم عناوين حلوه برشا فيها ايقاع فيها فن فيها حلوه برشا معناها في سحر الهيام والا زاد في دفوف الفرح حلوه برشا هيام كي تبدا هكا مثلا امراه

0: احنا عندنا ما شاء الله برشا استاذات موسيقى في بالي،
1: ما
0: فماش الفكره معناها هكا انكم تتلموا الكلكم في عمل يبدا كل واحد يعطي الاضافه اللي عنده، كل واحده واحده في القانون، واحده في الدف، واحده في
1: والله ماذا بينا
2: يعني الافكار
1: والله ماذا بينا. اما شنو وريتي تحسي راي الميولات مختلفه، فهمتي؟ فما شكون مثلا يميل كان للطرب،
0: اي فما الناس منعوا مشروع مثلا في كل شيء.
1: ان شاء الله ان شاء الله هاي ياسمين معايا تنبرمجوا
2: ان شاء الله، والله ان شاء الله
1: زميلات
2: الكل علاش لا نكونوا جروب معناها يمثل قفصه،
0: اي زميلات هكا وتبدا ناس معناها عارفه اكاديميا قاريه وعارفه شنو هي الطبقات.
1: هو برنسيب هذاك اللي يصير راني هذوك ما كل واحده تمشي تعمل وحده اون برنسيب ويا حبه هذا اللي
0: يصير اللي يصير ان شاء الله ان شاء الله. سي عاطف غلبوك غلبوك النساء معناها؟
3: لا انا غير بروحي واحد
0: لا يظل جيعان ولا
1: مش الحقيقه متعشاش
3: اليوم متعشاش ما تغديت كسكسي سمع
1: ما تتعشى
0: صح وفر يروح في وحده يروح يتعشى
1: تعرفي
0: ما فيش موسيقى العشاء
1: رجعتينا الايامات الفاق يا حسن تعرفي رانا كنا كي تعود عنا هكا ريكري ولا ساعة ما نقروهاش ولا هكا مش كيما الجامعات الأخرى معناها يزروا روحهم ويخرجوا، حنا لا كنا في الانستيتيو متاعنا تعرفي نتلموا مع بعضنا يا غناء يا جو معناها ريتي أيامات بصراحة لا تعاد، أيامات الفاك متاعنا لا تعاد
0: محلاها هي كلمات هذوكم متوى تقولي يا
1: مصاب نرجع
2: والله كأنها أمس
1: شفتي ما تتنسيش
2: مصاب
1: مستحيل
0: معناها على فكرة تعرفتوا على بعضكم خليني تعرفتوا على بعضكم في معهد الموسيقى وإلا كيفاش
1: المعهد العالي للفنون الحرفة
0: وعاطف
1: عاطف في البروموسيون لفنان
3: جكروا كبير عليهم كبير عليهم انا راني عامل موسيقى مدامني فيزياء ميتريز انا راني عامل استاذي نتاع
0: فيزياء
3: عام بريباراتوار انا با مارشي وبدلت من بعد أستاذية نتاع فيزياء ونفس علوم فيزيائي من بعد عودت كي رجعت من مستير شجعني بالمناسبة عمر ولد عمي معنا عمر رواشد داير كان يخدم في معهد الفنون والحرف ومن بعد خرج من الوظيفة العمومية وعمل مشروع خاص شجعني هو قال لي عاطف انت باهي في الموسيقى والكل وليت هاي مغرمي بالحق معناها يا خرج
0: معناها ما تعرفتوش على بعضكم معناها في
3: تعرفنا غادي على
0: في المعهد هذا كيف كيف
2: خطفني وخطبته من غادي ما كنتش نعرف حد شيء خطفني هو وخطبته مكتوب
1: يا حسره والله يا
0: حسره مكتوب يا حبيبي ما هو المهم المكتوب
2: ربي دوم العشرة
0: إن شاء الله يا رب
1: كانوا الكوب الكوب البرزين في الفاك هم ياسمين وعاطف كانوا الكوب اللي عليهم الأنظار كل
0: كنتوا حديث حديث المعهد
3: لا فما برشا لا كنت فما برشا احاديث مش حديث مبارك
1: شوفي هو راه تبدا بيجمعهم الفن اول حاجه تجمعهم هي الفن ومن بعد هانا بشوي بشوي الجروحهم الارواح اللي
0: نسجلت كونوا عائله
2: الحمد لله
0: يتناقشوا بالموسيقى يتصالحوا بالموسيقى يتكلموا بالموسيقى
2: والله يتناقشوا يهز روحه ويخرج الحق ناس ملاح
0: ايوه
2: كثرت عليه شويه انا
0: ليامات هذيا
2: ضغطت عليه شويه
0: حتى هو
2: راجع على هو مش مقصر معايا الحقيقه في الامور هذه
1: هي الحياه
2: هكاهو
0: الحمد لله هيا سي عاطف شنو باش نسمعوا من عندك ولا معاه في الغناء ولا حنين نجمي مع بابارا وتغني زيده كيف كيف ها نجمو
1: تحب
3: نعملو
1: حاجه
3: نعملو هذيك الغنية نتاع الصغار شويه على بمناسبه المولد النبوي الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعملو الغنية نتاع الرسول هذيك
4: قمر
3: هاي
4: قمر
0: هاي حنين معاك في الفرقه النسائيه اي حتى هي سويت ما شاء الله هي
1: زلة شويه

0: يعطيك الصحة حنين حنين. ويلعب الغناء، حابة حابة حابة تواصل شجعها مع توا معناتها. مانيش نحكي كأستاذ موسيقى وأستاذ موسيقى عائلة موسيقية، لا نحكي كأم معناتها
1: الله يخليها هي وميولها ذاتي بتواصل بالفن، بتواصل تحب هي معناها قلتها مخليتها على راحتها بكل شيء حنين. مفيد في قرايتها برك هذيك
0: هذيك لولا بيان سور. اي اي اها هويم الصغير معناها في العمر في عمر حنين الوقت باش تسقلو باش تحطها على ثنية صحيحة معناها في ال
2: أيه. هو ديجا لمحال الغرام والمواهب تكتشف من أقل من عمر حنين. ما إلسوفي أنت اكتشفت موهبة صغيرك وليت هماي الحكاية كما قلت لك ما تغصبيش عليها معناها ما تكبشش فيه أعملها أعمل أيه. خليها على راحته وتبقى تتبع فيه أيه. تبقى تتبع فيه وأمام طوم تحاول زادة تنحي لها الموهبة مهما كان رو أبار حتى الفن حتى أي حكاية معناها ماذا بيك تمشي مع صغيرك تفهم صغيرك شي يحب وأنت ديما تكوراجيه خاطر زاد العمده راهي الاساسيه على الام. انا ديما نعرف الامهات عليهم ياسر هكا اما العمده الاساسيه على الام. فما امهات تقول لك لا ديما انا نحكي فيها ونعاود كل وين تستضيفوني، فما امهات اخرج من القرايه ادخل القرايه اقرا اتيود ارجع اقرا اللي هي ذيك اخي بحاجه في الحياه. كي تعود هكا تلقى صغيرك عنده موهبه غناء موهبه عزف موهبه حساب ذهني كما عملنا المره اللي فات خلي الصغير وتشوفه روكي يرجع للقرية يرجع بإيفور أكثر
0: إيفور أكثر ورغبة أكثر قبيلة حكيتوا لي على الذكريات معناها كنت قلت محلاها الليامات اللي في المعهد الموسيقى وكل شيء أكثر معناتها فك اللمات الموسيقية وكل شيء أكثر غنية هكا توك جيل بالكم وإلا في فك ليركريك ما قلتش شنية الذكريات أبرز الذكريات وأبرز الغنيات اللي تتغنى
2: مين أكثر غنية اللي غناها معنا عادل المزوزي تتفكرها اكذب عليك اكثر غنايه تعرفي وين نتقابلوا نشدوا كان اكذب عليك وقت معنا حسن احمدي نوجه لهم تحيه ونوال الطاهر وكل محلاهم بالحق اعز صحبه غير الله غالب فرقتنا
1: ظروفك
2: اما وين نتقابلوا يا بنتي غير هيا اسمع حتى جماعه معنا جماعه البوزار سيبوا كل شيء هم يبدوا يرسموا لبرا واحنا نغنوا لهم فهمتي
0: تشجعوا فيهم على الرسم اي اي
3: ما غير بتخزلني هذا انا منيش معهم
2: اي هو كان هو شايف
0: روحه
3: لا مش معهم انا جي ناس
0: هي اللي عندها ياسمين هي اللي عندها المعلومه الصحيحه
3: معهم ولا مش
1: معهم عزم ممتاز على قلت العود
3: انا نحب الموشحات وكذا مش
1: وديما تلقيه في ركنه ويغني وحده
3: ونغني ولا الناس بالعود شنو نغني
2: كان شايف راحه علينا عاد كم فاكر منه والله لكن اكثر منه والله
1: لا لا
2: الحق ايامه ما شاء الله كنت معانا مدام جواهر زاد لي
1: مدام جواهر
0: اي مدام جواهر
1: هذا
0: محلاها مدام جواهر يعطيها اي اي
2: ما شاء الله جولي
3: يعطيها الصحه على الماكله برك شيء كبير
0: عندها البون فيبل نتاعها يظل الماكله في الدار
1: والحقيقه نحب نقول لك الحقيقه
0: قولي لي
1: والله الحقيقه هو ماهوش اكول راه الحقره اما هو يحب
0: أما حكايتها هي موزيكا
3: مثلاً يحب بربي والله تصور أنت راجل في قفصة مثلاً عايش عندي يمكن يجي مدريش يجي ستة ولا سبعة شهور مكليتش كعب بريك مثلاً
0: عايش من رمضان عدا بها
1: إن شاء الله إن شاء الله بقدر تقصير منك إن شاء الله بقدر تقصير رمضان الجاي بقدر تقصير طيب لأن بريك
0: تقصير منك هذا رهو
2: من المرة وشبعان بالفن
1: نسيت حاجة ما قلتهاش
0: لا
1: انا نسيت حاجه
0: انت قولي لي شنو الحاجه
1: هي
0: كنا نحكوا على التركينه اللي كان شادها في المعهد هكا ويدند
3: مش حاطه نغني معاه مصريك كذب عليك
2: هو فاهم اكثر منا كانت
3: هو لا سيرتو الشرقي الحقيقه العربي ما عنديش اما بالمناسبه نجم نعمل حوايج تاع يا سلمى خوتي البدويه مثلا
0: هي
2: مش تفكرهم
3: هي خي ما تفكرهم
2: شوي مش برك
1: مش مشحات نتذكرهم ونحبهم مازلت نحبهم
0: أكثر غنية تحبوها زوس كيكوب القبل معناها في الجامعة ولحد الآن ما زلت عندها أثر قداش لها الحكاية
1: قولي
0: قداش لها
1: 2009
0: 16 أكثر
1: 16 سنة
3: لا قبل حتى 2009 في بالي 2008
0: بعملية حسابية للصغار
2: 2010
3: 2011 2011 2011
0: لحظة وقتاش تعرفتوا على السؤال
1: 2011 تخرجت
0: وقتاش تعرفتوا على بعضكم فين عم
1: تعرفنا على بعضنا في 2009
0: ياسمين انت ابقي ثبت تاريخ زواجكم وقتاش وقتاش بالوقت
3: في بالي
1: نقول لك انا
0: خليها خشوف
3: وقتي لا ما تحشمنيش هو بينتوز تاريخ زواج
0: هاي.
3: هو معناه يتزامن معك الاحداثك نتاعك البرج اللي تعمل له ذاك في امريكا
2: باش مكمل شوف
1: تاريخ زواجنا 9 سبتمبر
3: هاي.
0: هي انا جايب لك الانفجار هو هو مقمر في الانفجار تاع البرج
3: ليش سبتمبر هذا احداث
0: اي 11
3: احنا وقت قبل تقريبا هكاك يعني
0: جايب لمرة صحيحه معناها ايوه موسيقي بامتياز رومانسي
1: بامتياز ان شاء الله ربي يخليه لي يا ربي
2: امين يا رب
1: بالمناسبه نحب نقدم تحيه لدارنا الكل ويسمع فيه الكل
0: يسمعوا فيكم تحية ليهم الكل
3: حماتك حابة تسمعك ما عندهاش
1: حماتي العزيزة
0: بس غدوة تسمعها عادي مسجلة هي
1: إن
0: شاء الله يا ربي ربي يشفيها
1: خجلتها توجع فيها شوي وعمي كيف كيف بابا وامي
0: إن شاء الله ربي يشفيها
1: تحبني الكل وتعرفني الكل وتعرفني سنجاب الله الكل تحية ليهم
0: تحية كبيرة لي نرجع بكم ليامات الجامعة في انتظار ضيوفنا
2: ايه حاسه روحي كيك العزول ريتي
0: في عائله وانا جايه انتم اصحاب في الجامعه واخرى وهي فرصه باش تعاود حتى اذا كان يتعاود اللقاء وتتعاود الفكره
3: جميلة
0: حتى
3: ما بيناتكم ايه والله انا عجبتني بالحق فكرتك المره اللي فاتت قلتي لي اول شيء صح حتى العنوان نتاع البروجرام ياسر جميل ومعبر سامبوليك
0: لمت الحباب
3: لمت الحباب وقلتي لي بون وقت اللي كنا بحث الجوار قلت لي ان شاء الله المره الجايه باش نعمل لمه موسيقي والله فرحت انا حيت عرب اما قلت لك تمنيتك راهو استوديو كبير ياسر ورانا كيما نقولوا
0: لمه كبيره ان شاء الله ومازالوا عندنا ضيوف ان شاء الله باش يلحقوا بينا
3: البروجرام قلت بالك تشد 3 و4 سوايع وتبدا كيف اجواء والله العظيم
0: نجيبوا تسمح
2: العائله
0: الموسيقيه الكل معناها ان شاء الله علاش لا ان شاء الله احنا تو باش نخلوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار ومن بعدها باش نرجعوا باش نحكوا باش نغنوا وباش ننشطوا ذاكرتنا شويه زيدا كيف كيف هيام وعاطف في انتظار وياسمين في انتظار ان شاء الله زيدا ضيوفنا اللي باش تكون فما ايقاعات اخرى يظهر لي باش نبدلوا الايقاعات اخرى يلا مرحبا بكم لمت الحباب حتى النص الليل.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: 11 ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أشرف وزير السياحة سفيان طقي رفقة ولي توزر شاهين الزريبي يوم الأربعاء على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت لمتابعة سير النشاط السياحي بالجهة والوقوف على تقدم المشاريع والتدخلات المبرمجة إلى جانب متابعة أبرز التظاهرات. وتم خلال الجلسة استعراض المواعيد السياحية القادمة وفي مقدمتها الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية بتوزر إلى جانب متابعة نسق الاستثمار السياحي بالجهة في المجال السياحي ومجهودات النظافة والعناية بالبيئة والوقوف على تقدم الأشغال بموقع عنق جمل. بولاية قفصة تتواصل فعالية مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورة 36، وقد تضمن برنامج يوم الأربعاء استعراضا لعدد من الفرق تجسد الموروث التقليدي المميز للمنطقة إلى جانب معارض في عدة منتجات فلاحية منها الزيتون. لتتواصل فعالية هذه التظاهرة الثقافية إلى يوم الجمعة القادم بعروض الفروسية وسهرات الفنية المتنوعة. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها بأن أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي راغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بإمكانهم التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم، وذلك بداية من يوم الخميس 3 سبتمبر على الرابط الموضوع للغرض. احتضن مقر الاتحاد التونسي لصناعة التجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة يوم الأربعاء الدورة الأولى من المعرض التعليمي والتجاري صالون العودة المدرسية، وحمل اليوم الأول للتظاهر التي تتواصل إلى غاية 5 سبتمبر طابع واللقاءات والتبادل والاكتشاف حول موسم العودة المدرسية بحضور عدد من الفاعلين في المجال التربوي والمهنيين وشركات والمتدخلين في المنظومة التربوية، كما جمع أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. هدد اليوم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة الأمريكية بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها طهران في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسس واشنطن وإلحاق الدمار بها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الصهيوني أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: معهم أحلى سهرية
1: العائلة والأصحاب
2: لمة العائلة ولمة الأصحاب. وهذه هي نجم، هذه هي شنو نجم نقوله عليها، لمتنا موسيقية، لمة عائلة ولمة أحباب ولمة أصحاب. وفما هكا مشاريع برمجت في الكواليس تقولي يا ليتنا رانا تلمينا لينا برشا قبل المهرجانات وقبل الواحد، رانا عملنا حاجة هكا
3: إن شاء الله. كبيرة
2: لمة كبيرة ومحلاها لمكم ما يسالش. أنا نبدو بالواحد هكا إن شاء الله ديما هكا من المؤمنين في الخير. قبل ما نخلو المجال لزملائنا من قسم الأخبار، قلنا إنه شنية الغناية اللي تفكركم هكا ككوبل، معناه شنية الغناية تفكركم في الأيامات المعهد والأيامات متاع الخطبة والأيامات الشرارة الأولى بخلاف أحداث
3: 11 سبتمبر.
4: بالنسبة لي أنا الحقيقة متاع ربي الذاكرة متاعي ما تفونكسيونيش بالطريقة ذيك،
2: أي
4: وانا ما نتذكر مثلا نذكر كي سداتني في دارهم كسكسي وكذا بالحم.
2: هذه الميكرو يا عاطف يتذكر كل حاجه فيها الماكله.
3: تعدت على روسنا برشا وذكرتنا برشا اغاني.
2: اها
3: ما فماش اغنيه
2: معينه معناها،
4: اما فما احداث نهايه ساعات معناها ماركونت، معناها ولا ان ايفينمون ماركون في الحياه، كيما مثلا العسلة ذيك اللي تشوفي فيها حنونة
2: حنين، هاي صاحبة الصوت،
4: هاي هي بنتنا معناها البكر، وهي جتنا بعد معناها سنوات نبه ربي، بعد سنوات من الانتظار من الزواج بقينا 7 سنين أنا
2: والحمد لله.
4: الحمد لله يا رب. فأمها معناها عملت غنية جوست أنايا معناها ذبتها شوي بركة، ما هي عملتها أمها في الأصل، بقيت مغروم بها الغنية ذيك معناها نحبها ياسر، معناها تجمعنا غنية على حنونة
2: على حنين. أي
3: عرفت
2: باهي نسمعوها شوية.

0: حنين هكا تسمع فيهم بابا وما ايش قاعدين يقولوا لك وكل شيء فيك ذي ما يبش تبقى معاك حياتك الكل من بعد صغيراتك هكا عندك صغيرات هكا تقولي لهم راهو انا بابا وماما عملوا لي غنيه سبيسيال مو لي انا نكتبوا هذه حتى واحد ما عندك كان انت
1: زكريا غنيه زكريا غنيه مريم
0: اي باهي وش ما يتغشوش علينا زاد اي محلاها ياسر ايموشنال وهي البنوته زاد كليت ومره تاثرت مره تخزر لباباها مره تخزر لامها فرحانه في بالك انك انت معناها محظوظه انه عندك باب وام كيف هكا في بالك ولا
2: انا فرحانه خاطر عندي باب وام موسيقيين
0: الزوق وعملوا لك غنية تو نحكوا في الغنية وما دام احنا نحكوا على الغناء سي نسيم العبيدي اكيد تعرفوه الكل ورئيس جمعية قدماء الموسيقى كيف كيف زيدة برديف هو حاضر معانا عبر الهاتف حبينا ان يكون حاضر معانا لكن اكيد ان شاء الله جايت برشا سي نسيم اهلا وسهلا مساء النور
3: مساء النور
0: مساء الانوار مرحبا
3: شكرا على الاستضافه وعلى الدعوه وعلى اللمه الحلوه هذه
0: نعيشك
3: احنا كنا شرف اول حصه هي كانت فرديف معنا
0: اي
3: الله الله كنت نسمع في حاجه حلوه برشا طبعا شيء مثال يستغرب
0: اي من حنين كان يسمع في حنين اي
3: نحب نحيي كل الضيوف الكرام معك
0: يعيشك ربي فضلك لما موسيقية نقصاتك سي نسيم لما موسيقية بامتياز
3: هم الغرب هم يكفوا يوفوا معك يا سيدة تبارك الله ما شاء الله معك محترفين معناها في الموسيقى وهذا اللي ينقصنا مش في اللمات الحلوة هذه تحية إلى كل مستمعي وفي إذاعة قفصة وكل فريق العمل معك أستاذ
0: عايشك ربي فضلك
3: ما نعرفش خويا لطفي جاء ولا
0: لا سي لطفي مازلنا نستنوا فيه سي لطفي حبيت هكا نستنوا فيه إن شاء الله هيكون حاضر معانا قبل ما نكملوا وإحنا هكا برنامجنا ولمتنا على كل كي تلك اللمة هذه وأنا أنا مش نقولك حاجة راهم قاعدين هكا يتفهموا على على حاجة في الضيف عاني قلت لك هاني قلت لك انا يا هبل اي هو يم صاحبه الفكره تتخمم في حاجه هكا اي اي اي
3: سلوية من نزله تحيه زاد خاطر تعاملت معها وهي راهي دخلت خرجت معنا في الجمعيه دير
0: اي
3: الاستاذ يم انسان راقي جدا في تفكيره في معناتها في علاقاته في التعامل مع العباد استاذه محترفه بيتم معنى الكلمه معناها وهذا ما هوش غريب على نساء بلادي كيف كيف معك الأستاذ الموسيقيين معنا أكيد بس احنا أتمنى ترى معنا زاد حتى من المسرح شكون مسرحيين
0: هكا حبينا اليوم اليوم هم فرحانين على شيء هي لما موسيقية معناها فيها كل سيدة تاع الموسيقى اللي يعزف كل مرة هكا نعملوا لما أخرى تكون لما موسيقية لما مسرحية لما قدماء ايه
3: نعرفك أستاذ نهاد ما شاء الله عليك إن شاء الله أستاذ أنا كما تعرفيني أنا ديما نحاول أن نجد ونطور ونعمل حاجات جديدة ونعمل حاجات جديدة لملاء لأنه الموسيقى سورتو الموسيقى الوترية احنا في حاجة لها في دنيتنا في وقتنا تو نبعد على الصخب والكل تو يجو بحذاك الأستاذ وطفي زاد كيف كيف هم من مما تبقى من الموسيقيين الوتريين في ولاية قفصة هم عاملين نواة مع تنادي في المركب الثقافي بنو منظور الناس تخدم بحرفية وتخدم بحبة وتخدم بغرام كما كنت نسمع تو الأستاذ ما شاء الله ناس يخدموا بغرام ما هوش نتاع عرابا ولا نتاع يلوجوا في الكلمة الحلوة وفي اللحن الحلو وطبعا إذا كان يكون أستاذ موسيقى ولا محترف في الموسيقى ولا إنسان مغرب بالموسيقى أنه يخرج كم حاجة الحلوة
0: أكيد وأنت ريت ما نعرفش إذا كنت بعطنا من الأول ولا سي نسيم وسمعت صوت حنين ولا سمعت صوت حنين البنوتة صغيرة عم جاي سنة ثانية سمعتها ما سمعتهاش نعاود نسمع لك شوية يقولي إن علاش نعرف انك انت مهتم زيدا حتى بالصغيرات وتعلمهم من الموسيقى على اصول اي خل نسمعك مرة اخرى ترى يلا حنين سمعينا الاغنية اللي غنيناها المرة الاولى يلا جينا نعيدكم يلا
4: تحبي غنية اخرى
0: نعمل غنية اخرى فما حتى مشكلة
4: لا لا
0: اش تحبي؟
4: تحبي لا لا
2: ما عرفتش
4: لا نحطي
0: غني اش تحبي غني على راحتك المهم انا سي ياسين باش يسمعك تعطيك راي هراوه اه يلا
2: جينا نعيدكم في العيد بنسألكم ليش ما في عنا العياد ولزيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانا عم تحلم عم تحلم الأيام ليش ما في عنا

0: أعطونا أعطونا أعطونا السلام.
1: برافو
2: برافو سي نسيم. حنين عم جاي سنة ثانية ابتدائي رايا
3: ما شاء الله. ما قلت لك هذا شيء مثالي وهذه شبلة من ذاك الأسد.
4: بارك الله فيك سي نسيم. ربي يبارك فيك.
3: مرحبا تشرفت معرفتكم.
2: يعيشك سي نسيم.
3: نتقابلوا في لقاءات معناها
4: إن شاء الله بقدرة
2: ربي إن شاء الله
3: ونشوفوا نعملوا حاجات برشا حاجات خاطر ممكن برشا حاجات ممكن عرفت
2: كل شيء ممكن ما دام اللمه موسيقيه كل شيء ممكن. انا قبيله نسمع
4: انا مجهوله قبيله خاطر سمحني حتى كان يتكلم نسمع فيه قال نبعد شويه على السخب وعلى العرب وفعلا معناها فما شكون فينا ما فما شكون العرب معناها تمثل لها جزء ما بين قوسين من قسم تاع ما يورد رزق. انا واحد من الناس
3: اللي
4: اي اي تو نوجه معناها تحيه صغيره من خلال اغنيه هكا نتاع يمكن دقيقة
2: من تحية لسي نسيم.
4: هاي تحية من إنتاجي يعني من لحني من لحني
2: يعني. لحني هاي بيه نسمع
4: تحبي تاوع البلاصة
2: اي ما دابا سي نسيم يسمع فينا مالا هي تحية لسي نسيم يلزم هو يسمعها زاد
4: الشعر هو اللي شعر من قبلي سي عبد الخالق حاجة هكا مش شعر معروف ياسر غير طولت عليه المدة

0: معناها معناها الكلمات تحية كبيرة للشاعر يلزمنا نلوجوا عليه الشاعر سي نسيم.
1: والله حاولت نتصل بيه أكثر من مرة زعم بالشارك به في مهرجان الأغنية في تونس مية الغالب ما قداش نتصل بالشاعر وما لقيتش كيفاش نكملها الأغنية خاطر يلزم تأداها أداها صوت كما نحب أنا معناها يا إما سي مدام ياسمين يا إما يا مدام خلود معناها عثماني معناها حتى هي أستاذ تكنيك دوشون زادة وصوتها جميل ويعجبني اي ولا نجوى ولا نجوى زاد عنده صوت جميل جدا كانت معانا زاد علم والكل كانت معانا هاجر قاسم عثماني من القيروان جميل جدا معناها صوته اظن هم اللي نجموا يادوا لي واخذ رانا احنا رو اي اي احنا
0: باش نسمعوا بعضنا
1: احنا معناها كنا كل معناها مش ناس كل انا اللي ميم طالون حتى احنا في الموسيقى فما شكون يعزف بالكدا فما شكون عنده مهاره تواصل فما شكون عنده صوت في حاجه باهيه فمش كون عنده صوت في حاجه اخرى فمش كون يفهم الطيور
0: لازمنا نلوجوا عليه الشاعر
1: ان شاء الله تكون عجبت سي نسيم
0: سي نسيم رايك
1: يا ربي يبارك لك
2: مشكور جدا ربي يبارك لك ان شاء الله
1: يعيشك يعطيك الصحه
0: يعيشك يعطيك الصحه
2: انا نقول محلاكم هو ديما نقول كلمه يا استاذه عندنا مثل سمح ياسر من جاور العطاره
1: فح
2: ديما نقول جاور واللي عنده طيبة القلب وطيبة الكلمة وطيبة التعامل هذوما الفنان بالحق
1: ربي يبارك فيك
0: ربي يبارك لك
2: تو كيما كنت نسمع الأستاذ تو أغنية كيف هذه علاش مش موجودة البر
0: صحيح والله صحيح محلاها الكلمات نتاعها وقديش قوية كلماتها وقديش
1: مش إنتاجي الوحيد راهو أمل كله في الظل الإنتاجات يلا غالب تو تواتي و
2: علاش
1: نحب نعرف شنو السبب والله هي مجموعة من الأسباب معناها يلزم مدام نهاد معناها يحب لها
0: حصة أخرى بأسباب السي نسيم إن شاء الله هكا إن شاء الله يكون فما تواصل ما بيناتكم علاش لا علاش نعرف إنه الأغاني هذية وإلا هذية الحاجة اللي أنت تحبها برشا وتخدم عليها برشا مهم جدا وخاصة كي يبدأ مثلا شاعر ما يلزمه يتعرف
1: لا هو شاعر معروف رانينا ملحن منيش معرفة ما هو شاعر معروف
0: الغنية يلزمها تبين بالكدا وتاخذ حظها الكلمات قوية برشا
2: حق الشاعر وحق الملحن
1: عربي بارك لك يعطيك الصحة
0: يعيشك
2: وإحنا أستاذة ما بتعرفي تو أنا إحنا في الجمعية أسسنا مهرجان عبد الوهاب بن سليمان للموسيقى الوترية والهدف منه هو إعادة الصورة ولا بريق الموسيقى الوترية في الجهة خاطر ما كيما نعرفوا كل راي تقريبا اندثرت معنا الوترية فهمت عملنا ثلاثة دورات وكان عندنا الحظ وكنا محظوظين وتشرفنا بالفرقة اللي مع الأستاذ خالد
1: خالد بن عمار خالد مزيكا اي خالد بن عمار
2: اي وخونا لطفي كيف
1: لطفي حفايد اي
2: معنا جو اسونا سهريه روعه مش لعب
1: لا فنانين جميلين جدا
2: الاغاني الترابيه شيخه مش لعب
1: مع مس الهادي زاد بالعود
2: علاش ما يخرجش لبرا علاش ما يمشوش مهرجانات
0: اي ان شاء الله يلقوا حظهم بالحق يلزمهم يلقوا معناها حظهم بالحق و هاي زيدة سيده هويم معناها معاكم زيدة كيف مدام زيدة ياسمين سعاده محلاها كي تبدا قباله ريفيهم كيفاش كي شافوا بعضهم كيفاش تحمسوا كيف كيفاش جت برشا افكار كيفاش ثم برامج ولت اخرى
1: مدام هو يمتاز اكتيف ياسر وعندها معنا قدرات نتاع تنسيق وتواصل جميله جدا راهي
0: مدام هو صحه
1: بخلاف معنا الموسيقى وكل شيء نحتاج الحاجات هذه
2: ما نقول فيها بعد
0: عايشك سي نسيم تمنينا انك
2: اي عيد ميلاد يا استاذه
0: اي حرقت لي المفاجاه تو انت هكا حرقت لي المفاجاه على كل احنا كنا هكا باش نقولوا عايشك ربي يفضلك ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير وناجحه ومتفوقه ان شاء الله نغنوا لها اغنيه نتاع عيد ميلاد يلا مال
1: هكا
0: سي نسيم حرق لي
1: هابي بيرثدي تو يو هاي هابي بيرثدي تو يو

0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وبرشا نجاح وبرشا برشا برشا تألق.
1: شكرا
0: اكيد.
1: شكرا.
0: يعطيك الصحه. يعطيك الصحه زيد سي نسيم. شكرا ليك. ان شاء الله ديما هكا ملمومين في الخير ولمتنا لمت موسيقى ولمت فن. يعطيك الصحه. شكرا ليك حتى بالحضور بالهاتف. شكرا في امان الله. قبيله لا توا عاطف وحنين يتعاركوا في الدار. وياسمين ومريم في الانجلي. علاش قولي لي علاش الانجلي تكلميه بالكدا؟
1: الفرنسي الانجلي.
2: شكون اللي تقري فيك في الانجلي؟
3: انيسة سهير.
2: تحب تقولي شنو؟
3: نحب
2: مجهلة.
3: نحب نقول لها نحب برشا وانت أنيسة طيبة برشا وبصراحة نحب نقرأ عندك للأبد
0: للأبد.
1: انت محلاك برشا
3: وأنيساتي الأخرين ربي يفضلهم إن شاء الله ربي معناه يطول في أعمارهم.
0: يعطيك الصحة يا بنية محلا سنة ثانية ما شاء الله راه
2: تحب ياسر بالحق شدت تعلم ليه هاي
3: حتى الفرنسي زي.
0: إذا رأيت الفرع مثمر فاعرف أن جذوره عميقة ما شاء الله.

0: محلاها جبتوا لنا توا اللي سمعتهم الزوز توا الكلمات نتاعهم قويه برشا ومحلاها وراقيه جدا.
1: جنوب راه مكثر شعراء من قبل يا راه ونشير تطاوين وقبل.
0: والاغنيه هذه معناها كلمات الحان عندك فكره معناها كلمات والحان شكون؟
1: هي أغنية، هي أغنية شعبي ومتداول الحقيقة.
2: معروف الشعر أما الغالب
3: هي الأكثرية تغني فيها الفنانة أمينة فاخر.
2: أمينة تورا في
3: 23
2: عام، هي مش كيما برشا
1: الشعر. تلقاها راهو يسفوا صاحبي شعير حاجة هكا.
2: كيك القدم
0: عرفت؟
2: صاحبي شعير.
3: ديجا تحسها عميقة برشا.
0: شفتي محلاها هكا واحد كي ينشط الذاكرة نتاعها. عندنا أغاني تونسية وتراثنا التونسي راهو بالحق.
3: من أعز الأغاني. وعلى فكرة من أصعب الأغاني، وأداء التونسي أصعب برشا من الشرقي، ما وهكا
1: أصعب
3: برشا.
1: عندنا احنا في الجهة ولا محالة شكون مختص معنا في المسائل هذه، يلا غالب غادر الجهة، وكان عديد المرات معنا نوجه له تحية الأستاذ والفنان عثمان غلالة.
0: أكيد بطبيعة الحال تحية ليهم الكل، تحية للموسيقيين الكل معناه موسيقي الجهة، وإن شاء الله تكون فما فرص أخرى للمات للمة موسيقية كبيرة زادة
3: تونسية بالأساس.
0: فما غنية تونسية قبيلة قلت لي عليها زادة.

0: شفتك فيش بدت بيهم ولا
1: صح أيام محلاها
2: عدينا عليها
0: أنا نسيت مقطع صغير نسيت مقطع صغير
3: تو معناها
1: من الفاك ما
2: من الفاك عدينا عليها اكزامانات وقت
1: نعدوا تعدوا عليها اكزامانات ما يزال قولي كيفاش تتعدل الاكزامانات
2: شوف الاكزام وقتها مسيو عثمان يقري فينا
3: شو عثمان وسيلة مجد
2: شهرزاد لما حارة شهرزاد مدام شهرزاد هلال قرتنا شرقي مات طبوع والمقامات سي عثمان غلالة سلام جد بالحسن
1: سلام جد بالحسن
0: تحية قرانا سلام جد كيفاش نعد وانتو متاعكم قراكم سي عثمان
2: سي عثمان كيفاش نعد ويا للا تدخلي تختاري الطباع اللي بش هو ريتي في التونسي مش ما تعرفي فما مقامات في الشرق مقامات شرقية ما في التونسي
1: ايه
2: التونسي نقولوا طباع ما نقولوش مقام تونسي نقولوا طباع تونسي
1: كيفاش تبوع تونسي
2: كيفاش تعدي كي تدخلي فما تيراج وصار تختاري الطباع اللي يطيح لك لازم تعطي السير المسار اللحني نتاعو شو اسمهم الارمور نتاع يعني طريقه الكتابه نتاع السولفيج نتاع تقري فيه قراءه هكا ما هو ياسمين تقري فيه نوتات موسيقيه ومن بعد تغني فيه اغنيه ولازمك تطبعي نقولوا احنا لازمك تطبعي تونسي
1: اها
2: فهمتي معناها توكيما انا ما كنتش نطبع برشا الحقيقه تونسي
3: سمحتها للميول زاد الميول الشرقي ولا والتونسي
2: فما تونسي فما ريتي هنك معين فما لكنه معينه تبين انها الاغنيه ذيك تونسيه تعطيها الطبع التونسي هذاك علاش يقولوا اطبع تونسي انا قبل ديما عندي مشكله في اطبع تونسي نتفكر مسيع عثمان ديما يقول لي هي اطبع تونسي نوجه لها تحية ربي إن شاء الله
1: التونسية معناها
2: كما المقامات بالضبط
1: لا يعني أصعب
2: أصعب
1: برشا أصعب برشا من
2: عارفي على خاطر سنسيبل على الأخر ريتي اللي سموهم ليزارمور الدومي بيمول وكل حكاية سموهم العوارض تعرفي سنسيبل على الأخر معناها في العزف تنجم هكا ضريبة في الصبع تبدل لك النوتة الموسيقية كاملة
1: تو نفهم من عندكم معناتها لازم الناس كلها تكون عندها صوت سمح والا يكفي انك تطبعي
3: ادي الطبقة بركة الطبقة تفرش على الطبقة
2: لازمك تأدي صحيح تعملي النوتات الموسيقية متاعك صحيحة ومن بعد الصوت
1: انت شنية الغنية اللي جاتك في الدفوار
2: انا جتني يا سالمة نتفكرها شنية او زعم النار
1: زعم النار وانت يا ياسمي
3: والله من
2: طفي لونطول
1: الدفوار دفوار تنسي
3: انا نفرح برشا كي ندخل نعدي الطبوع ونفرح برشا كي نعدي المقامات الشرقيه لكن من
1: شنو هي
3: اشهر حاجه من باش هي السولفيج التميك والسولفيج الشونتير
2: وانا العكس نتاعها انا نحب ديما نقرا السولفيج ما نحبش نغني
1: بالنسبه ليك انت
0: بالنسبه لي انا معناها معروف انا عاطف معناها غني على
1: التعريف
0: كل شيء نعرف فيه اما لا بالحق كانت عندي دي بريفيرونس صحيح كنت ماجور دو بروموسيون وكذا نشكر روحي شوي معناها
1: اي مسيش نشكر روحي
0: خاطر مغرومه
1: مدام ياسمين يشكر في روحها شويه
0: اي حاجه لازمه اما كانت فما عندي معناها بعض الهنات مثلا الطبوع مثلا في المقامات ديما هكا بيرفورمانس سمحة ما في الطبوع ديما اقل شوي سلافج هذيك نحبها بطبيعتي معناها فهمتي في الاله معناها
2: سلافج هي
0: راهي
2: مش
0: معناها القراءه الغنائيه القراءه الغنائيه بالعربي ولا حتى غربي لكن مثلا في الاله كنت باهي وكذا وجنرال مو معناها زاده كيف نجي الاول ولكني كنت نحبذ او نحب نكون خير من هك هلا غالب هذاك هو بالمناسبه نوجه معناها تحيه لاساتذتي اللي قروني الكل قروني الكل
1: باش سمعينا تو
3: زعم النار
1: تطفاش
3: علاش لا ما نغنوهاش
2: اي نغني
3: شويه
1: هذه ذكريات الجامعه والدفوارا
2: نقص عليكم قبل ما نبدو الغناء عنا مرة عنا امتحان اسمه تدوين موسيقى
1: ايه.
2: وانا ريتي مع احترامي لجورج وصوف ما نحبش اغانيه فهمتي وصدفة ليلتها زوجي نوجه له تحية يسمع في غناية جورج وصوف وانا نقولها سكر علي اختاني من جورج مشيت نعدي في الدفوار
1: تلقي جورج وصوف هو اللي موجود في الدفوار
2: جاني حلي في الامر عارفي قلت يا ريتني سمعت كلام راجلي وسمع روحت نبكي يا سيدي
1: تحيه كبيره لي هو يسمع فينا تو زيدت تحيه علاش مهم جدا كي تبدا العائله مسانده سورتو المراه في المجال الموسيقي كي يبدا وراها شكون سند ليها
2: اكيد تحيه كبيره ريتي لا يقول لي على برايف لا قبل نبرفو حتى في عقاب الليل كي تقعد عندنا معرض ولا حاجة يهزني ويبقى معايا ويستنى كيما تشوفي تو.
1: ربي فضله إن شاء الله.
2: ربي فضله
1: إن شاء الله. أيوة
2: زعمنا

0: ساعات ساعات تجي تخميرة هكا في الدار نسيبوا كل شيء، تجي تخميرة هكا في الدار نسيبوا كل شيء. ياسمين الغداء لا ولا لا الغداء لا هذيك حاجه مقدسه.
1: الغداء والله ما يتبش في وقتها، نمشي نخر نشوف وين فما غداء طيب.
0: غداء طيب، المهم في دار معناها.
1: في دارنا في دارنا.
0: تجي التخميرات هذيه في الدار هكا في العائله في ولا تحبي توصلي لنا ميساج
2: تخمير عقب الليل؟
1: حاسستوني تعمل لي في تحالف نسوي. حاسستني كيف كاتم يا ادمان، ولا حاسستني مانيش اوردينير يا اسمعني ناي شوي نعمل شوي حوايج بيرفكت شوي. هذاك علاش هذاك ما نحبش
0: ياسر معناها هكا، ولا تعودتي ولا عندك حاجه عاديه؟
2: والله تعودت بيه انا عاطف كما هو كما عرفته كما تو فيه الطلعات والهبطات والدنيا ماشي وإحنا ماشيين
0: كل الناس الكل كل الناس الكل هذيك باش باش نخدمه في بيك تعادت فيسع فيسع
1: والله تعاد
0: لا ومدام ياسمين راه وقت لنسق معاها تقول لي شوية بركة شوية بركة راني ما
2: نجمش
1: راني ما نجمش الصغار
0: التخميرة والموزيكا وقت اللي نلقوا الموزيكا باش باش نخدمه.
1: قبل هويام حبت اي اكزاكتو قبل هويام حبت نعمل زي العسل
0: زي
1: كيما كيما مطعم ليميسيون كيما مطعم
0: المنشط بفضلك
1: والياسر او الطاقم الكل
0: تحيه كبيره لي
1: هاجو نجو نجو زاد التحيه لسي كمال زاد السي كمال عبادي
0: اي تحيه لكمال وتحيه لعماد وكمال زيد حميده اي
3: تحيه لك انت
0: عايشك ربي يخليك
3: اللي فينا لما هذه طافي مستحشين بعضنا لينا مود وما لقيناش شكون يلمنا لازم ديما لمينا كيف
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير وان شاء الله المره الجايه تكون لما اكبر
3: ان شاء الله اكبر وعودوا محضرين حاجات ما احلى
0: ان شاء الله يا رب
3: باذن الله.
0: المقام نتاع زي العسل ياسمين الاول تاع البروموسيون تاعكم انسان المقام
1: اعطينا قلت لك راه عملي تاع بعد نبدو طول تحبوا طبقه ذين تحسسكم تحبوا تعلق بل شوي نبدو ديريكت.

0: يعطيكم الصحة، ربي يبارك لكم، شكرا على حضوركم، شكرا على انكم قبلتوا استضافتي بطبيعة الحال. مريومة الحساب احنا هذيك، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. سيدة ياسمين شرفتي نورتي، محلى صوتك، محلى لمتك، عيشك
1: لي انا حاضرة معكم، ويعطيك الصحة بالحق، فرصة باش تلمينا وفرصة باش لقينا انا وهيام رغم المشاغل على غير الظروف.
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله الجاي خير،
0: ان شاء الله، ان شاء الله. حنين يعطيك صحة زيدة، انت عيشك ان شاء الله، نشوفك في اعلى المراتب غناء ودراسة وكل شيء. هيام
2: مشكورة نهاد، كل عادة متفردة في كل شيء،
0: شكرا.
2: يعطيك الصحة بالحق بالحق، تعرفي قديش ليا لين وصلت نهبط ريتي في الباجات نفتش على ليزامي متاعي اللي قروا معايا قبل في الفاك، بالحق مستحشة مستحشة اللمة ذي، والكلنا ريتي جمعنا الشغف متاع الموسيقى بالرغم ميولتنا راهي مختلفة. مي الحمد لله، يعني نلقى التو مازلت نتفكر صحابي مازلنا نفس الروح.
0: رجعتكم شوية للدروش متاع الجامعة متاع ساعات في الكلمة
3: بارك الله فيك نهاد، احنا ولفنا بالإميسيون متاعك، جميل عنوانها لمة الحباب، وان شاء الله ديما الناس الكل حباب وخير تجمعنا كالخير. يعجبني فيك معناها معناها لو سيريو اللي تاخذي به الحصه نتاعك وتحضيرك للمواضيع والكل، وان شاء الله ان شاء الله، خاطر قبل انا واحد من الناس جت فتره معناها تغيبت شويه حتى على الاذاعه والكل لاسباب معناها نتاع استضافات، معناها جوست باش تعدي باش تعدي ايميسيون، ولكن دائما المستشفي فيك، والله كان المستا فيك اللي نجي.
0: والله العظيم ديما مهمومين في الخير،
3: بارك الله فيك،
0: يعطيك الخير،
2: نشكر من ربي نهاد، نشكر سي نسيم يعطيه الصحة زادة على الجيست، وانت زادة مشكورة ياسر على الجيست،
0: ربي يبارك لكم الكل. شكرا سي نسيم، شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع، ان شاء الله ليلتكم زينة ولمتكم ديما لمة احباب.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: منتصف الليل باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل فعالية مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث من ولاية سيدي بوزيد في دور من ولاية قفصة في دورته 36 إلى يوم الجمعة القادم ببرمجة عروض للفروسية وسهرات فنية متنوعة. وتضمن برنامج يوم الأربعاء استعراضا لعدد من الفرق التي تجسد الموروث التقليدي المميز للمنطقة إلى جانب تنظيم معارض متنوعة. نجح فريق بالقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي ولأول مرة بالتكفل بحالة لجلطة قلبية عفى الله الجميع، وذلك بالتنسيق مع القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي، مما مكن من تسريع التدخل وضمان نجاعته وبالتالي المساهمة في إنقاذ حياة المريض. تقدمت الأشغال الخاصة بإنجاز منطقتين سقويتين بأولاد زيدان والعبابتي أولاد سليمان بمعتمدية بير الحفي من ولاية سيدي بوزيدة بنسبة 85%. ووفق ما أوردته معتمدية بير الحفي على صفحتها الرسمية، فقد تم إنجاز المنطقة السقوية العبابتي أولاد سليمان بنسبة قدرت ب 85%، وتشمل عناصرها بناء خزان ومد 6 كيلومترات من القنوات وبناء محطة ضخ لفائدة 40 منتفعا. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية القادمة بإمكانهم التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من اليوم الخميس 3 سبتمبر على الرابط الموضوع للغرض. تمكن المركز الوطني البيداغوجي من رفع حصته هذا العام من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% فقط سنة 2025، وذلك بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة، وفق ما أفاد به المتصرف المفوض للمركز كريم داود في مداخلة أمس الأربعاء مع الإذاعة الوطنية. أكدت باكستان استمرار انخراطها في جهود إحلال السلام بشأن النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وذلك رغم التصعيد الحالي بين الجانبين، معربة عن أملها في عودتهما إلى طاولة المفاوضات مجددا. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: عايزان لي احضر روفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذنك.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما.
5: الوتر الخامس.
6: بملك العود ومهندسه، وهو اللي قال عليه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أنه أضاف الأسلوب الإسباني على عزف العود، وقال عليه أيضا مدحت قاسم أنه نبغة العود اللي يضمن لها الآلة مرتبة رفيعة في الفرقة الموسيقية. هو المبدع الموسيقار اللبناني فريد غصن، أحد أعمدة الموسيقى العربية في العصر الذهبي في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. هو اللي ملات ألحانه معظم الأفلام السينمائية في مصر.

هو أول من لحن باللغة العربية ألحان موزع الأربع أصوات سوبرانو، ألتو، تينور والباس، وهو اللي طور المناهج الحديثة لآلة العود في لبنان. وكان الوتر الكردان الوتر العالي في آلة العود الدور المهم عند فريد غصن في وقت كانت فيه كل المساحات الصوتية المنتشرة في هك الوتر مهملة عند العازفين والملحنين نظرا لصعوبتها. وعلى مدى 50 عام أنار الشموع في طريق برشا فنانين مساروة ولبنانيين ووصلتهم للشهرة، واعتبروا النقاد من أمهر العازفين وتشعر بجودة ألحانه وجمالها، وصنفوه في مرتبة محمد القصبجي والسنباطي وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. وشكل فريد غصن مع جورج ميشيل وفريد الأطرش ثلاثي جمع أمهر عازي في العود وتلقبوا بالفرسان الثلاثة، لكن وخذا لقب ملك العود عن جدارة ومن غير منازع. فوقت اللي كانت أناملو الداعب أوتار العود كان النغم يتلاعب بأوتار القلوب، فجمع فريد غصن بين التقنية العالية والنظافة في التعبير والانفتاح على مدارس العزف عموما والإسبانية بشكل خاص.

0: أمنت بالله نور جمالك آية آية من الله، هي الأغنية الشهيرة للمطربة الكبيرة لوردا كاش، واللي كانت السبب في شهرتها أبدعها لحنا الموسيقار اللبناني فريد غصن، اللي كانت له بصمة في عالم الغناء والموسيقى، ولحن زادة المشاهير الطرب والغناء العربي، إلا أنه ما خذاش حظه من الشهرة وتم إهمال منجزاته، رغم أنه أنجز أعذب الألحان لكبار المطربين والمطربات. هو اللي غنت له أم كلثوم من كلمات أحمد رامي وإفت ودع حبيبي، وتلمذت على يده اسمهن، سقلها موسيقيا وأطلعها على كنوز التراث الموسيقي وأعطاها أجمل ألحان.
1: الآن اسمهن.

تلقب فريد غصن بملك العود، ويعتبر من أشهر عازفي العود في الوطن العربي، خاصة في فترة الثلاثينات والأربعينات مع محمد القصبجي وعبد الوهاب وفريد الأطرش والصنباطي، وكان له الفضل في إدخال المناهج الحديثة على آلة العود في لبنان. اتعلم فريد غصن العزف على آلة العود عن طريق جارو اللي كان موسيقي يوناني الأصل، واللي تنبأ له بشأن كبير في عالم الموسيقى، فعلمه قراءة النوتة والتلحين والتوزيع الموسيقي. وبعد ما ظهرت موهبته كعازف، انضم لفرقة سامي الشوى وفرقة منيرة المهدية، ثم خدم السنوات مع فرقة بديع مصابني، وبدأ يلحن لها الاستعراضات الغنائية اللي كانت تتأديها في المسرح الغنائي.

فريد غصن الأمين والمخلص، كان مخلص التراث الماضي وأمين في تناوله الحاضر، كان قادر يكسب جميع العواطف في الفن ويضمن تأثيره على المستمع حتى لو كان هالمستمع جاهل بالجوانب الفنية. هو الفنان اللي كتب بالوتر والنغم، سجل حافل وعاش من أجل الموسيقى ومات مهمل ومنسي. كان فنان مبدع مجرش وراء الظهور والأضواء، حسبه فقط عشقه لرسالته الفنية فأداه على أكمل وجه، رغم أنه التاريخ تنساه إلا أنه أعماله ما زالت خالدة وتحكي فصول كثيرة من إبداعه الفني. هذا كان موعدنا اليوم في الوتر الخامس، موعدنا يجدد إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. خليكم ديما أوفياء لبرامجنا، برامج إذاعة قفصة. هذه تحيات إينس حراتي.

0: كان لي احضر بروفيت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن اذنك.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم إنما إنما وحشتني.